0: I'm serious.
1: كأس العالم.
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب، وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم

والسلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله، ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وقيل: الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: يا رب سبحانك والحمد لله، الحمد لله حمد الشاكر الذاكر المقبل على مولاه، الحمد لله حمدا يليق بعظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه، الحمد لله على أنعمه وآلائه، الحمد لله على كل حال. نعوذ بعظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه من نزغ الشيطان، نستجير بجبروت الله ورهبوته من مس الشيطان ونفثه وهمسه. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك وعظيم سلطانك من لؤمه وخبته. اللهم اجعلنا بمكنون أسرار أسمائك في حصون أمانك من الشيطان الرجيم، عدوك اللعين، ومن قبيله وحزبه ونصرائه من إنسك وجنك وما غاب عنا من خلقك. اللهم لا تجعله لنا قائدا أو مرشدا. نعوذ بالله القهار من الشيطان الرجيم ومن قبيح الأعمال.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من

الشعب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
6: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
7: كأس العالم
8: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
7: كأس العالم.
9: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: وراحت في اسمي جنون.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: كأس العالم،
3: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
2: كأس العالم،
4: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: أنت تستمع إلى جدة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام.

0: الجميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير.

0: بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. صلابة الإنسان أمام المواقف والأحداث تختلف من شخص لآخر اعتمادا على الفروقات الفردية والصلابة الداخلية وثقافة التعامل مع الضغوطات والأزمات، وهنا يتفاوت الناس في حالهم بعد الصدمات أو الفشل أو التغييرات غير الجيدة والتي تستهدف ذواتهم ونجاحاتهم وأهدافهم. وأسوأ حال قد يصل إليه الشخص حينها تعرضه للهزيمة النفسية، والتي ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وبها نعني الحالة السيئة التي يتعرض لها الإنسان من الانكسار والإحباط واليأس والنظرة الدونية التي يستصغر بها ذاته وتقوده إلى فقدان القدرة على تجاوز الأزمة أو البداية الجديدة، والتي تقود بدورها إلى مواصلة السعي نحو أهدافه الجديدة. وتعد الهزائم النفسية من أخطر ما يواجه الإنسان، لأن تأثيرها لا يقتصر على ألم الصدمة الأولى ثم تزول بعد ذلك مع الوقت وبشكل تدريجي، بل يستهدف نقاط القوة الرئيسية والأساسية والاستراتيجية لديه، ويحطم بداخله القوة الداخلية حتى تنهار بشكل تام، إلى أن تتولد لديه المشاعر السلبية وتتحول إلى المرحلة الأخطر، وهي القناعة أنه غير قادر على التجاوز والتخطي. والهزيمة النفسية لا تعرف طبعا صغيرا ولا كبيرا، الجميع عرضة لها دون استثناء. وما يزيد من أثارها السيئة أن تلك الأثار والتبعات قد تتجاوز الشخص المتضرر وتمتد إلى الأسرة وإلى العمل وإلى المجتمع بأكمله. وللحديث مستمعين الكرام وبشكل مفصل عن الهزائم النفسية، أسبابها وآثارها وسبل تجاوزها، بإذن الله تعالى سيكون لنا حديث مفصل مع ضيوفنا المختصين في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام. وجانا الصيف.

0: كيف ولياليه الحلوة. إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. حين تتحول الصدمات الى ازمات تصمد الذات الصلبة، والبعض تنهار صلابة المواجهة لديهم، ما يجعلهم عرضة للهزيمة النفسية التي تسلب ما تبقى بداخلهم من طموح ورغبة في التخطي. والحديث مستمعينا وبشكل اوسع عن الهزائم النفسية، يسعدنا ان نرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة. الاخصائية النفسية الاستاذة كاميليا بلادي ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج، مرحبا بكم سادة كاميليا. أهلا
3: بك، حياك الله،
2: ضيفت واجد معكم. ونحن كذلك، والترحيب أيضا بضيفنا وضيف البرنامج وضيف الحلقة الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني. مجددا مرحبا بكم سادة عبد المحسن.
4: مرحبا بك وضيفتنا العزيزة وبالجميع. مرحبا.
2: بداية أستاذة كاميليا، يعني حين نريد أن نبسط المفهوم اللي هو عنوان حلقتنا اليوم، الهزيمة النفسية، ماذا نعني بها؟
3: الهزيمة النفسية هي ليست حدث خارجي، يعني هي حالة داخلية يصل إليها الإنسان عندما يفقد إيمانه بقدرته أو على التأثير في حياته أو تغيير واقع. يعني هي شعور، هو شعور يمكن يكون لا واعي نتيجة صدمة أو تراكمات قوية من المشاعر. يعني قد يسقط الإنسان مرات عديدة دون أن ينهزم نفسيا، وممكن يتعرض لفشل واحد قوي فقط لكنه يستسلم داخليا ويقتنع وقتها ان المحاولة ما في فايدة منها. عشان كذا يعني يقولوا علماء النفس انه ليس الاحداث هي التي تحدد مصير الانسان، بل تفسير الاحداث، يعني تفسير الشخص للاحداث اللي يدور في هذا الموضوع.
2: طيب انت تقولي انه مو شرط يعني يتعرض الانسان للهزيمة النفسية دائما، بمعنى انه الهزيمة النفسية يكون لها ارتباط بقوة الحدث وتأثيره وعمقه في داخله؟
3: لها ارتباط بردة فعل الإنسان تجاه الحدث. يعني مرات نشوف شخص يفقد ولده ويتخطى، مرات شخص يفقد ولده لا وما يتخطى، هو نفس الحدث.
2: ممكن تكون لحظة الضعف اللي مر فيها في تلك اللحظة لها يعني عامل ودور مهم في أنه تلحق بالهزيمة النفسية.
3: العوامل اللي لها دور كبير هو إدراكه في اللحظة، وعيه، هو ذهنه حاضر، هو منفجع، مصدوم، هو عنده استراتيجية للخروج من هذه المشكلة أو الحدث. يعني زي الإنسان مثلا، خلينا ندي مثال واقعي، مثلا تولع حريقة في مكان وما يعرف فعل البعض، هنا ينجن ما يعرف يخرج،
2: ما صارت الفكرة.
3: يعني كذي اللحظة العقل زي كذا ما يعرف يختار،
2: تتعلق بالإدراك والوعي في ذات اللحظة اللي يقع فيها الحدث.
3: نعم.
2: جميل. أستاذ عبد المحسن، الناس شخصياتهم طبعا تختلف، سؤالي هنا هل من الممكن أن يظهر الإنسان بمظهر المنتصر من الخارج، خلينا نتكلم، وفي داخله ممتلئ بالهزائم النفسية؟
4: هذا لا شك فيه، ومن المؤكد أننا في حياتنا بشكل عام أننا نمر ونشوف نماذج من هالنوع. وممكن نلاقي شخص ناجح في عمله والناس تقدم له الكثير من التقدير والاحترام وعنده إنجازات كبيرة، وإذا دخل المجالس تجده في صدر المجلس ومرحب به في كل مكان، ولكن حقيقة لو جلست مع جلسة صادقة يمكن تكتشف أنه كان يحمل أو أنه يحمل في داخله ألم قديم أو خذلان أو شعور بنقص لسه ما تجاوزه إلى الآن. كما ذكرت الأستاذة كاميليا قبل قليل أن الإنسان يعيش عادة بتفسيره للأحداث وإعطائه معنى لهذه الأحداث. تقريبا المثال لهذا، حادثة واحدة تقع على شخصين، الشخص الأول ينهض، الشخص الآخر لا، ينهض ويبدأ في حياته من جديد. لأن الأول اعتبرها موقف كما ذكرت الأستاذة كاميليا مر وانتهى، بينما الآخر اختزل نفسه وعرف نفسه من خلال هذا الموقف. لما نشوف يعني أشخاص ناجحين وأشخاص عندهم كذا، ففي تفاصيل وقصة عميقة لا يعرفها إلا صاحبها فقط.
2: جميل، هل نعتبر سيد المحسن مثل هذه النماذج أنها نماذج إيجابية اللي تظهر بمظهر القوة في داخلها كثير من الانكسار؟
4: والله هي نماذج جيدة
2: تعتمد،
4: ما نقدر نقول أنها نموذج إيجابي بشكل كامل. الأصل في الإنسان أن يتكيف مع الأحداث اللي حصلت، وأن يبدأ في تغيير نمط التفسير لذاك الحدث وتغيير المعاني، ويتخلص بأن لا يستمر. إذا استمر بهزائمه النفسية الداخلية على الرغم من النجاح الظاهري، أمر لا نعتقد بأنه جيد.
2: جميل، بالفعل يعني عدم التخلص منها وعلاجها وتخطيها، هو يبقى الإنسان محملا بمثل هذه الهزائم النفسية والتي ربما تؤثر يوما من الأيام عليه، أو حتى تظهر في سلوكه وفي تعامله مع الآخرين. أستاذة كاميليا، حتى نقترب أكثر من المفهوم، ما الفرق بين الانكسار العابر والمؤقت اللي يمر على أي إنسان، وبين الهزيمة النفسية الدائمة بمفهومها اللي احنا نتكلم عنها اليوم؟
3: الانكسار العابر خلينا نقول ألم طبيعي بعد صدمة أو خسارة، يعني مثل وفاة شخص عزيز، مثل خسارة مالية، رسوب، إخفاق أو خذلان. يعني كأمثلة، في هذه المرحلة يمر الإنسان مرور بمشاعر سلبية، حزن، تعب، بكاء، فقدان حماس، مثلا انطفاء في المشاعر، حتى في المزاج يكون في انطفاء، ما في مود عالي، ما يقدر يعيش اللحظة، يعني تراجع مؤقت في الطاقة، لكن داخله ما زال يعني يقول أنا نتألم الآن فقط. يعني هو عارف
2: وهذا صوت خفي لا يسمع له،
3: أي هو عارف واعي بنفسه يعني، وكأنه يقول لنفسه يبقى الأمل موجود ولو كان ضعيف، ويقول راح أتجاوز هذا اليوم حتى يقدر فعلا يتجاوز هذا الشيء. بينما في الهزيمة النفسية إيش يصير؟ يتحول الألم إلى قناعة، كأنه يقول خلاص فقدان الإيمان بالقدرة على التغيير مثلا، خلاص توقف المحاولة، خايف يفشل، خلاص يبطل يحاول. في بعضهم يجيهم فوبيا أصلا من المحاولة، دخول تجارة، دخول رياضة، دخول تجربة زواج، خلاص يصير عنده فوبيا. تعميم التجربة السلبية على الحياة كلها، مثلا شعور دائم بالعجز والاستسلام تجاه هذا الموقف اللي انهزم فيه. في بعضهم يوصل لمرحلة أنا فاشل، أنا ما راح أتغير، ما راح يضبط معي شيء. وفي ناس مرت علينا مثلا أنا تدمرت بعد موقف فلاني أو بعد الخذلان الفلاني، أنا تدمرت، وإلى آخره أشياء زي كذا. هنا ما عاد تكون المشكلة في الحدث، بل صارت في المعنى اللي أعطاه.
2: جميل.
3: العلم عندنا يقول في نظرية هي العجز المتعلم، وأنه وجد أن الإنسان عندما يتكرر على الألم أو الفشل قد يقتنع أن جهده بدون فائدة، يعني يبطل يحاول حتى لو أمامه فرصة متاحة،
2: يتوقف عن المحاولة،
3: يتوقف تماما، إيه، وينقص عليها أشياء كثير.
2: جميل. أستاذ عبد المحسن، اهتزاز الثقة أمر وارد لسبب أو لآخر، كلنا معرضين لمثل هذا الاهتزاز. في حال يعني شعر الإنسان أن الثقة بداخله اهتزت، ما مواصفات الشخص اللي يلجأ إليه أو يكون إلى جوار ليستعيد تلك الثقة؟
4: أبعد شخص ممكن تلجأ له في وقت الأزمات ووقت
2: أبعد.
4: ما يكون
2: أبعد ولا أقرب؟
4: أبعد إنسان ممكن.
2: جميل.
4: تبعد عنه،
2: هذا تحذير، لغة تحذير.
4: هو الشخص اللي يصدر عليك الحكم بناء على الموقف اللي أنت قاعد تشتكي منه.
2: جميل.
4: ذاك الشخص اللي يسمع لجل يرد عليك بعتب مثلا، ممكن تكون نيته طيبة ترى، لكن الإنسان في بعض الأحيان ما يحتاج أحد يصدر عليه أحكام.
2: صحيح.
4: ما يحتاج أحد يبدأ يحاسب على التصرفات السابقة، محتاج أحد يجي يعني يبسط له مشاعره أو أنه يصبحها ويخليها بسيطة. يا رجل لا تكبر الموضوع، الناس تمر بأصعب من كذا، أنت قوي. هذه جميعها هذا الشخص ممكن ما يكون هو الملجأ اللي ممكن نروح له أول ما نمر بأي ظرف، لأن هذا ممكن يزود علينا الألم.
2: صحيح.
4: أكثر.
2: نتجنبه.
4: والشخص اللي ممكن نلجأ له هو الشخص اللي يشاركنا مشاعرنا ويشارك وجداننا، بيحسسك ان الموقف اللي انت مار فيه ما هو موقف سهل، ويحسسك انه هو لو كان في هذا الموقف ممكن يكون في وضع أسوأ، ثم شوي شوي يبدأ يخرجك من الحالة.
2: جميل.
4: النفسية اللي انت تعيشها، ويفتح لك باب ما كان مفتوح من قبل. لذا الإنسان بطبيعته إذا شعر انه مفهوم يبدأ بشكل لا إرادي يهدأ. لهذا انا أؤكد على ان الأشخاص اللي نلجأ لهم وقت الانكسار ومن الأشخاص اللي يعطوننا شعور بالأمان، ولا يحاسبون ولا يصدرون علينا أحكام.
2: جميل. بالفعل اليوم حينما يمر الإنسان بلحظة الانكسار، بلحظة الخذلان، بلحظة فقدان الثقة، هو أمام تحدي كبير جدا في اختيار من الشخص الذي يكون إلى جواره. ما نقول نلجأ له، هو يلجأ إلى الله أولا وأخيرا، ولكن نحن نحن نحتاج إلى وجود أشخاص بجوارنا في مثل هذه الظروف التي قد تكون أثقل مما نتحمل، وبالتالي وجودنا إلى جوار هؤلاء الأشخاص الفاهمين الواعين اللي يأخذون بأيدينا خطوة خطوة بطريقة علمية سليمة، هم هؤلاء الأشخاص الذين نحتاجهم في مثل هذه المواقف. أستاذة كاميليا، أستاذ عبد المحسن، اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام،
7: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا نثني ترحيبكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الشيق عن الهزائم النفسيه. ويسعدنا ايضا ان نثني ترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقه، الاخصائيه النفسيه الاستاذه كاميليا بلادي، مجددا مرحبا بك.
3: اهلا بك، حياك الله.
2: والترحيب ايضا بضيفنا الاخصائي النفسي الاستاذ عبد المحسن الزهراني، مره اخرى مرحبا بكم استاذ عبد المحسن.
8: أهلا فيك صديقي.
2: استكمال حديثنا أستاذة كاميليا، هناك شخص ما يلبث طويلا حتى ينهض بعد السقوط أو بعض التعرض للمواقف، بينما آخر وفي نفس الظروف ذاتها نجد أنه يستسلم ويبقى طويلا في حالة هذا السقوط. ما الفرق بين هذا الشخص وذاك؟
3: الفرق يكون غالبا في طريقة تفسيرهم للمشكلة. الشخص الذي ينهض هو ينظر للفشل أنه تجربة، وأن الخطأ قابل أنه يتصلح، وأنه قيمته كإنسان أو فكر أو شخصية أو ثقة ما تتحدد بنتيجة واحدة أو موقف معين. أما اللي يستسلم له وجهة نظر أخرى أو فكر آخر، ممكن يكون الفشل حكم نهائي على نفسه، ممكن يكون الخطأ يستشف منه أنه دليل على النقص هي أنا، عشان كذا أنا غلط، أو أن الخسارة خلاص نهاية الطريق، محبط، نظرة النفس فيها إحباط عالي. الأول يفصل بين اللي يحصل له وبين هو مين أصلا. الثاني يخلط بين أحداثه وبين شخصه، فممكن يسقط الشيء ده على شخصيته على فكره، يعني خلاص يلوم نفسه ويشوف هو السبب، هو اللي فشل، هو اللي ما نجح. فالنتيجة تختلف بسبب طريقة التفكير. في إحصاءات اللي هي في الصدمات النفسية، يعني الدراسات شو تقول، إنه نسبة كبيرة من الأشخاص ما يخرجوا محطمين بعد الأزمات، بل يرجعوا إلى مستوى جيد من التكيف النفسي مع الوقت، وبعضهم يحققوا شيء يسموه النمو بعد الصدمة، يعني يخرج الإنسان بعد هذه المشكلة
2: النمو الإيجابي.
3: نعم أيوة، أكثر نضج، أقوى شخصية، أوضح أهداف، أعمق إيمان. يعني مو كل الصدمات مدمرة، بعضها تكون نقطة تحول سبحان الله، يعني زي اللي يقول بعضها خيرة درس ربي بيعلم الإنسان هذه حاجة.
2: جميل،
3: هذا الفرق.
2: أستاذ عبد المحسن، الهزائم النفسية أشكالها متعددة ومختلفة طبعا حسب الحالات التي يمر بها الإنسان، ولسنا بصدد تعداد مثل هذه الأنواع من الهزائم النفسية، ولكن بتقديرك ما أصعب هزيمة نفسية تمر بالإنسان وكان بالإمكان تجاوزها بشكل مبكر؟
4: يمر الإنسان بخسائر كثيرة ومتنوعة، جميعها وغالبها ممكن تتعوض. في مثل دارج يقول يا ليت كل غايب مثل رأس المال، مثلا يغيب ويرجع، لو فرضنا عن فلان من الناس
2: ما كان في إشكالية عند الناس.
4: أيوة، لكن الإنسان اللي يفقد ثقته بنفسه، يعني هنا تكمن المشكلة.
2: هذه الخسارة الأكبر،
4: هذه الخسارة اللي يمكن نقول أنها خسارة حقيقية. إذا خسر الإنسان إيمانه بنفسه تصبح كل الخطوات بعد هذه الخسارة أصعب وأصعب. وأغلب هذه الهزائم النفسية الكبيرة تبدأ في العادة وفي الغالب بفكرة صغيرة مثل كرة الثلج اللي يسقط من أعلى أو من قمة جبل الجليد، يبشر في مشروع مثل ما ذكر في الأستاذ كاميليا. الكلام مرة مهم، ليس مهما ما يحدث للإنسان أو حدث للإنسان أو سيحدث للإنسان، الأهم نحن كيف استقبلنا، كيف تأثرنا، كيف يعني فسرنا كيف أعطينا معنى لهذه الأحداث. فإيه لأن الفكرة إذا بقيت في الإنسان سلبية على هذا النحو وخسر الإنسان ثقته في نفسه تبقى المشكلة أكبر وأكبر.
2: استراتيجية.
4: أيوه طبعا. ولذا في مقولة أو بيت شعر أو ما أعرف إيش أوصفها تعجبني دائما أكررها، يقول إني متفائل إن الليل زائل، متفائل وحبوب سنبلة تطيح ستملأ الوادي سنابل. لأن الحياة علمتنا أن كثير من الأشياء اللي توقعنا أنها خلاص هذه النهاية، هذا الألم خلاص يعني هذا شيء ضخم، كانت هي البداية الحقيقية للحياة أفضل. وأحيانا ما يهزم الإنسان السقوط نفسه، يهزم قناعاته بأنه لن يخف مرة ثانية.
2: جميل. أستاذ كاميليا، من واقع الحياة أحدهم خسر هدف أو حلم أو شيء محب لديه، أو حتى سقط سقوط يعني خلينا نقول نصح التعبير أو جاز مدوي، وآخر على النقيض خسر الرغبة في المحاولة، بينهما من الخاسر الأكبر؟
3: الخاسر الأكبر هنا هو لمن خسر الرغبة في المحاولة. ليه؟ لأنه من خسر هدف ما زالت يعني أمامه أهداف أخرى وما زال في عنده قدرة على البدء من جديد، لكن المشكلة فين؟ اللي خسر الرغبة في المحاولة وكأنه أغلق الأبواب بنفسه قبل أن يعرف إيش ممكن يكون خلفها. خسارة حقيقية مو من الإنسان يتعثر بل من يتوقف عن السير، كما يعني في القرآن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا،
2: وهذه دعوة للمحاولة.
3: أي نعم أيضا، كمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال الله ولا تقنطوا من رحمة الله. يعني هذه كلها يعني كأنه ربي يقول لنا ما نيأس ما نحبط نحسن الظن بالله. القنوط هو يعني زي ما يقول بوابة كبرى للهزيمة النفسية.
2: جميل. سيد عبد المحسن، تصحيحا للمفاهيم الخاطئة، ما الأخطاء بتقديرك التي نقع فيها نحن كمجتمع بشكل عام عندما نتعامل مع الفشل أو حتى مع الأشخاص الذين سقطوا تحت أي ظرف من ظروف الحياة؟
4: في مجتمعات أن في خلط أو تخلط المجتمعات بين الخطأ اللي يصدر من الشخص والشخص نفسه، أو بين الفشل وصاحب هذا الفشل. إذا تعثر شخص قلنا هذا فاشل، مع أننا صحيح أن هذه تجربة فاشلة. لعلي أؤكد على أن المعاني التي نعطيها للأشياء هي أكثر أهمية من الأشياء نفسها، والإنسان أستاذ يف الله أكبر من تجربة واحدة.
2: صحيح.
4: وأحيانا نقع في خطأ وخطأ وخطأ، لكن لا يمكن أن نختزل أنفسنا في هذا الخطأ. لما نركز على الإنسان أو فلان من الناس فشل أو سقط بدون ما نركز على كيف نساعده، هذه من أكبر أخطاء مجتمعاتنا. خلينا نتصور طفل صغير في بداية بعد الحبو بدأ يتعلم المشي، طاح مرة طاح مرتين ثم بدأ يمسك وبدأ يوقف. تخيل أن من أول طيحة قلنا له هذا خلاص انتهى موضوع ما يصلح ما حيمشي،
2: تخلينا عنه. نعم،
4: هذه مشكلة. لازم نفهم أن السقوط أو الأحداث المؤلمة اللي نمر فيها هي جزء من مدرسة الحياة اللي تعلمنا كيف نتجاوزها. لما نسقط هذه المفاهيم أيضا مع الكبار كما هي مع الأطفال، وندرك بأن الحياة قائمة برمتها على المحاولة والخطأ والتعلم، يكون لدينا وقتها مجتمع صحي يعطي الناس فرصة ثانية وثالثة ورابعة. وكثير من الناس نجحوا ترى بعد تعثر. أديسون هو أقرب مثال، أنا ما أحب أني أسب فيه، لكنه ترى محاولات اكتشافاته ترى كانت متكررة بالخطأ، لكنه في الأخير قال كلمة خالدة، قال أنا اكتشفت ما أدري كم طريقة لا توصلني إلى الهدف فغير المعنى.
2: جميل.
4: فالمجتمع ينبغي أن يتقبل هذا الشخص ويبدأ أن يساعده بدل من أن يصدر عليه الأحكام.
2: وحتى في تعاملنا يعني مع الأشخاص، خلينا نقول الأشخاص الذين أخطأوا خطأ فادح أو جسيم وكانوا هم السبب في هذا الخطأ، يعني هم يستحقون منا أيضا أن نقف ندعمهم دينيا إنسانيا، وقوفنا إلى جوارهم توجيههم ربما يصنع منهم أشخاص جيدين في يوم من الأيام. ولكن ثقافة التعامل مع الفشل أو الأشخاص الذين سقطوا بحدية أو بعداوة أعتقد أنه أمر غير إيجابي مثل ما أنت ذكرت أستاذ عبد المحسن. عودة أستاذة كاميليا، نريد يعني قبل لا أختم معك في الجزئية، نريد خطوات عملية نستطيع من خلالها تحويل الخسارة إلى درس له مكاسبه، وليس كما يصل البعض إليه أنه تحول هذه الخسارة إلى نهاية يتوقفون عندها وينتهي الأمر وتبدأ مرحلة الظلام لديهم.
3: طبعا هناك خطوات كثير. خلينا نقول مثلا اسم الخسارة، قولوا كما هي خسارة، يعني لا
2: نعترف بها.
3: أيوة، ولا ننكرها. مثلا خسرت التجربة بدون ما أقول أنهيت حياتي زي الباقي، أفصل بين الحدث وبين نفسي. طيب فشل التجربة ما يعني أن الإنسان فشل، وأسأل ماذا تعلمت أنا؟ أن الإنسان هذا مر بتجربة، لأن كل خسارة تحمل معلومة ثمينة للي يبحث عنها، ويتذكر الإنسان أحد الخطوات أن يحتفظ بهدفك وعدل طريقك. ممكن تحتاج تعديل بسيط، أحيانا يحتاج طريق التغيير ما يحتاج حل كبير، يمكن الفقرة تعدلها يتحقق لك هدفك. وأيضا أنه ابدأ بخطوات صغيرة، لأن الحركة تصنع الأمل أكثر من نفكر نضيع جهدنا في التفكير. أيضا شغلة مرة مهمة أنه كل إنسان لما يحبط أو يسقط يتذكر تجارب نهوضه السابقة، ما في إنسان ما نهض في السابق.
2: صحيح.
3: يعني دائما نقول يعني أنت أقوى مما تظن، والدليل أنك تجاوزت سابقا. أيضا نذكرهم اربط قلبك بالله، لأن من أعظم مصادر القوة النفسية هو اليقين أن الله عنده تدبير أكبر من فهمنا لأي شيء في اللحظة الحالية وفي مستقبلا كمان. وفي عبارة يعني جميلة دائما نتذكرها، إنه الخسارة حدث أما الهزيمة النفسية فهي قرار.
2: كلام جميل حقيقة لمن أراد التأمل، ولكن نجد أحيانا إشكالية في أن بعض الناس يقول لك هذا كلام إنشائي وكلام يعني نظري، أنا أعطوني واقع حياة. لذلك واجب

0: الامتنان لا يأتي وقت الألم، هذا طبيعي، يأتي بعد أن يفهم الإنسان ما الذي يتعلمه من الألم. أحيانا يخسر الإنسان وظيفة ويظن أن الدنيا انتهت، ثم بعد سنوات من الانتقال إلى عمل حر مثلا يكتشف أن كان هذا الانتقال هو السبب في تغير تفاصيل حياته كاملة. يخرج الإنسان من حياة إنسان فيشعر أن كل شيء انهار، ثم يكتشف أنها بداية جديدة،
1: كان بداية الجديدة والسعيدة،
0: بداية حياة جديدة وسعيدة، وكانت يعني أفضل بكثير مما كان عليه. الإشكال الأكبر في الناس أنهم يكونون أسرى لأفكارهم، لذا يقولون دائما أن أقسى السجون وأمرها تلك التي لا جدران لها. السجن الحقيقي أحيانا يكون قناعة مخزنة في أدمغتنا،
1: صحيح،
0: خوف ساكن في شعورنا. 20 سنة شخص ما يعيش وهو أسير لكلمة قيلت له وهو صغير، وجالس ترسم حياته إلى يومك هذا، وبينما شخص آخر لا، يتحرر من كل هالأفكار، من كل هالقناعات السلبية اللي تكبسل ذاته فيها، ثم يبدأ يرى الحياة بطريقة مختلفة. والإنسان عندما يفهم أن ما كسره وهو الشيء الذي علمه وخلاه ينضج وغيره للأفضل، هو إنسان حقيقة وصل إلى مرحلة من مراحل النضج النفسي الجيد. أعطى الألم وأعطى المواقف التي حصلت تفاسيرا مختلفة عما كانت عليه وقت الألم نفسه. بعض الناس إذا سقطوا ويقولون انتهى كل شيء، بينما بعض الناس يسقطون ويقولون هنا تبدأ الحكاية من جديد.
1: والتجارب في الحياة طبعا كثيرة سعد المحسن، سعدك مليار، وجميعنا يعرف حتى في محيطه القريب أشخاص كانوا مثال للنجاح والتخطي والتجاوز والتغلب على هذه الهزائم النفسية وتحويلها إلى تجارب ناجحة أشاد بها الجميع. وحقيقة يعني أنا لا أجد ما أختم بسوى العبارة الجميلة اللي ذكرتها سعد المحسن في سياق حديثك الأخير، إنه الامتنان للهزيمة ربما يكون وصل من خلال الإنسان إلى أعلى درجات النضج. ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق، شكرا جزيلا ضيوفي وضيوف البرنامج في هذه الحلقة، الأخصائية النفسية الأستاذة كاميليا بلادي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: العفو أستاذ، شكرا لكم وشكرا أستاذ الأخصائي على الطرح المميز.
1: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل لضيف الحلقة وضيف البرنامج اللي دائما ما يتحفنا بما يقدم، الأستاذ عبد المحسن الزهراني، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا لك والأستاذة كاميليا، إلى المخرج، إلى كافة الزملاء والزميلات خلف الكواليس،
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظك.
1: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
5: ميناء على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. ليس للهزيمة النفسية علامة مرئية بارزة نستطيع من خلالها التعرف على الأشخاص الذين يمرون فيها، فكما نعلم جميعا ما يتعلق بالجانب النفسي والوجداني هو بلا شك خفي، لا يمكن أن يتضح أو يظهر على الإنسان بشكل مباشر، وإن كان يظهر في السلوك وفي الفكر وفي التعامل، ولكن هذا الظهور أحيانا يأتي وكأنه داخل نطاق المألوف لمن لا يهتم لأمر هذا الشخص، فيشعر على أنه أو يراه أنه الطبع حاد أو خلق سيء، بين إنما هو في حقيقته ما هو إلا صدى انهيار داخلي تام بسبب تراكم الهزائم النفسية، والتي لها أسباب وتطرق لها ضيوفنا طبعا في الجزء الأول الأستاذة كاميليا والأستاذ عبد المحسن وأشبعوها حديثا. وبنظرة عقلانية مستمعين الكرام، أنا وأنت لسنا مسؤولين عن الظروف التي تمر بنا وهي جزء من أقدارنا، ولسنا أيضا مسؤولين عن وجودها من عدم، لأنها بتقدير الله عز وجل، وعلينا الرضا بها أيا كان حال هذه الظروف. الظروف، لكننا بكل تأكيد تحمل مسؤولية إعداد الذات لمواجهة التحديات بالوعي أولا وباستخدام

0: إشعارها، وبالاعتراف أيضا بكل مشكلة نمر فيها، نعترف بهذه المشكلة اسما وحجما، لا نهولها ولا نقلل من قيمتها حتى نستطيع أن نتعامل معها تعامل الصحيح. وذلك يتم طبعا من خلال قوة الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو السلاح وخط الدفاع الأول الذي نستطيع من خلاله مواجهة كل الظروف وكل التحديات وكل الأزمات وكل العقبات التي نواجهها، لأنه من تسلح بالإيمان بالله عز وجل هو ملك هذا السياج الآمن. أيضا علينا مسؤولية كبيرة جدا في مسألة التدرب على مواجهة وحل المشكلات التي تعترضنا. كذلك أيضا من مسؤولية الإنسان تجاه ذاته إقصاء الأفكار السلبية والتصدي لها منذ البداية. بمجرد أن تشعر أن ثمة فكرة سلبية قاعدة تدور حولك أو تستهدف أفكارك أو تستهدف قناعاتك، عليك أن تتصدى لها وتفندها وتحاربها حتى تصبح بإذن الله تعالى خاليا من مثل هذه الأفكار التي تعتبر طعنات في الظهر دون أن تشعر. أيضا علينا جميعا في مثل هذه الحالات في حياتنا بشكل عام أن نقوم بتحديد مناطق الخطر ومناطق الطوارئ بعد كل أزمة نمر من خلالها حتى لا نسقط. كيف نحدد هذه المناطق؟ أنا حينما أمر في أزمة معينة علي أولا أن أبتعد عن الأشخاص السلبيين، لأن هؤلاء هم مناطق خطيرة. الأمر الآخر علي أن أؤمن بذاتي إيمانا أكبر من أي وقت مضى، لأنه بهذا الإيمان أنا أستطيع أن أتغلب على مثل هذه المشكلة وأقوي نفسي في مواجهتها. هذه المناطق وغيرها مناطق الخطر إن لم تكن حازما ومخططا جيدا لتحديدها أولا ثم الابتعاد عنها، فأنت ستجد نفسك أمام مشكلات كبيرة جدا أمام مثل هذه الظروف. ولازال مستمعين الكرام لدينا حديث ولدينا المزيد من الحديث عن الهزائم النفسية بعد الفاصل القصير مع ضيفنا الأخصائي النفسي الأستاذ سلطان الشهراني. فاصل قصير ونعود.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. قوتك الحقيقية التي تستطيع أن تصنع بها الفرق وتتجاوز بها العثرات وتواجه بها التحديات تنبع من الداخل، الذي يجب أن يكون محميا ومحصنا بالقدر الذي يمنعك بإذن الله تعالى من الهزائم النفسية. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام عن مواجهة كل ما يهدد أماننا النفسي، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأخصائي النفسي ضيف الحلقة وضيف البرنامج الأستاذ سلطان الشهراني. مرحبا بكم أستاذ سلطان.
4: أهلا حياك الله ضيف الله، الله يحييكم جميعا يا مرحبا حياك الله.
0: خلينا نبدأ أستاذ سلطان مع سؤال الأعماق، ما أشد ما يستعمرنا من الداخل ويتسبب لنا بالهزائم النفسية؟
4: الموضوع يعني ملهم ومهم جدا، يعني كمرتكز من المرتكزات النفسية عند الناس دائما تدور، يعني في الاستشارات نجد أن دائما تدور أسباب الرئيسية لأغلب المشكلات النفسية والهزائم النفسية تنبع من الأشخاص القريبين منا، من الأشخاص اللي إحنا وثقنا فيهم. فهذول نجد دائما خيانتهم تختلف عن
0: اللي معاهم مفاتيحنا،
4: اللي معاهم مفاتيحنا اللي إحنا وثقنا فيهم، سواء كانوا ترى تبدأ من أقرب الناس لنا من الوالدين ثم من الأخوان ثم وتتسع الدائرة تتسع. هم الأشخاص اللي يعني إحنا وثقنا فيهم، فعلا خيانتهم هذول تختلف عن أي خيانة، خذلانهم لنا غير متوقع،
0: طعناتهم مختلفة،
4: طعناتهم أكثر ألما وشراسة، لأنه إحنا الغريب أصلا في الأساس بنكون حذرين منه. الغريب أنت ما حتسلم له على قول المفاتيح، لا أنت حتكون حذر منه وتتعامل معه وترسم له حدود وتعطيه. فبناء على أصلا هذا السبب اللي بعده، بناء على هذا السبب الرئيسي، نتحول إلى صورة تكونت عن أنفسنا إحنا، صورة سلبية. هذه الصورة هي اللي تخليني أشعر بأني أنا مثلا عاجز عن فعل الأشياء، أشعر أن أنا تم إهانتي، أن أنا محطم، أن أنا مخدوع، أن أنا غير قادر، أن أنا، فهي يعني ردة فعل عكسية داخلية تحدث بسبب الأساس الخذلان اللي أنا مريت فيه من الأشخاص القريبين من هذا. هو
0: نقدر نقول إنه الثقة العمياء هي من يستعمرنا من الداخل وتسبب لنا في الهزائم.
4: صحيح صحيح صحيح.
0: لذلك الثقة جميلة، ولكن عليها أن تكون ثقة ذكية، لأنه بهذه الثقة الذكية نحمي أنفسنا. مو بشرط أنا والله أبين لك أني أنا أخشاك أو أني أنا أتوقع من كل شيء، ولكن من المهم أن أحتاط وأضع كل الاحتمالات. أستاذ سلطان، في ثقافة البعض اليوم، ويمكنهم ليسوا يعني عدد بسيط، الاعتراف بالهزيمة يعتبرون وصمة عار، بينما علم النفس يؤكد أن الاعتراف بالهزيمة يعتبر أول خطوات الشفاء. كمختص في علم النفس أستاذ سلطان، ما المفهوم الخاطئ الذي يجب أن نصححه هنا؟
4: شو أنا أرى في الاستبصار بالمشكلة والاعتراف بها والاعتراف بالأخطاء، هذا دليل صراحة على قوة الشخصية، ودليل على قدرة الشخص على مواجهة أخطائه، وقادر بأنه هو فعلا يتغير. أنا من ضمن الشروط الأساسية اللي عندي أنا يعني في البرنامج العلاجي، في العلاجات النفسية، البرامج النفسية اللي أنا أقدمها للاضطرابات، أنه الشخص يكون عنده استبصار، ويكون هو قادر على البحث بهذا الاستبصار بإرادته هو وحده.
0: الاستبصار نعني به الاعتراف بالمشكلة؟
4: الاعتراف بالمشكلة، أن يرى مشكلته حقيقية ويتكلم فيها بوضوح بدون أي دعم من أي أحد، يكون هذا قرار
0: برغبته الخاصة.
4: وأجد أنه إحنا في الاستشارات أغلب شيء حقيقة، ما يهمنا، يعني يهمنا الاعتراف، لكن اللي يهمنا أكثر من الاعتراف إيش؟ المشاعر، أنه هو يبوح بالمشاعر الحقيقية
0: اللي تدور في داخله،
4: اللي تدور في داخله في اعتراف الواضح. قد يعترف ولكن قد يخفي مشاعره، لكن إحنا نبحث عن إظهار المشاعر الحقيقية في داخل الجلسة
0: بشفافية.
4: بشفافية صحيح.
0: جميل. طيب، قد يترك الفشل الأستاذ سلطان بصمة نفسية غير جيدة، كيف نقرأ وعن الفشل على أنه هدية ثمينة مؤجلة نعرف قيمتها لاحقا؟
4: دعنا نعترف بالمشاعر السلبية للفشل، مثل الحزن ومثل الخوف ومثل الإحباط، هذه كلها مشاعر
0: طبيعية جدا. أعتقد أنه هذه مثل المشاعر عند الفشل.
4: صحيح، ومثل ما أنا أضحك لازم أنا أبكي، ومثل ما أنا أفرح لازم أنا أزعل. لولا ما كان موجود الزعل ما عرفت أصلا قيمة للفرح، ولو ما كان موجود البكاء ما عرفت قيمة للضحك. هذه أصلا موجودة وأساسية، لكن الفشل كذلك هو زيادة لقاعدة الخبرة عندي في التعامل تجاه الشيء اللي أنا أبغاه. فأنا لما أجي أفشل، أنا اليوم قفلت باب هذا الطريق، أنا عرفت أن هذا الطريق ما ينفع، خلاص أنا أجرب طريق ثاني. فإذا كان أنا عندي إصرار وعزيمة مع الفشل، أقدر أنا أحول الألم، وكان أنا عندي حقيقة يعني دورة قدمتها عن كيف أنت تحول الألم الداخلي حقك إلى نجاح، وكيف الشعور الألم هذا يكون هو الطاقة والوقود إلى نجاحك وتحقيق طموحاتك. الفشل إذا كان هو زيادة في القاعدة فبيكون أمر إيجابي،
0: مدرسة خبرات متراكمة.
4: أيوة، فبيكون أمر إيجابي، ما حيكون أمر سلبي أو سلامة.
0: لا سالم، الحقيقة الناس اليوم أغلبهم، بعض الناس، ولا نقول الكل، فيه يمكن الوعي الآن ارتفع أكثر من أول، وبدأوا الناس يعني يستفيدوا من الفشل لأنه تجارب جيدة وممكن استغلالها وإعادة تدويرها وتحويلها للنجاح. ولكن لا زال هناك أشخاص حينما يفشل يقول لك الحياة انتهت، وهذا هو الخطأ الكبير اللي احنا نحذر منه ونقول انه بعد كل فشل قصة نجاح بإذن الله تعالى. طيب، ماذا عن الشخص الذي يرى هزيمته قبل ان يخوض اي تجربة أستاذ سلطان؟
4: طبعا هذا الشخص المشكلة هنا مو في الهزيمة نفسها، وما هو في خوفها من من من القيام بالتجربة. المشكلة هنا الأساسية اللي احنا طبعا نتعامل معها في الجلسات، انه العقل بنى نمط سلوك تفكيري سلبي لديه. طبعا هذا النمط السلوك ما جاء فجأة، هذا هو نتاج عمليات في النشأة، ونتاج خبرات سلبية حياتية سابقة، ونتاج مجموعة من المواقف اللي هو مر فيها، تجعل العقل يتوقع خلاص الفشل وعدم القدرة على تجاوز الإنسان الصعوبات التي يراها. ولكن حقيقة الأمر إنه هذه النظرة هي نظرة، يعني النظرة السلبية بصفة عامة خلنا نقول هي نظرة نسبية عند الناس. ففي واحد ينظر للأمر نفسه أنه هو سلبي، وشخص آخر ينظر للأمر نفسه أنه هو إيجابي. فهذه نظرة سلبية هي موجودة في داخله، لكن هل هي حقيقية؟ هل هي الخوف هذا؟ طبعا ناهيك أنه هو إذا ما جرب ما بيعرف أصلا.
0: صحيح.
4: الخوف هذا حقيقي أو موجود أو ما هو موجود، فهي نظرة يعني نسبية غير واقعية. العقل يبدأ يضحى بسبب الخبرات والنشأة والحياة اللي هو مر فيها.
0: ترى أنه من الأفضل أنه أي شخص يستشيرنا بيقدم على خطوة معينة نقول له أقدم ولا نقول له والله انتظر، يعني إعازنا له بالانتظار والتمهل ربما يأتي عكسي ويحجم عن الإقدام. كيف نتعامل مع الشخص اللي يستشيرنا في أمر ما إن والله أنا خايف من الإقدام وحاس إني بنهزم أمام هذا الأمر مثلا؟
4: هو في خطوات حقيقة للإقدام على أي أمر. أول أمر طبعا اللي هو إنه أنا أستخير الله.
0: صحيح.
4: إنه أنا أصلي وأستخير وأدعي الله، هذا السبب الرئيسي ترى، حتى يعني سبحان الله ترى نفسيا لها انعكاس كبير
0: ودعم، دعم قوي وجدا كبير.
4: أيوة، وأنه أنا أتخذ قرار واضح حتى أصلا بعدين حتى لو أنا فشلت هذا ينعكس إنه أنا ما أكون ندمان، إنه أنا الحمد لله. صحيح. أكيد الفشل هذا هو خير لي
0: وأرى فيها إيجابيات أخرى كمان.
4: أيوة، وأرى في الفشل إيجابيات أخرى. ليش؟ لأنه أنا استخر.
0: صحيح.
4: فما بيكون عندي القناعة إنه أنا أصر على النجاح، وبينما النجاح فعلا ما دام أنا استخرت ممكن يكون شيء سلبي لي النجاح. فأول شيء الاستخارة سبحان الله. رقم اثنين إنه أنا أرى هل عندي أدوات حقيقية للإقدام ولا لا، يعني أدرس الموضوع، هل أنا فعلا عندي مثلا عندي مبلغ معين وأبغى أبني مثلا بيت أو أبغى أسافر مكان معين أو أعرف، هل أنا عندي الأدوات الحقيقية لجميع هذا الشيء القرار اللي أنا بتاخذه ولا ما عندي الأدوات؟ إذا كان توفرت الأدوات إذا أنا استخرت أيوه أدوات حقيقية ملموسة، يعني المبلغ المادي موجود، جواز مثلا أبغى أسافر المبلغ المادي موجود، جواز السفر موجود، الدولة اللي أنا أبغى أروح لها آمنة، ظروفي الأسرية والعائلية جيدة كويسة ما فيها مشكلة، يسمحوا لي يعني وضعي يسمح لي، أهلي يسمحوا لي، بناء عليه
0: أنا أقرر،
4: أنا أقرر
0: أيه.
4: وأجد أنه أنا أقدم، لأنه أنا لو ما أقدمت بتضيع علي فرصة التجربة.
0: صحيح. وبالتالي الفائدة الغير المباشرة منها. وبهالسؤال هذا نختم معاك الحوار الجميل أستاذ سلطان. حالة تعميم العجز والهزيمة على المحيط القريب أو حتى على الدائرة الأكبر المجتمعية، هل نعتبرها سلوك ورغبة شريرة لدى بعض الأشخاص في اختراق الآخرين، أم أنه والله هذا انعكاس لشعور عند بعض الناس أنه والله يرى أنه فعلا الناس عاجزين وإلى آخره؟
4: والله شفت طويلة السلامة، هذه تنتج من شخصية أصلا غير مسؤولة، لأنه هو ما يتحمل نتيجة أخطاء الوحدة، فدائما هو يحتاج سند. الشخص المسؤول، الشخصيات أنواع، في الشخصية المسؤولة أنه أنا أجي أقول أنا قمت بهذا الخطأ وأنا مستعد لتصحيحها بما يتوجب علي، انتهينا. لكن أنا ما أقدر أقول هذا الشيء، فتجد نفسي أنا ما أضع الخطأ علي 100% عشان أشارك الخطأ مع الناس عشان ما أشعر بالألم الحالي، فهذا يخفف على نفسي طبعا، بس هو سلوك خاطئ ما يخليني مستبصر بحقيقة الخطأ اللي أنا سويته، ما يخليني أعطي الخطأ اللي أنا سويته قيمته، يخليني أنا أتعذر كثير، أقول أعذار كثير، فهذا أمر سلبي صراحة، يعيق الإنجاز، يعيق تحقيق الأهداف،
0: وسلبية يقوم الشخص بنشرها وتوسيعها على من حوله. طيب ختاما حقيقة أستاذ سلطان، إحنا سعدنا جدا بوجودك معنا، سعدنا بما قدمت في هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك أن كنت معنا، شكرا لما قدمت.
4: الله يحييكم، شكرا لكم أستاذ، الله شرفتوني، شكرا.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير ونعود إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم. وبعد هذا الحديث الجميل والشيق والذي حمل الكثير من الفوائد حول الهزائم النفسية توضيحا وعلاجا وتوجيها من قبل المختصين الذين شاركونا هذه الحلقة، يبقى الفشل او عدم النجاح او العجز والمرض او خلينا نقول تلاشي الاحلام او الوظيفة او يعني فشل الزواج، لا تعني بأي حال من احوال الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية الحقيقية ومفهومها الحقيقي هي أن تفشل في مغادرة المناطق آنفة الذكر التي تحدثنا عنها قبل قليل، وتستطيع أن تخطو الخطوة التي تقودك إلى محاولة جديدة وبالتالي تحقيق الهدف من جديد بشكل أو بآخر. الجميع اليوم هو عرضة للفشل وللفقد وللخسارة، وهذا أمر طبيعي يمكن ذكره وأكدوا عليه ضيوفنا، وكلما زاد حجم الخسائر أو زادت حجم الخسائر أو تكرارها من المفترض أن نكون أكثر صلابة وإيمانا وقدرة أيضا على النجاح والرغبة فيه. لكن حين يكون العكس وتبدأ الأفكار السلبية تسيطر على تفكير الإنسان وتوحي

0: له بعبارات غير جيدة، راح مشروع العمر، سنوات التعب والدراسة بلا فائدة، عشرة السنوات في حال الزواج الطويل مثلا انتهت بالفشل والطلاق إلى آخره، لن أستطيع البداية من جديد. كل هذه طبعا هي أصوات مسمومة تنبع بداخلك كنتيجة حتمية للأفكار السلبية التي أطلقت لها العنان، وهي من تجعلك تشعر بالهزيمة النفسية والانكسار والسقوط، الذي تشعر ذاتك أنها النهاية لأنك لم تجد مخاطبة المستقبل بلغة الأمل، وأدرت ظهرك لكل جديد آت وأثرت أن تبقى بين ركام الخسائر. ختاما مستمعينا الكرام، المؤمن بربه وذاته لن يهزم بإذن الله تعالى. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك عدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم وكيف ظهرت للوجود؟

0: الجذور يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.
1: العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تناديه وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما بتجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمة عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه اللي انفطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض، مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء. فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر، وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية، لا أبدا. اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء

0: زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر سنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش. وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج.

0: اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا. حلقتنا اليوم بتأخذكم لموقع ممتع لمحبي السباحة والمياه العذبة وهي عين الجوهرية. قبل نتعرف أكثر على عين الجوهرية، خلونا نسمع البعض شنو يعرف عن عين الجوهرية.
1: عين الجوهرية هي مكانها في البقالية، في الغور الشرقية عند البقالية، ومن أفضل العيون اللي في الحساء.
2: ومن بين نخيل الأحساء تنبع تلك العيون التي اشتهرت بها الأحساء، ومن ضمنها عين الجوهرية والتي تنسب إلى رجل يدعى جوهر، وهي من العيون القديمة التاريخية ولها ذكريات كثيرة مع أهالي الأحساء.
3: عين الجوهرية هي طبعا من أشهر العيون بالأحساء، وهي من الأماكن اللي يكثر الإقبال عليها، طبعا أكيد لجمالها وروعتها.
0: عين الجوهرية إحدى أهم الأماكن الطبيعية، يسعدنا نشاركنا في حلقتنا المرشد السياحي بالأحساء الأستاذ جعفر السلطان.
4: تقع عين الجوهرية في بلدة البطالية ضمن بلدات شمال واحة الأحساء، وتحديدا في الجزء الغربي من بلدة البطالية، وتعتبر هذه العين المصدر الرئيسي لري مزارع بلدات الأحساء الشمالية مثل البطالية طبعا، والجرن والشعبة والقرين والشقيق وجليجة وغيرها من البلدات المجاورة والتي توجد كما ذكرنا في شمال الأحساء. وتتكون العين من فوهتين بيضاويتين يخرج منها كميات كبيرة من المياه تتراوح ما بين 20 و22 ألف جالون، وتعتبر من أعذب المياه. وتنسب هذه العين إلى شخص يقال له جوهر حسب ما هو متداول، ويقال أن هذا الشخص هو الذي قام بحفر هذه العين.
0: يقبل أهالي محافظة الأحساء شرق المملكة وزوارها هذه الأيام الحارة على عين الجوهرية للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة 38.
4: يرتاد هذه العين ويزورها عدد كبير جدا من الزوار من مختلف الأعمار من داخل وخارج محافظة الأحساء، إلا أن هناك مواسم معينة تشهد إقبالا وحضورا كثيرا، خصوصا في فصل الصيف وفي إجازات من نهاية الأسبوع وأيضا في شهر رمضان، حيث يزداد عدد زوارها وكما قلنا من داخل ومن خارج الأحساء، وأيضا في بعض المناسبات يكون هناك حضور وتواجد مميز، خصوصا في مناسبات كالأعياد مثلا، وأيضا في بعض المناسبات كالزواجات. أيضا في هذه المناسبات يكون استقطاب للزوار من أجل الاستمتاع بالسباحة في مياهها الباردة والعذبة. وعين الجاهرية كغيرها من عيون الأحساء هنالك جزء في بعض العيون مخصص للنساء، وقد يكون في أماكن أخرى وقت معين يكون مخصص للنساء. عموما العين لها أيضا نصيب في هذا الجانب في مسألة توزيع الأوقات أو توزيع المواقع ما بين النساء والرجال.

0: إن أكثر من يرتاد عين الجوهرية هم شباب الأحساء الذين يجدون في مياه العذبة الملاذ الوحيد في مواجهة حرارة الشمس.
1: لعين الجوهرية تاريخ طويل وذكريات جميلة جدا ما بين أهالي الأحساء، فارتباط الأحسائيين بالعيون بصفة عامة ارتباط وجداني وارتباط عاطفي وارتباط ثقافي وارتباط اقتصادي.

0: تنطلق منها مراسم الأفراح والزواجات، ولذلك كان ارتباطها مع الأحسائيين في جانب المناسبات السعيدة هو ما جعل لها مكانة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي وجدانهم.
1: تسجل عين الجوهرية يومياً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين يفدون إليها من بعد أدائهم لصلاة العصر، حيث يستمتعون بالسباحة وسط أجواء الهواء المنعش. تحولت عين الجوهرية إحدى العيون التاريخية في محافظة الأحساء إلى موقع سياحي جاذب يجتمع فيه يومياً أهالي الأحساء وزوارها من داخل المحافظة وخارجها، خاصة من دول الخليج.
0: أيضاً هناك عدد كبير من أبناء الخليج من مارس السباحة في هذا العين، إضافة إلى جنسيات أخرى، وقد شاهدنا بعيوننا هذا الأمر. وتعد عين الجوهرية في إحدى أهم المراحل السياحية لكثير من الزوار الوافدون للأحساء، وذكرت في بعض المقالات وبعض التحقيقات الصحفية في كثير من الصحف والجرائد الخليجية والعربية. فلا شك أن للعين مكانة كبيرة جدا وسمعة كبيرة جدا، وإلا لما وجدنا لها ذكر في وسائل إعلامية غير سعودية كما ذكرنا، ولا نلمس ذلك من خلال أيضا ما ذكرناه الزيارات التي يحرص عليها السواح من داخل ومن خارج الأحساء لزيارتها، واللي تكون جزء من برامجهم في زيارتهم للأحساء.

0: لا تزال عين الجوهرية شاهداً حقيقياً على التاريخ الجميل الذي لا ينسى في محافظة الأحساء.
1: في الحقيقة العيون دخلت في الموروث الثقافي والاجتماعي من عدة جوانب، ذكرنا منها مثلاً جانب الأفراح والمناسبات، وتعد عين الجاهرية تحديداً وأيضاً شقيقتها الأخرى عين مسبعة من أكثر العيون التي ارتبطت بمثل هذه المناسبات بالأحسائيين. ذكرنا قبل شوي في موضوع ما يتعلق بالزواجات كمثال، أيضاً في مناسبات أخرى في الأعياد مثلاً، أيضاً في بعض الأوقات المعينة من السنة مثلاً في الصيف، كلها فترات زمنية أو مناسبات معينة كونت أو وجدت فيها علاقة مميزة بين أهل الأحساء وبين عيونهم وتحديداً عين الجوهرية. فالذكريات جميلة جداً التي تربط بين الطرفين، خصوصاً الجيل القديم نوعاً ما، يعني اللي كان ارتباط كبير، يعني خلينا نقول من أعمارهم الآن في الخمسينات والستينات تقريباً كانت كل زواجاتهم بدأت من عين الجاهرية، أو مراسم زواجاتهم بدأت من عين الجاهرية، لذلك الصلة وثيقة والذكريات جميلة بين أهل الأحساء وبين عيون الأحساء وتحديداً كما ذكرنا وقلنا عين الجاهرية.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة عين الجوهرية بالأحساء والاستمتاع بمياهها العذبة الباردة. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. مقابل مطالبة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع هذه الضوابط، بادرت المملكة إلى إنشاء مؤشر حماية للطفل في الفضاء السبراني في العام الماضي 2025، إذ كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السبراني عن إطلاق المؤشر بالتعاون مع دي كيو مع المعهد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء المستهدفات الاستراتيجية للمبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء السبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي بصفتها إحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السبراني، وهو أمر حيوي لا شك. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: إذن الشورى يطالب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. وموضوعنا اليوم في نقاش للحديث حول هذا الموضوع الهام، معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. حياك الله أستاذ الحجاز. في البداية، كيف تقرأ الجدل العالمي المتزايد حول منع من هم دون 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو وضع ضوابط وتقييد عمري لهذه الفئة؟
1: حياكم الله أستاذ عزام، وحيا فريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات. إذا تأملنا الجدل العالمي الدائر اليوم حول منع أو تقييد من هم دون سن 16 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، سنكتشف أن القضية ليست حرب على التقنية ولا محاولة لعزل الجيل الجديد عن العالم الرقمي، بقدر ما هي نقاش ناتج من القلق المتزايد على الأطفال والمراهقين. كيف نحميهم في بيئة رقمية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في طريقة تفكيرهم ونموهم وشخصيتهم وعلاقاتهم مع الآخرين؟ قبل سنوات كانت منصات التواصل مجرد وسيلة للتواصل بين الأصدقاء والأسر والزملاء ومنصة للترفيه، أما اليوم أصبحت جزء من حياة الناس اليومية وأحد أكثر العوامل تأثيرا في الأطفال المراهقين. لم يعد الحديث عن آثاره مقتصر على إضاعة الوقت، امتد إلى الصحة النفسية، إلى التحصيل الدراسي، حتى الصورة اللي يكونها الشاب والفتاة عن أنفسهم. لهذا بدأنا نشاهد دول كثيرة تعيد النظر في العمر المناسب لاستخدام هذه المنصات ومناقشة سن التشريعات اللي توازن بين حقهم في الاستفادة من التقنية وحقهم في النمو في بيئة رقمية أكثر أمانة. لكن في المقابل لا يمكن نقول إنه هذه المنصات شر، يعني نعملها كأنها شر مطلق. هي اليوم أصبحت مساحة للتعلم، لاكتساب المهارات، لصناعة الفرص، لبناء العلاقات. لذلك فإن الحل لا يكمن في المنع المطلق ولا يكون الباب متروك مفتوح دون أي ضوابط. من وجهة نظري إن القضية أكبر من كلمة منع أو تقييد. القضية كيف نوازن بين حماية أبنائنا والاستفادة من التقنية، لأن التواصل الاجتماعي أصبح اليوم واقع لا مفر منه، لكن مو كل عمر مناسب لاستخدامه. مثل أننا مثلا ما نسلم يعني أبنائنا مفاتيح السيارة مجرد رغبتهم أنه يبغى يسوقه، وننتظر حتى يبلغوا سن مناسبة أو يتعلموا أنظمة ومهارات لازمة. فالدخول أيضا للعالم الرقمي يحتاج إلى تأهيل وتدرج ودخول في وقت مناسب، وليس بمجرد امتلاك يعني هاتف ذكي. في النهاية أعتقد أن الجدل العالمي اليوم هي رسالة واضحة، يعني تقول أنه ما عاد يكفي نسأل هل أطفالنا يستخدمون منصات التواصل، الأهم نسأل هل هم مستعدين لها وهل البيئة الرقمية نفسها مناسبة لهم.
0: ولذلك جاءت دعوة الشورى لوضع ضوابط وليس للمنع كما ذكرت، لأنه حتى على المستوى الواقعي لا يمكن أنه نمنع أبنائنا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من المهم أن يكون فيه ضوابط خصوصا للأعمار الحساسة. طيب، تشوف أنه وضع هذه الضوابط مهم لحماية الطفل، ولا البعض ينظر إليه على أنه نوع من عزل الأطفال عن التقنية وعن الواقع وأيضا تقييد للحرية؟
1: يعني تكلمنا عن الأجيال الناشئة وعن الأطفال والقراصنين، الأولوية دائما تكون للحماية قبل موضوع الحرية، لأن الطفل أصلا ما يملك النضج الكافي لاتخاذ كل قراراته بنفسه. هذا المبدأ يعني طبقه في أشياء كثيرة، مثلا قيادة السيارة أو شراء بعض المنتجات أو حتى مشاهدة بعض المحتويات. لذلك إذا كانت هناك ضوابط تحد من استخدام منصات التواصل من هم دون سن 16، فأنا أراها إجراء وقائي أكثر من كونها تقييد للحرية. الحرية الرقمية مهمة نعم، لكنها لازم تكون مرتبطة بالعمر والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية. في النهاية أنا ما أشوفها قضية حرية مقابل منع أو تقييد، هي قضية كيف نحمي أبنائنا في مرحلة ما زالوا فيها يبنون شخصياتهم ويتعلمون التمييز ما بين الصحيح والخطأ. وإذا كان هذا التنظيم راح يحقق هذه الحماية، فهو في نظري استثمار في مستقبلهم وليس انتقاص من حريتهم.
0: طيب أستاذ الحجاز، وش أبرز المخاطر اللي يتعرض لها المراهقون وإذا تحدثنا عن هذا العمر دون 16 عاما، على المستوى النفسي وأيضا المستوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: حقيقة المخاطر لا تقتصر على يعني مشاهدة محتوى غير مناسب فقط، أصبحت أوسع وأعمق من ذلك، لأنه تمس طريقة تفكير الطفل ونظرته لنفسه للعالم من حوله.

0: من ناحية نفسية نلاحظ ارتفاع معدلات القلق والتوتر نتيجة المقارنات المستمرة بالآخرين والسعي وراء المشاهدات والإعجابات كأنها هي مقياس للقيمة الشخصية. أيضا الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي واضطرابات النوم وأيضا الانخفاض في التحصيل الدراسي، بل قد ينعكس على الصحة النفسية بشكل عام خاصة لدى الفئات العمرية الأصغر. أما الناحية الإعلامية فالطفل أو المراهق يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والمحتوى وليس لديه دائما القدرة على أنه يميز بين الحقيقة والإشاعة وبين المحتوى مثلا المفيد والمضلل، هذا يجعله أكثر عرضة للتأثر بالشائعات والمعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية وأيضا المحتوى المتطرف وغير الأخلاقي. هناك أيضا جانب مهم يتعلق بالخوارزميات نفسها، هي لا تعرض للمستخدم ما يحتاج إليه بل ما يجذب انتباهه ويطيل بقاءه داخل المنصة، ومع الوقت قد يجد الطفل نفسه داخل ما يعرف بالفقاعة الرقمية، يعني يتعرض لنوع واحد من المحتوى بشكل متكرر ما يؤثر في يعني في قناعاته وسلوكياته وحتى اهتماماته دون ان يشعر. ذاك القضية اليوم ليست مجرد استخدام هاتف ذكي، انما هي البيئة الرقمية اللي تشارك في تشكيل شخصية هذا الطفل، ولهذا اصبح يعني من المهم ان يكون هناك وعي اسري وتثقيف وضوابط مناسبة.
1: على طار الخوارزميات، كيف ساهمت الخوارزميات في وصول بعض الفئات العمرية سواء مراهقين أو حتى كبار إلى درجة الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أعتقد أنه خوارزميات منصات التواصل يعني أصبحت أحد يعني أهم الأسباب اللي تزيد من التعلق بهذه المنصات، خاصة عند الأطفال المراهقين، لأنها في الأساس هي مصممة لجذب انتباه المستخدم ويبقاه متصل لأطول فترة ممكنة. عندما يشاهد الطفل مقطع أو يتفاعل مع نوع معين من المحتوى تبدأ الخوارزمية بعرض محتوى مشابه بشكل متواصل، مع خاصية التمرير اللانهائي في الشاشات الذكية والإشعارات اللي تظهر معها والمقاطع القصيرة، يفقد الطفل الإحساس بالوقت وقد يقضي ساعات طويلة دون أن يشعر. هذا ليس مجرد انطباع بل تؤيده أرقام وإحصائيات، يعني وفقا لمنظمة الصحة العالمية ارتفعت نسبة المراهقين اللي يظهرون سلوك يشبه الإدمان في استخدام وسائل التواصل من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، أنه أكثر من مراهق لكل 10 أصبح يواجه صعوبة في التحكم في استخدام هذه المنصات. أيضا النتائج هذه استندت إلى دراسة واسعة شملت 280 ألف مراهق في 44 دولة، وأشارت أنه 36% من المراهقين يعني يقولوا انهم على تواصل مستمر مع اصدقائهم عبر الانترنت. هذا يدل على دلاله واضحه على انه حضورهم دائم في هذه المنصات بشكل يومي. لكن من المهم ان نوضح المشكله ليست في الخوارزميات وحدها، انما في غياب الضوابط اللي تناسب اعمار الطلاب. اذا اجتمعت خوارزميات بهدف زياده استخدام وقت الاستخدام مع غياب الرقابة الأسرية، من الطبيعي أن ترتفع هذه المعدلات ومعدلات الإدمان الرقمي.
1: ذكرت نقطة هامة أستاذ الحجاز، اللي هو الانحباس المراهق، والله مو بس المراهق حتى الكبار، في ما يعرف بالفقاعة الرقمية. وش تأثيراتها النفسية وأيضا تأثيراتها على مستوى ثقافة وتعاطي الشخص مع القضايا المختلفة، إذا يوميا يتلقى سيل من الفيديوهات في اتجاه معين تؤيد رأي معين، لا تتقبل الآراء الثانية، وش انعكاساتها على الشخصية، انعكاساتها على التفكير سواء للمراهقين أو غير المراهقين؟
0: بشكل يعني بسيط، وانه تأثر في شخصية الشخص، تأثر في العوامل النفسية والأسرية والاجتماعية. تخيل انك جالس في مكان واحد مغلق وفقط تتلقى هذه المعلومات يوميا بشكل مكثف، فهذا راح يأثر على شخصيتك وسلوكك، و يعني قد يؤدي ايضا الى الى الى ضعف التركيز والى الى يعني جوانب يعني عزلة اجتماعية كبيرة. لذلك موضوع خطير جدا انه يجي يعني يبقى الطفل يعني داخل هذه الفقاعة بشكل مستمر دون وعي ودون اهتمام من حوله.
1: نعم، ولذلك يمكن هذا المثال دائما أضربه. اليوم بنشوف في ناس متعصبين لآراء معينة بشكل متطرف، في استقطاب كبير. مثلا نتكلم عن الناس اللي يؤمنون بأنه الأرض مسطحة في مقابل رأي علمي يرى أن الأرض كروية. نشوف في تعصب من الجهتين بشكل كبير، لأنه كل فئة تتلقى يوميا فيديوهات في هذا الاتجاه، أنه الأرض مسطحة وفي دلائل علمية على أن الأرض مسطحة.

0: الرأي الثاني يشوف أنه الأرض كروية وفي دلائل علمية على أنه الأرض كروية، وكل واحد يتعصب لرأيه بشكل متطرف استقطاب في قضية لا تقدم ولا تؤخر، سواء الله سبحانه وتعالى خلق الأرض مسطحة ولا كروية. نحن مأمورون أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونعمر هذه الأرض أيا كان شكلها، مع أنه الرأي العلمي المتعارف عليه أنه الأرض كروية، لكن في ناس مصرين على أنه في رأي آخر وفي مؤامرة وفي دلائل علمية على أنه الأرض مسطحة.
1: صحيح صحيح، وهذا من يعني أحد الأسباب، يعني اللي هي الاستقطاب وعدم الانفتاح للرأي الآخر. مجرد أنه أتلقى من طرف واحد فترة يعني مكثفة ومتكررة راح ينشأ مثل هذه الممارسات السلوكية.
0: طيب أستاذ الحجاز، برأيك الطفل اليوم أصبح مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟ أبغى أسمع منك إجابة هذا السؤال، لكن بعد نطلع فاصل قصير لأنه معتز يقول لي جاء وقت الفاصل. نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM.
2: نقاش على جد FM.
0: حياكم الله في نقاش. الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بالأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. قبل الفاصل سألتك أستاذ الحجاز، الطفل اليوم مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟
1: أعتقد أنه الطفل اليوم لم يعد مجرد مستهلك للمحتوى، أصبح في كثير من الأحيان صانع محتوى وصانع للرأي ومؤثر داخل محيطه الرقم، وأحيانا مؤثر في الكبار أيضا. في السابق كان الدور يعني الطفل يقتصر على المشاهدة والتلقي الأحادي، اليوم هو يصور ينشر يعلق يشارك ويؤثر في قرارات أصدقائه وسلوكياتهم. قد نرى طفل يروج لمنتج معين أو مثلا يطلق تحدي أو يصنع محتوى ينتشر بين آلاف أو حتى ملايين الأشخاص. هذا يعني أنه تأثيره لم يعد مرتبط بعمره بل بقدرته على الوصول للآخرين عبر هذه المنصات. لكن هذه القوة الرقمية تأتي معها مسؤولية كبيرة. الطفل عندما يصبح مؤثر قبل أن يكتمل وعيه قد يتعرض لضغوط كبيرة، مثل السعي المستمر وراء الإعجابات والمشاهدات وربط ثقته نفسه بالأرقام والتفاعل، هذا قد يؤثر في نموه النفسي والاجتماعي. من جانب آخر قد ينقل الطفل أفكار ومعلومات إلى أقرانه دون أن يدرك أنها غير صحيحة، يعني المحتوى أيضا يكون منتشر بسرعة. كما أنه ثقافة المؤثر أصبحت اليوم طموح لدى كثير من الأطفال، حتى بات يعني بعضهم يقيس نجاحه بعدد المتابعين وليس ما يكتسبه من مهارة أو إنجاز أو علم. هذه التحولات اللي تستحق الوقوف عندها لأنها تعيد تشكيل مفهوم النجاح والقدوة لدى الأجيال الجديدة. لذلك لم يعد كافي أن نعلم أبنائنا كيف يستهلكون المحتوى، بل يجب أن نعلمهم أيضا كيف يصنعون المحتوى مسؤول، ونغرس فيهم منذ الصغر قيم المسؤولية الرقمية وأخلاقيات النشر.
0: يعني السؤال بمعنى بطريقة أخرى، لو جاء مثلا ولدي عمره 10 سنوات ولا بنتي في سن المراهقة مثلا وطلب أنه يفتح حساب عشان عنده محتوى، هل أسمح له ولا أكون جزء من هذا المحتوى بالمراقبة حتى لو من بعيد؟
1: شوف، المراقبة ما هي يعني مراقبة الحثيثة ولا
0: اللصيقة،
1: ما هي اللصيقة، ما هي حل، والابتعاد ما هو حل. التوعية والوعي انه هذا المحتوى يا ابني انه هل حيفيد؟ وإذا كان إنه مضر يعني لابد إنه يشرح له. هنا إحنا نتكلم على على على عصر نعيش فيه سهولة الوصول للمعلومات، ما هو مثلاً إنه كان يعني مقتصر التعليم في المدرسة أو في البيت. الآن الطفل لو دخل أي منصة يستطيع أن يشاهد آلاف وملايين المحتويات حول العالم. لذلك إنه يعني زراعة الوعي فيهم، زراعة
0: الرقابة الذاتية.
1: الرقابة الذاتية نعم نعم، والتفكير قبل المشاركة حتى يكونوا مؤثرين في نشر المعرفة والقيم الإيجابية، لا مجرد باحثين عن الشهرة وعدد المتابعين.
0: طيب وش مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الموجه لهذه الفئة الحساسة؟ نتكلم عن المراهقين والأطفال دون سن 16 عاما.
1: أعتقد أن مسؤوليتهم يعني أصبحت كبيرة، لأنها لم تعد مجرد منصات تنقل محتوى فقط، هي اللي تقرر إلى حد كبير ما الذي يراه المستخدم، متى يراه، كم يراه، كم مرة يراه. بالتالي لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاصرين والأطفال. إذا كانت المنصات قادرة على معرفة اهتمامات المستخدم وتقترح له المحتوى المناسب وتعرض له الإعلانات بحسب عمره واهتماماته، فمن الطبيعي أن تكون قادرة أيضا على توفير حماية له، يعني وحد يعني بتضع حدود وصولهم إلى المحتوى الضار أو غير المناسب. وأرى أن مسؤوليتها لا تقتصر على حذف فقط المحتويات المخالفة، بل تصميم المنصة نفسها مثل تفعيل إعدادات أمان تكون بشكل افتراضي لحسابات القاصرين، تحد من التوصيات اللي قد تقودهم إلى محتويات غير مناسبة. في المقابل أنه لازم أن ندرك أنه هذه المسؤولية لا تعفي برضو الأسرة والمدرسة من دورهم. حماية الطفل في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة، لكن بحكم أن المنصات هي البوابة اللي يمر من خلال المحتوى، فإن عليه واجب أخلاقي ومجتمعي في توفير بيئة أكثر أمانا.
0: طيب بصراحة تشوف مواقع التواصل الاجتماعي قامت بما يكفي من الإجراءات لحماية الأطفال من التعرض للمحتوى اللي ما يناسب أعمارهم؟
1: أعتقد أن اتخذت يعني خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة، مثل توفير حسابات مخصصة للمراهقين، تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، ومثلا تقييد بعض أنواع المحتوى. هذه الخطوات إيجابية، لكنها لا تزال أقل من حجم التحدي والتأثير اللي تمارسه هذه المنصات على أطفال المراهقين. السبب أن النموذج التجاري لهذه المنصات يعتمد في الأساس على زيادة وقت بقاء المستخدم داخل التطبيقات، كلما زاد الوقت زادت المشاهدات والإعلانات والعوائد. لذلك يبقى هناك تحدي حقيقي في تحقيق هذا التوازن بين مصالحهم التجارية وسلامة المستخدمين، خصوصا صغار السن. وهنا أنا ما أقول إنه شركة يعني شركات التقنية تتعمد إنها تضرب الأطفال، لكن من الطبيعي أن تتدخل الجهات التنظيمية عندما يكون هناك تعارض محتمل بين الربح والمصلحة العامة، تماما كما يحدث في قطاعات أخرى تمس صحة الإنسان وسلامة. برأيي حماية الأطفال يجب ألا تكون إعدادات يحتاج ولي الأمر أن يبحث عنها، بل ينبغي أن تكون هي قاعدة أساسية عندما ينشئ أي حساب للقاصرين. كلما كانت الإجراءات مفعلة تبين كانت فرصة التعرض للمخاطر أقل.
0: هو للأمانة معظم مواقع التواصل الاجتماعي تضع واحدة من الشروط لأنه الواحد يفتح حساب فيها أن يكون بفئة عمرية معينة، بعضها تقول 16 سنة وبعضها تقول 18 سنة، لكن يتم الاحتيال على هذا الموضوع. هي بس السؤال يسألونك أنت فوق 18، إذا حطيت إجابة نعم ما في طريقة للتحقق أنه أنت بالفعل راشد وفوق 18، ولا طفل مثلا عمره 10 سنوات، وهذه إشكالية كمان.
1: طبعا طبعا، وليست يعني إجراءات صارمة، يمكن أنه يتم التحايل عليها بطريقة أو أخرى.
0: طيب الدور الأهم اللي ذكرته أستاذ الحجاز للأسرة والمجتمع تجاه هذا الموضوع، ما الدور اللي أو الخطوات اللي يجب أن يقوم بها الوالدان لحماية أطفالهم وخصوصا المراهقين من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نقول أنه مواقع التواصل الاجتماعي شر مطلق، بالعكس فيها فوائد كبيرة على المستوى التعليمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى أيضا في كثير من المواهب كان لمواقع التواصل الاجتماعي الفضل في أنه تنتشر وتحصل على ما تحتاج أو ما تستحقه من شهرة وجماهيرية. فهنا نتحدث عن دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخاطر المحتملة لمواقع التواصل الاجتماعي.
1: أعتقد أن دور الأسرة يعني والوالدين أصبح اليوم

0: أهمية من أي وقت مضى، لكن هذا الدور لم يعد يقتصر على أنه يمنعونهم أو يصادرون أجهزتهم، المطلوب هو الحضور والتوجيه وبناء الثقة بينهم وبين أبنائهم. في السابق كان الأهل يعرفون أصدقاء أبنائهم من الحي أو من المدرسة، اليوم فجزء كبير من حياة الطفل أصبح داخل هذا العالم الافتراضي الرقمي، لذلك من المهم أن يعرف الأب والأم ماذا يشاهد أبنائهم، من يتابعون، ما نوع المحتوى اللي يقضون وقتهم معه، أن يكون ذلك بالحوار والاهتمام وليس بالتجسس أو التخويف. كذلك من المهم أن تضع الأسرة قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مثال يعني تحديد وقت للشاشات، عدم استخدام مثلا أجهزة الهاتف مثلا أثناء الوجبات أو قبل النوم، مثلا تشجيعهم على ممارسة الرياضة، الهوايات والأنشطة، حتى لا تصبح الشاشة هي المصدر الوحيد للترفيه والمتعة. كما أن القدوة تلعب دور كبير جدا، فمن الصعب أن نطلب من الطفل يقلل استخدام هاتفه بينما يرى والديه مشغلين بالشاشات معظم الوقت. الأبناء يتعلمون مما يرونه أكثر مما يسمعونه، لذلك تبدأ التربية من سلوك الأسرة نفسها. أرى كذلك أن الأسرة بنفسها بحاجة إلى أن تتعلم هي أيضا، وكثير من الآباء والأمهات لا يعرفون كيف تعمل المنصات أو ما الذي يشاهده أبنائهم أو كيف يستخدمون أدوات الرقابة الأبوية. لذلك فإنه رفع الوعي الرقمي لدى الوالدين لا يقل أهمية عن توعية الأبناء أنفسهم.
1: هذه النقطة مهمة جدا، موضوع أنه يكون عند الأب والأم الحد الأدنى من المعرفة بأدوات الحماية اللي أتاحتها كثير من الشركات، شركات الجوالات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الرقابة الأبوية. بعضهم يكسل أنه يتعرف على كيف يفعل الرقابة الأبوية، التحقق بخطوتين، كيف يراقب نشاط الابن بالذات اللي في عمر حساس، لازم من مراقبة المحتوى اللي يشوفه. بس بعض الآباء يمكن يكسل في هذا الجانب أو يشوف أنه غير مهم.
0: صحيح، لكن ما هو عذر، لأنه ترى البرامج التوعوية الآن متاحة بالمجان في في في في اليوتيوب وفي في في المنصات الرقمية. لو بس 5 دقائق يعني أخذوها بعض الأسر لتعلم هذه التقنيات، لأنه دائما أقول إن التربية الرقمية أصبحت جزء من التربية الأسرية. كل يعني زي ما إن نعلم أبنائنا كيف يعني آداب الطريق والسلامة وآداب الحديث، ويجب أن نعلمهم كيف يستخدمون التقنية بوعي وكيف يحمون خصوصيتهم وكيف يميزون المحتوى المفيد والمحتوى الضار.
1: طيب دكتور أستاذ الحجاز، بصفتك مختص إعلامي وأب، تشوف أنه من الطبيعي أنه مثلا طفل عمره 8 سنوات 9 سنوات يكون عنده حساب شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا هذا أمر غير جيد؟
0: شوف يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني الآن المنصات الرقمية ليست مقيدة بعمر معين، هناك منصات يعني يستطيع الطفل الصغير يعني يتعلم منها، هناك منصات لا يعني للأعمار المختلفة، التعليم مثلا خلينا نقول اللغة الإنجليزية، أنا كأب أنا استخدمت المنصات لأطفالي في فترة من الفترات لتعليمهم أبجديات اللغة الإنجليزية قبل أنهم يلتحقون في المدرسة، وأفادت كثيرا. فالتوعية ووجود الأسرة بجانب أبنائهم أمر ضروري جدا، أنا لا أمانع، لكن بوجود ضوابط وتحت يعني نظر الوالدين والأسرة.
1: طيب كلنا نتفق أنه الرقابة الأبوية لوحدها لا تكفي، لازم من وجود تشريعات، ولذلك في كثير من الدول أصدرت التشريعات. كيف تنظر إلى هذه الجزئية، وضع الضوابط والتشريعات على المستوى الدولي؟
0: الرقابة الأسرية وحدها لم تعد كافية، ليس لأنها غير مهمة، بل لأنه البيئة الرقمية أصبحت أكبر وأسرع وأكثر تعقيد من أنه تتحملها الأسرة وحدها. الوالدان يواجهون يعني قد يعني أبنائهم يحددون أوقات استخدام الأجهزة، لكنهم لا يستطيعون التحكم بالخوارزميات أو منع مثلا،
1: وأحيانا تلاقي الطفل أحسن من أبوه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح، يعني لأن الجيل هذا يعني أتى إلى الحياة في وجود هذه التقنيات. لذلك حماية الأطفال في العصر الرقمي تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة وتمر بالمدرسة وتشمل منصات التواصل وتنتهي بالتشريعات والجهات التنظيمية. التشريعات ليست بديل عن دور الأسرة إنما داعمة له. عندما تضع الدولة ضوابط للتحقق من العمر أو تلزم المنصات توفير مستويات أعلى من الحماية للقاصرين، هي لا تسلب الأسرة مسؤوليتها بل تساعدها على أداء دورها في بيئة رقمية أكثر أمان. في المملكة نشهد اهتمام متزايد في هذا الأمر يعني بتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدم من التشريعات اللي كانت فيها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والأدلة اللي وضعتها وأخلاقيات استخدام

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. أستاذ الحجاز، ما هو تأثير التعرض المبكر لمواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الفكرية والحالة النفسية للمراهقين؟
3: سؤال مهم جدا، وأعتقد أنه هذا من أخطر الآثار بعيد المدى، لأنه الحديث هنا لا يتعلق بعدد الساعات اللي يقضيها المراهق أمام الشاشات، بل بالأفكار والقيم والهوية اللي تتشكل خلال هذه المرحلة العمرية. فمرحلة المراهقة هي مرحلة تتشكل فيها شخصية الإنسان وقيمه وهويته الفكرية والثقافية. المشكلة ليست في الانفتاح على العالم، هذا أمر يعد إيجابي، بل قد يكون فرصة للتعلم وتوسيع الأفق، لكن التحدي عندما تصبح منصات التواصل هي المصدر الرئيس للمعلومات، حيث يعني قد يتلقى المراهق فيها يوميا مئات الرسائل والأفكار والقيم من أشخاص وثقافات مختلفة، وهو في مرحلة لم تكتمل فيها قدرته على التمييز والنقد، مما قد يؤدي إلى ذوبان مراهق أكثر قابلية لتقليد ما يراه دون تمحيص أو مثلا تقليد أنماط وسلوكيات لا تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وهويته، لأنه قد يعتقد أنه ما يراه منتشر على المنصات هو السلوك الطبيعي أو النموذج اللي يجب أن يقلده، بينما هو في الحقيقة مجرد محتوى صنعته الخوارزميات لأنه يحقق تفاعل أكبر وليس لأنه يمثل الواقع. كما أنه التعرض المستمر أيضا للمحتوى السريع قد يقلل من الميل إلى التفكير العميق أو القراءة، ويجعل الآراء تبنى على مقاطع قصيرة وعناوين مثيرة بدلا من المعرفة والتحليل، وهذا قد يؤثر في طريقة التفكير واتخاذ القرار على المدى البعيد. لذلك التحدي الحقيقي ليس في وجود هذه المنصات، بل في بناء هوية قوية قبل الانفتاح الواسع عليها. فالشاب اللي يعرف قيمته قيمه ويعتز بثقافته ويمتلك التفكير الناقص سيكون أكثر قدرة على الاستفادة من المحتوى، أقل تأثر بأي أفكار سلبية أو مضللة.
2: طيب، إلى أي مدى تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى المراهقين؟
3: أعتقد أنه تأثيرها على الصحة النفسية أصبح للمراهقين والأطفال أصبح من أكثر القضايا اللي تحظى باهتمام الباحثين وصناع القرار حول العالم، لأن لا نتحدث عن وسيلة ترفيه فقط، بل عن بيئة يعيش فيها الأبناء ساعات طويلة تؤثر في مشاعرهم وتصوراتهم يعني عن أنفسهم ومن حولهم. من أكثر ما يؤثر عليهم اليوم المقارنة المستمرة بالآخرين. المراهق يرى صورا يعني لحياة تبدو مثالية، إنجازات متواصلة، أجساد وأجسام معدلة بالفلاتر، يبدأ بمقارنة نفسه بهذه الصور غير الواقعية، وقد يشعر أنه أقل نجاح وأقل جمالة وأقل قبول، رغم أنه ما يراه لا يعكس الواقع بالكامل. كما أن ربط تقدير الذات

0: عدد الإعجابات والتعليقات يجعل الحالة النفسية المراهق مرتبطة بردود فعل الآخرين. إذا زادت التفاعلات يعني حس بالرضا، إذا انخفضت يشعر بالإحباط أو فقدان الثقة بالنفس، وهذا أمر مقلق لا تزال، يعني لأن المرحلة اللي يعيشها المراهق لا تزال شخصيته تتشكل فيه. أيضا لا نغفل عن مثلا آثار التنمر الإلكتروني اللي قد تكون أشد قسوة من التنمر التقليدي، لأنه يلاحق الطفل وين ما راح وتستمر على مدار الساعة ويصل إلى عدد كبير من الناس. أيضا الخوف من فوات الأحداث، ظاهرة الفومو أو الفير أوف ميسينج أوت زي ما يقولون المصطلح، اللي هو إنه خاف إنه فوي يفوتني شيء في المنصات. أيضا يعني اضطرابات النوم، كلها عوامل تنعكس على التركيز والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية والاجتماعية.
1: نعم، البعض يرى أنه المنع الكامل قد يدفع الطفل إلى التحايل للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية، وخصوصا أنه الأطفال والمراهقين صار عندهم إلمام كبير بالتقنية؟
0: هذا احتمال كبير واحتمال وارد. يعني أثبت التجارب أن المنع وحده لا يكفي إذا ما صاحبه بناء الوعي وتوفير بدائل مناسبة. الطفل بطبيعته فضولي، إذا شعر أن هناك شيء ممنوع دون أنه يفهم السبب قد يدفع للبحث عن طرق للتحايل على تلك القيود، سواء باستخدامات الحسابات بأعمار غير صحيحة أو غير حقيقية، أو استعانة بالأجهزة وحسابات لأصدقائه أو أفراد أسرته. لذلك الحل ليس أن نعتمد على المنع فقط، ولا أن نترك الأمر بلا ضوابط، إنما نجمع بين التنظيم والتوعية. عندما يفهم الطفل لماذا وضعنا هذه الضوابط ولماذا وضعت وأن الهدف منها هو حمايته وليس حرمانه، راح يكون أكثر تقبل لها. من الحلول المهمة أيضا التدرج في الاستخدام، يعني يحصل الأبناء على صلاحيات أكبر كلما تقدموا في العمر وأثبتوا قدرتهم على الاستخدام المسؤول، بدل من الانتقال المفاجئ من المنع الكامل إلى الحرية الكاملة.
1: طيب، تشوف تحديد عمر 16 عاما مناسب لكل المنصات، ولا يفترض أنه لكل منصة ضوابط معينة وعمر مناسب معين؟
0: برأيي أنه لا يوجد رقم سحري يعني يصلح لكل المنصات. سن 16 سنة قد يكون مناسب كقاعدة عامة لبعض منصات التواصل المفتوحة، لكنه ليس بالضرورة مناسب لجميع الخدمات الرقمية المتاحة. اختير هذا الرقم لأنه يمثل مرحلة يصبح فيها المراهق أكثر قدرة على فهم المخاطر واتخاذ قرارات أكثر وعي، ويقدر يضبط اندفاعه مقارنة بالأعمار الأصغر. أيضا بعض التشريعات الدولية اتخذته مرجع لتعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية. معظم الدراسات يعني تشير أنه الفئة ما بين 13-15 سنة هي الأكثر تأثر بالمقارنات الاجتماعية والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي، لأنها لا تزال في مرحلة حساسة بناء الهوية والثقة بالنفس. لذلك فإنه تأخير الاستخدام حتى سن 16 يمنح المراهق وقت إضافي لاكتساب قدر أكبر من النضج والوعي. لكن في المقابل أعتقد أن العمر وحده يكفي، لأن المنصات ليست متشابهة، هناك فرق بين منصة تعليمية ومنصة تعتمد مثلا على البث المباشر أو المحتوى الغير محدود أو التواصل المفتوح. لذلك قد يكون من الأنسب أنه تختلف الضوابط حسب طبيعة المنصة ومستوى المخاطر. لذلك أرى أنه سن 16 سنة يمثل نقطة تنظيمية معقولة، لأنه لكن الأفضل أن يصاحبه نهج تدريجي بحيث تختلف الصلاحيات بحسب العمر ونوع المنصة. مثلا تكون هناك حسابات مخصصة لمن هم دون 16 سنة بخصائص تكون أكثر أمان وقيود على الرسائل الخاصة والبث المباشر، ومع توسع الصلاحية تدريجيا كلما تقدم المستخدم في العمر.
1: طيب أستاذ الحجاز، كيف نقدر نوازن بين حق الأبناء في الوصول إلى المعلومات واستخدام التقنية وبين حمايتهم من المحتوى الضار؟
0: أعتقد أنه التوازن هي كلمة السر في هذا الأمر. لا يمكن نغلق الباب بالكامل أمام الأبناء ولا نتركه مفتوح بدون ضوابط. المطلوب هو وصول آمن للمعرفة وليس وصول مفتوح لكل شيء. اليوم الإنترنت أصبح مصدر مهم للتعلم، للبحث، لتنمية المهارات، وما لا يمكن أنه نحرم أبنائنا من هذه الفرص. لكن في الوقت نفسه من حقهم أنهم يجدوا بيئة رقمية تحميهم من المحتوى اللي ما يناسب أعمارهم. هذا التوازن يتحقق من خلال عدة أمور، مثلا وجود ضوابط عمرية مناسبة، تفعيل أدوات حماية وتعزيز التربية الرقمية في المنزل والمدرسة، والأهم من ذلك هو الثقة، بناء ثقة مع الأبناء حتى يلجأوا لوالديهم إذا واجهوا أي محتوى يزعجهم أو يثير تساؤلاتهم.
1: طيب، وش أهمية التربية بين قوسين الإعلامية والوعي الرقمي في مواجهة تحديات ومخاطر العالم الافتراضي، العالم السبراني؟
0: أعتقد أن التربية الإعلامية والوعي الرقمي يعني أصبحت ضرورة حياتية. في السابق كنا نعلم أبنائنا كيف يعبرون مثلا الطريق بأمان، اليوم واجبنا أيضا نعلمهم كيف يتنقلون بأمان في العالم الرقمي. الطفل اليوم يحتاج أن نتعلم كيف يميز بين المحتوى الضار والمحتوى النافع، كيف يحمي خصوصيته، كيف يدير وقته، كيف يدرك أنه كل ما يراه على منصات التواصل لا يعكس دائما الواقع. أيضا يفهم كيف تعمل هذه الخوارزميات اللي تقترح عليه المحتوى. التربية الإعلامية تساعد أبنائنا على أن يكونوا منتجين مسؤولين للمحتوى، ليس مجرد مستهلكين له، فيتعلمون أنه لكل كلمة أو صورة أو مقطع ينشرونه يكون له أثر ومسؤولية، أنه أيضا الحرية الرقمية تقترن دائما باحترام الآخرين وبالوعي. في رأيي إن كان يعني كنا في القرن الماضي وركزنا على محو الأمية الأبجدية، فإنه تحدي هذا العصر هو محيا الأمية الرقمية والإعلامية.
1: طيب وش أهمية إدراج مفاهيم الأمان الإلكتروني، التربية الإعلامية، الوعي الرقمي في المناهج الدراسية في الحد من المخاطر اللي قد يتعرض لها المراهقون في العالم الافتراضي؟
0: يعني أرى أنه الوقت قد حان لإدراج هذه المفاهيم في وتكون جزء أساسي من المناهج الدراسية تماما، مثل القراءة والرياضيات والعلوم. اليوم الطفل يدخل الإنترنت قبل أنه يعرف يعني أشياء كثيرة من مهارات الحياة، لذلك من الطبيعي أن نعلمه منذ المراحل المبكرة كيف يحمي بياناته، كيف يتعامل مع الغرباء، كيف يميز بين الخبر الصحيح والخبر غير صحيح، كيف يتصرف إذا تعرض للتنمر أو محاولة استغلال. لا أقصد أن تكون مواد نظرية، بل مهارات عملية تناسب كل مرحلة عمرية. مثلا طالب المرحلة الابتدائية يحتاج إلى مبادئ بسيطة عن الخصوصية والاستخدام الآمن. مثلا طالب المرحلة المتوسطة الثانوية مهارات يعني يتعلمها أعمق من ذلك، مثل التفكير الناقد، التحقق المعلومات، فهم تأثير الخوارزميات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. في رأيي إذا كان التعليم في الماضي يهدف إلى إعداد الطالب للتعايش والتعامل في الحياة الواقعية، فإن التعليم اليوم يجب أن يعد أيضا للحياة الرقمية، لأنه أبنائنا لن يعيشوا في عالمين منفصلين، بل في عالم تتداخل فيه الحياة الواقعية مع العالم الافتراضي الرقمي بشكل يومي.
1: طيب أستاذ الحجاز، برأيك وش الدور اللي ممكن يلعبه الإعلام التقليدي في نشر الوعي بالمخاطر اللي قد يتعرض

0: التواصل الاجتماعي.
1: أعتقد أنه الإعلام التقليدي له دور مهم جدا جدا، لأنه ما زال يحظى مستوى عالي من المصداقية والثقة، خاصة عندما يتعلق بالأمر بالقضايا المجتمعية مثل حماية الأطفال. لكن هذا الدور لا يقتصر على التحذير من المخاطر، بل يجب أن يركز على بناء الوعي، تقديم الحلول. بدلا من تخويف الناس من التقنية، نحتاج إلى برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للأسر كيف تستخدم أدوات الرقابة، كيف تكتشف علامات الإدمان الرقمي، كيف تبني حوار صحي مع الأبناء حول استخدام منصات التواصل. أيضا يمكن للإعلام أن يستضيف مختصين ويعرض قصص وتجارب واقعية، لأن القصص غالبا تكون أكثر تأثيرا من الأرقام والإحصاءات. فعندما يرى المجتمع نتائج الاستخدام غير المنضبط على الأطفال والمراهقين، يدرك أن القضية ليست نظرية بل تمس كل أسرة.
0: وحلقتنا اليوم في برنامج نقاش هي مثال لنشر الوعي، مع استضافتنا ل الأستاذ الحجاز المختص الإعلامي وكاتب الرأي. وهنا خليني أستفيد من اطلاعك على المشهد بشكل كبير أستاذ الحجاز، وش أبرز التجارب الدولية اللي يمكن الاستفادة منها في قضية وضع ضوابط للمراهقين وصغار السن في استخدام الفضاء الإلكتروني؟
1: هناك اليوم عدد كبير من التجارب الدولية التي تستحق المتابعة، لأنها تعكس اتجاه عالمي نحو مرحلة جديدة في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية. لكن اللافت أنه كل دولة اختارت مسار مختلف بحسب أنظمتها القانونية وتشريعاتها وثقافتها وأولوياتها، وهذا يؤكد أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن نسخه وعمله، إنما تجارب يمكن الاستفادة منها ونطوعها بما يتناسب مع قيمنا وبيئتنا التنظيمية. أبرز التجارب تجربة أستراليا اللي تعد من أكثر التجارب جرأة، اتجهت إلى قرار تشريعي يحدد الحد الأدنى للعمر لاستخدام بعض منصات التواصل ل 16 سنة، مع إلزام الشركات أنه تتخذ إجراءات فعالة التحقق من أعمار المستخدمين، فرض غرامات عليهم اللي ما يلتزم بذلك. وانطلقت هذه الخطوة من قناعة أنه الأطفال يحتاجون إلى مزيد من الحماية من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي. هذه التجربة لفتت الأنظار لأنها نقلت جزء كبير من المسؤولية إلى شركات التقنية وليس الأسر فقط. أما فرنسا عندنا أنها ركزت على تعزيز دور الأسرة، أقرت قانون يشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 15 سنة لإنشاء حسابات التواصل بعض المنصات. أيضا أطلقت برامج وطنية للتوعية الرقمية داخل المدارس، فكرتهم أنه ما تقوم على المنع فقط بل على إشراك الأسرة في القرار وتعزيز الثقافة الرقمية لدى أبنائها. في المملكة المتحدة جاء الاهتمام أيضا من زاوية مختلفة، ركزت التشريعات على مسؤولية شركات التقنية من خلال اعتماد مدونة تصميم مناسبة للأطفال، تلزم المنصات بأن تكون إعدادات الخصوصية مفعلة افتراضيا، فيه يكون تقييم المخاطر التي تعرض لها الأطفال ومنعهم من الوصول إلى المحتوى الضار اللي قد يؤثر على صحتهم النفسية وسلامتهم. أما الصين تعد من أكثر الدول تشددا في حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل، فرضت التحقق من العمر عبر ربطه بالهوية الوطنية، ألزمت المنصات بتفعيل وضع القاصر اللي يقيد المحتوى وساعات الاستخدام ويمنع الوصول إلى بعض الخصائص غير المناسب، وحملت الشركات مسؤولية قانونية عن حماية الأطفال وبياناتهم، مع تطوير خوارزميات تراعي مصلحة الأطفال وتحد من الإدمان الرقمي. في الولايات المتحدة هناك تشريعات مثل قانون حماية خصوصية الأطفال اللي هو كوبا، ينظم جمع البيانات للأطفال دون 13 عمل، وجاري العمل على والنقاشات على تحديثه لتناسب مع تطورات المنصات. البرازيل أيضا أخيرا اتجهت إلى الجمع بين الجانب التشريعي وبرامج التثقيف داخل المدارس، مع وجود حملات توعوية للأسر انطلاقا من قناعته أن الحماية ما تتحقق بالقانون وحده بل ببناء وعي لدى الأطفال وأولياء الأمور. عندما ننظر لهذه التجارب مجتمعة نجد أنه جميعها تختلف التفاصيل لكنها تتفق على عدة مبادئ رئيسية، اللي هي حماية الأطفال إنها مسؤولية مشتركة، شركات التقنية لازم تلعب دور كبير في توفير البيئات الآمنة، التربية الإعلامية والوعي عنصران لا يقلان أهمية عن التشريعات، والتحقق من العمر أصبح أحد أبرز التحديات اللي يعملون عليها في تطوير حلول أكثر فاعلية لها.
0: طيب برأيك وش مستقبل العلاقة ما بين المراهقين والتقنية؟
1: أعتقد أن العلاقة بين الأجيال الجديدة والمراهقين ومنصات التواصل والتقنية لن تتراجع بل ستستمر وتصبح أكثر عمق وتأثير مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز.

0: الأطفال الذين يعني يولدون اليوم لا يعرفون عالم بدون إنترنت ولا يعرفون عالم بدون هواتف ذكية، لذلك ستصبح المنصات جزء طبيعي من حياتهم كما كانت الكهرباء وسائل النقل جزء من حياتنا اليومية. لذلك من غير الواقع أنه نتحدث أنه عن أن نبعدهم عن هذه المنصات، ولكن كيف أنه نجعلهم يتعايشون معها بطريقة صحية وآمنة. أتوقع أنه نشهد السنوات القادمة تحول ليس في وجود المنصات إنما في طريقة استخدامها، وتنظيم العالم اليوم يتجه نحو تشريعات أكثر وضوح لحماية القاصرين ومتطلبات أكثر صرامة للتحقق من العمر ومنصات أكثر مسؤولية وأمانة.
1: طيب بقي معي أقل من دقيقة أستاذ الحجاز، وهذه النقطة مهمة جدا، وش الرسالة اللي توجهها للآباء والأمهات بشأن وضع توازن في علاقة أبنائهم مع مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: الرسالة لا تتركوا منصات التواصل تربي أبنائكم بنيابة عنكم. اليوم الأبناء لا يحتاجون فقط إلى هاتف ذكي، يحتاجون إلى أسرة ذكية رقمية تتحاور معهم، تستمع إليهم، تفهم العالم اللي يعيشون فيه بدل من الاكتفاء بالمنع والعقاب. احرصوا أن تكون في مساحة حوار داخل المنزل، اسألوا عيالكم وأبنائكم ماذا يشاهدون، من يتابعون، ما الذي يعجبهم. هذه الأسئلة البسيطة قد تكون أهم وسيلة لحمايتهم. أيضا تذكروا أن أبنائكم يتعلمون من أفعالكم أكثر من كلماتكم، فإذا أردنا منهم استخدام متوازن تقني علينا أن نكون نحن القدوة في ذلك. وأحب أختم برسالة مختصرة، لا تنشغلوا فقط بما يحملوا أبنائكم في يدينهم، اهتموا بما يبنى في عقولهم وقلوبهم. الأجهزة يمكن استبدالها، لكن القيم والوعي إذا ترسخت منذ الصغر ستكون الحماية الحقيقية لهم طوال حياتهم.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لكم، وصلى الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا ويوفقنا إلى بناء يعني بيئة رقمية آمنة تسهم في بناء ومستقبل وطننا بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: تستمعون الآن حلقة معادة من هذا البرنامج.
6: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله رح نتكلم عن العناية بالبشرة خلال فصل الصيف. يعني الأجواء صراحة عندنا جدا حارة في المنطقة الغربية، في كل مناطق المملكة عموما، ولكن تختلف درجات الحرارة من منطقة لمنطقة أخرى. طبعا التعرض للشمس يعني عادة وارتفاع درجة الحرارة، هذا الشيء بيعرض البشرة إلى حروق، بيعرضها إلى تصبغات، بيعرضها إلى أشياء كثيرة ممكن نحن في غنى عنها. ومع الوقت بيظهر طبعا علامات الشيخوخة المبكرة اللي كثير من السيدات حتى الرجال يعني بيعانوا منها. كمان في بعض الإجراءات اللي ممكن نتجنبها خلال فصل الصيف أو ممكن ما نعملها، خاصة التكشير الكيميائي، التكشير البارد، لأنه هذا الشيء كمان بيزيد عندنا حساسية البشرة. الليزر، في بعض الليزر كمان نتجنب عمله في فصل الصيف، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ما قلت ممكن يأثر بشكل سلبي أو يعطينا مضاعفات خطيرة للبشرة. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتورة سهاد هندي، استشارية الأمراض الجلدية والحساسية والليزر. دكتورة أسعد الله أوقاتك.
8: أهلا وسهلا بكم وصباح الخير ليكي والجميع المستمعين.
7: يسعد صباحك يا دكتورة. طبعا يعني كثير من السيدات والرجال بيعانوا في فصل الصيف إنه بشرتهم بتتضرر، بتتعرض للجفاف، بتتعرض للتصبغات. حتى التصبغات يعني صعب جدا إنه إحنا نعالجها، نضطر نعالجها على فترات ويمكن فترات طويلة. خلينا نتكلم لماذا يحتاج الجلد يعني أو البشرة في فصل الصيف إلى عناية أكثر من باقي فصول السنة؟
8: طبعا فصل الصيف معروف بارتفاع درجات الحرارة.
7: نعم.
8: ارتفاع درجات الحرارة معناه أنه تعرق أكثر رطوبة أكثر، البشرة نفسها تصير أكثر تعرض للالتهابات وظهور حبوب الشباب وكمان التصبغات فيها. طيب هل هذه يعني شيء طبيعي يصير ونقدر نتجنبه؟ طبعا نقدر نخفف الأشياء دي كثير إذا عملنا روتين عناية يومي صحيح للبشرة.
7: نعم.
8: أهم نقطة عندي هنا في وخاصة في فصل الصيف أن نهتم بالروتين اليومي للعناية بالبشرة، روتين خفيف وظريف وسهل الاستخدام والتطبيق اليومي، يعني يعتمد على غسول جيد يناسب البشرة، مرطب لطيف بالإضافة إلى واقي الشمس. هذه الثلاثة الأسس الأساسية اللي نعتمد فيها للعناية وحماية حاجز البشرة من أنه يتأثر بالجفاف والرطوبة والتعرق خلال فترة الصيف.
7: طيب دكتورة، هل تختلف مثلا احتياجات البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة في فصل الصيف؟ يعني كل واحدة مثلا لها عناية خاصة بها؟
8: نعم، البشرة على حسب نوعيتها. لو البشرة دهنية معناها أنها بتفرز دهون أكثر في فصل الصيف، بتفرز دهون أكثر، فلازم نستخدم لها غسول يكون يعتمد على النوع الجل الخفيف اللي يعمل لنا تنظيف لطيف ولكن ما يزيد من زي ما بنقول إحنا
7: من دهنية البشرة أو جفافها.
8: أيوة، فهذا الغسول اللطيف بعده يكون مرطب على قاعدة جل أو قاعدة يعني خفيفة مائية عشان يصير يخفف من الدهون كمان، وواقي الشمس، واقي الشمس يكون يناسب البشرة الدهنية. بالنسبة للبشرة الجافة هنا نحتاج شيء آخر، الغسول لازم يعتمد أنه يكون كمان فومي أو من النوع اللي ما يعمل زيادة في جفاف البشرة، ويكون أحيانا مرة واحدة في اليوم تكفي مع مرطب لطيف كريمي إلى نوع ما يعني يكون مو تقيل ولكن متماسك بواقي شمس مناسب. الحساسة هنا لازم ننتبه، البشرة الحساسة

0: نفسها تتأثر بالشمس أكثر، بالرطوبة أكثر، بالعرق أكثر، وخاصة الناس اللي عندهم مرض الوردية.
1: أنا لسه كنت بسألك يعني عن مرض الوردية دكتورة، لأنه أنا من الناس اللي عندي الوردية، فبمجرد ما أخرج حتى لو ثواني في الشمس بيصير وجهي محروق.
0: بالضبط، ما هو سلامتك مو محروق، هو بيصير تورد شديد، احمرار شديد،
1: احمرار
0: في البشرة
1: شديد
0: في الوجه.
1: نعم.
0: في البشرة عموما، وفي هذه يعني وفي وجه خاصة، لأنه بيزيد سبحان الله التعرقات الدموية الخفيفة على سطح الجلد، بتصير لها توسع سريع، وبالتالي بتدينا دفع للدم لسطح الجلد واحمرار شديد وحرارة، وأحيانا الناس كثير تحس بالألم أو لسعة،
1: اللسع فعلا.
0: أيوة، فهذه البشرة تحتاج إلى دائما تلطيف وترطيب بملطف خفيف، وكمان واقي الشمس مناسب. واقي الشمس في هذه الحالات جدا جدا مهم، يعتبر جزء مهم في العلاج والعناية بالبشرة.
1: طيب دكتورة، كيف نختار المرطب المناسب؟ يعني بدون ما يسبب لنا مثلا انسداد في البشرة، هل يفضل أني أنا مثلا أراجع دكتورة جلدية وهي تقيم بشرتي وتعطيني مرطب، أو ممكن يعني أخذه من أي صيدلية، أو يعني الآن ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي يعني كثير بيعرضوا مرطبات جلدية، سواء كانت خاصة بال يعني مائلة للتجميل أو طبية بحتة. يعني
0: حقيقة احنا هنا نتكلم بتوازن، يعني بنقول انه البشرة هي زي ما بيقول احنا الكريدت كارد اللي انت بتقارن بها العالم كله. انت كل الناس بتطل اول ما تشوف وجهك بشرتك.
1: صحيح.
0: فبملامح بشرتك انت تقدري سبحان الله تواجهي في عملك العملاء او حتى زميلاتك او حتى طالباتك، او حتى لو انت طبيبة مرضى، كيف انت دائما البشرة هي الدليل المباشر على صحتك، حيويتك، نضارتك، انتاجيتك. فلما احنا نستخدم اي منتج، اي منتج مسوق له مثلا عن طريق السوشيال ميديا او احدا ما جاء عمل عليه دعايه، ما هي مصداقيه الكلام ده العلميه؟ احنا هنا ما نشكك في احد، ولكن نقول نحتاج الى مصداقيه علميه عشان نقول انه هذا المنتج جيد حقيقه، او انه مجرد انه دعايه اعلاميه.
1: مو المشكله يا دكتوره، للاسف يعني كثير من السيدات بينجرفوا وراء الدعايات. يعني مثلا تطلع واحده مشهوره ولا واحده فاشينيستا تقول والله مثلا هذا المنتج انا جربته كويس. اوكي، انت جربتيه وكويس، ناسبك انت، بس ما راح يناسب الكل.
0: بالضبط، كلام واقعي جدا جدا، وهذا اللي بنواجهه كثير في العيادات. كثير ناس تجي وصغيرة في السن، وخاصة الصبايا إلا يعني من 15 وأب، يعني بيكونوا دائما منجذبين للكريمات اللي هي ما هي تناسب بشرتهم، لمجرد واحدة فاشينيستا أو أحد ما تكلم عنه في السوشيال ميديا فهم كلهم يشتروه. لا، راجع الطبيب، راجعي طبيبتك، اسمعي منها، خليها تقيم بشرتك، تشوفي ايش تحتاج. اكيد انها هي حتديك الخطوات الاساسيه الصحيحه، وبعد كده تابعي انت، تابعي. صح. يعني روتينك اليومي بطريقتك اللي انت ترتاحي فيها، لكن لا تبداي الخطوه الاولى من عندك، لانه دائما للاسف ما بتحسن البشره، بل بالعكس هي بتسيء حالتها، وتحتاجي بعد كده علاجات ممكن تطول معك اكثر.
1: طيب بالنسبة للمكونات اللي يعني خلينا نقول يفضل استخدامها، واللي تكون أساسا موجودة في الكريمات أو في خلينا نقول السيروم اللي بنستخدمه أو حتى في الغسول، مثل فيتامين سي، النيساميند، حمض الهايرونيك أسيد، هل تفضل إنه الواحد يستخدمها فصل الصيف ولا لا؟ يعني لها استخدامات لأشخاص معينة في أوقات معينة؟
0: حقيقة كل دي المواد اللي حضرتك ذكرتيها كلها مواد نافعة وجيدة، وعليها دراسات علمية مثبتة إنها تحسن من جودة الجلد، تحسن من نضارة الجلد، تحسن من تحفيز تجديد خلايا الجلد. مثلا فيتامين سي جدا جيد، ويساعد على نضارة البشرة، ممكن نحطه كثيرا أو كريم خفيف في الصباح، وفوقه نحط واقي الشمس. والست لو كانت بتستخدم ميك اب ممكن تحط كبيس اول شيء الفيتامين سي، وبعدين كده تحط الميك اب وواقي الشمس. بالنسبه للنيسيناميد كمان منتج جيد، ويعمل على تجديد البشره، وننصح به.

0: في كثير من الحالات صيف شتاء، وممكن استخدمه في المساء من غير أي مشاكل. وكمان نفس الشيء الهالورونيك أسيد. الهالورونيك أسيد يعمل على ترطيب البشرة والمحافظة على رطوبتها، وبالتالي بتديها سبحان الله تخفيف للتجاعيد ونضارة.
1: بس يمكن استعماله
0: في أشياء تانية حقيقة يعني نازلة الآن، لأنه الناس الآن أو بعدين حيسألون عنها. البيبتايدز، البيبتايدز نازل بقوة الآن ككريمات تجميلية، وهو دراسات اللي عليه يعني جيدة، ولكنها مو من زمن طويل، ولكن عليه نتائج جيدة جدا، وحيكون له مستقبل إن شاء الله كشيء جديد يعمل على تأخير الشيخوخة وكمان المحافظة على البشرة ونضارتها.
1: بس يمكن يعني مثل الهايرونيك أسيد يعني استعماله خارجي ما بيعطي نتائج زي لما يحقن مثلا في داخل الجلد، هل هذا الكلام صحيح؟
0: صحيح، لأنه التركيزات مختلفة وطريقة وصول المادة إلى الخلية مختلفة. فأنت لما بتحطيها على سطح الجلد، العامل هنا عامل ترطيبي تلطيب، يعني ما تتوقع أنه الهالورونيك أسيد بمكوناته يعني الذرات الكبيرة أنه حيمتص داخليا تماما، ولكن جزئية منه حتمتص، والباقي بيعمل زي الغلاف الترطيبي على سطح الجلد، فبيحمينا البشرة من تبخر الماء الطبيعي اللي فيها والزيوت الطبيعية اللي فيها، فبتحفظ وتحافظ على نضارة البشرة. بينما لما بنحقنه احنا بنوصله الى طبقات الجلد المستهدفة بمادة الهالورونيك أسيد، فهو بيشتغل مباشرة على الخلايا داخل الجلد. فهذا الفرق بينهم، التركيز مختلف، طريقة يعني استقبال المادة والمكونات تختلف طبعا.
1: طيب احنا تكلمنا يمكن عن المنتجات اللي او خلينا نقول الاحماض او المكونات اللي ممكن نستعملها وتفيدنا في فصل الصيف، خلينا نتكلم عن المكونات اللي يفضل التقليل منها او استخدامها في فصل الصيف وخاصة في النهار.
0: طبعا كل الكريمات المحفزة لجفاف البشرة بنبتعد عنها، كل مادة الريتينول ومشابهاتها ومركبات مشابهة لها فلازم نبتعد عنها، وخاصة في الصباح في فصل الصيف، لأنها بتجعل البشرة أكثر جفاف وأكثر تحسس للشمس وأكثر تعرض للإحمرار والتصبغات الجلدية. الريتينول مادة التقشير اللي هي الآها، الألفا هيدروكسي أسيد والبيتا هيدروكسي أسيد، كل مقشرات البشرة دي نبتعد تماما عنها في الصباح. وإذا اضطرينا أن نعمل أي إجراء تقشيري أو ليزر للبشرة لحاجة ضرورية، فلابد أن نلتزم بالتعليمات الطبية، أن نواق الشمس أساسي والبعد عن الشمس كمان، والأشياء اللي تؤدي إلى زي ما نقول إحنا حرارة الجسم زي الرياضة، السباحة، الجري، كل هذه ممكن تزيد من حرارة الجسم وبالتالي إلى تصبغات في الجلد.
1: طيب يعني خلينا نتكلم صراحة عن واقي الشمس. الآن في شركات كثير، منتجات كثير لواقي الشمس، أنا كيف أختار المناسب؟ وكمان عندي سؤال ثاني بالنسبة لواقيات الشمس، في 30%، 50%، 100%، هل هي أرقام ولا فعلا يعني نسبة حمايتها فعلا 30%، 50%، 100%، ولا ما تفرق؟
0: طيب خلينا نمسك واقي الشمس. واقي الشمس يعني نقول مادة أساسية أو كريم أساسي لنا، وأتكلم على بشرتنا إلا إحنا في المملكة العربية السعودية، الحرارة فيها عالية طول السنة، إنه شيء أساسي في حياتنا اليومية، وخاصة السيدات اللي بيخرجوا للعمل صباحا ويرجعوا في العصر، يعني في عز ذروة الشمس عندنا. فواقي الشمس ضروري، ولازم نحطه طبعا على الوجه والرقبة والإذن والكفين. ولكن انت سألتيني ايش هو واقي الشمس. واقي الشمس المعروف يعني ومتعارف عالميا انه هو نوعين، مع انه صار ما شاء الله تطور العلم فيه وصار فيه أكثر من مواد، فهو فيه كيميائي وفيه معدني. الواقي الشمس

0: الكيميائي بيمتص البشرة ويدخل للخلايا من داخل وبيعمل على حمايتها، بينما المعدني هو بيعمل يعني انعكاس لأشعة الشمس، ما بيوصل لداخل الخلية، لا هو بيعكسه من سطح الجلد على برا، وهذه اللي بيحتوي على مادة الزنك ومادة الأكسيد التيتانيوم. فالمعدني للبشرة الحساسة وبشرة الأطفال والمراهقين مناسب جدا. الناس اللي دائما عندهم شغل برا، الرجال اللي بيشتغلوا في الميدان مثلا مهندسين أو مثلا بيشتغلوا في البحر أو هذا، فهدول يحتاجوا دائما لواقي الشمس المعدني، لأنه نسبة وقايته تكون شديدة وبيحمي البشرة وبيعكس أشعة الشمس.
1: طب كيف أعرف يعني بالنسبة للمنتجات الموجودة الآن في الصيدليات، يعني كيف أعرف أنه هذا مثلا معدني وهذا كيميائي، وعلى أي أساس أختار؟
0: مكتوب عليه، وفي الغالب بيكون مكتوب عليه. السيدات يفضلوا الشيء اللطيف اللي فيه أكثر ترطيب، وهذا يمشي مع الكيميائي، وحتى كمان بيضيفوا له لون خفيف يجي يعمل زي الفاونديشن، زي أساس المكياج. أيوة، فبيعمل طبقة جميلة يعني ولامعة للبشرة وكأنها عاملة مكياج خفيف وهو واقي شمس. وبيكون دائما درجة الحماية سواء SPF 30 أو 50 أو 100، هذه هي درجة الحماية من الشمس، هي تختلف من دولة إلى دولة. فأوروبا تعتمد إلى 50، بينما الأمريكا تعتمد على درجة 100 وما هذا، فهي مجرد يعني اختلاف في مقاييس حماية الشمس من دولة إلى أخرى. ولكن متى ما كان واقي الشمس SPF أكثر من 50 فهو جيد وممتاز ونقدر نستخدمه بأمان. 30 جيد ممتاز، لكن مو بدرجة حماية 50، 50 هو الأفضل
1: طبعا. يعني نفضل مثلا اللي الأشخاص اللي دوامهم مثلا مكتبي أو في تكييف وما بيتعرضوا كثير للشمس ممكن يستعملوا.
0: وطبيعي طبيعي واقي الشمس استخدم لكل الناس اللي بيشتغلوا في مكتب،
1: ولكن النسب تتفاوت يعني حسب انت تعرضك للشمس قديش.
0: بالضبط، الناس اللي تعرضوا للشمس كثير يحتاجوا واقي شمس اشد، ويحتاجوا الى اعادة يعني إعادة ترطيب الجلد بواقي الشمس او يعني اضافة كريمة واقي الشمس كل ساعتين للبشرة. اتوضوا مثلا، غسل الإنسان وجهه، او حتى يعني في السباحة وكده لازم نرجع نحط واقي الشمس. مو معنى SPF 100 انه خلاص حيحمينا طول اليوم، او SPF 50 انه حيكون لطول اليوم، لا، لازم إعادة وضعه.
1: أنا حتكلم يعني يمكن دكتورة في طريقة استخدامه لكل شخص، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ورياقة على جدة FM.
1: ورجعنا لكم مستمعينا ونستكمل حوارنا مع الدكتورة سهاد هندي في صحة ولياقة. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن استخدام واقيات الشمس، كيفية اختيار المناسب منها. الآن نجي إلى تطبيقها، في ناس بتحطه مثلا في الصباح وتقول لك هذا يستمر معايا اليوم كله، هل هذا الكلام صحيح وكيفية استخدامه؟ يعني سواء كان 100%، 30%، 50%، أنا كيف ممكن كل قديش أرجع يعني أعيد استخدامه، أو أرجع مثلا أحطه مرة ثانية للحماية من الشمس؟

0: واقع الشمس لازم نحط بالكمية المناسبة.
1: قديش طيب يعني الكمية؟ في ناس تغرف وتحط
0: الكمية المناسبة يعني قد عقلة الأصبع، يعني حوالي أصبعين الإنسان كده يحط أصبعين ويحط عليها واقع الشمس، ويقدر يحطها على الوجه، على الرقبة، على الإذن. الرجال اللي عندهم صلع يحطوها كمان على منطقة الصلع، وكمان على كفوف اليدين. هذه أشياء أساسية. هذه الأصبعين نقدر لو الإنسان بعد ساعتين ثلاثة يرجع يحط نفس الكمية على المناطق مرة أخرى، بعد الوضوء، بعد السباحة، بعد مثلا التعرق الشديد ومسحنا البشرة، فنرجع نحط الكمية. طبعا نحن لازم نبدأ بواقي الشمس 15 دقيقة قبل ما نخرج من البيت إلى العمل أو إلى النشاط الاجتماعي اللي إحنا خارجين له، وتكرارها يكون على مدى اليوم إلى ما بعد الساعة 5. بعد الساعة 5 عصرا بتكون أشعة الشمس أهدأ ما يكون، أهدأ ما يكون. فواقع الشمس لو حطينا مثلا الساعة 3، بعد الساعة 5 يمكن ما نحتاج نكرره بالشدة دي. ولكن في الدول اللي بتكون الشمس فيها مدتها أطول زي في أوروبا الآن للساعة 9، فالساعة 5 تكون ذروة الشمس عندهم، فلازم نضيف واقع الشمس.
1: طيب دكتورة، بالنسبة للسيدات مثلا اللي جالسين في البيت بيتعرضوا طبعا للحرارة كمان، يعني بتدخل المطبخ بتطبخ، هل كمان ممكن تحط واقي شمس، ولا تقولك أنا جالسة في البيت يعني ما بتعرض للحرارة؟
0: الشمس غير الحرارة. الحرارة إلا في المطبخ هذه حرارة، تأثيرها حراري، لكن واقي الشمس، الشمس نفسها الألترا فايلت A أو البي بتشتغل على خلية الجلد، فهذه الأشعة وخاصة الألترا فايلت A بتخترق الزجاج حق النوافذ. فالست اللي بيتها مشمس لازم تحط واقع الشمس، لأنها مدام هي ماشية في البيت والبيت فيه ضوء ما يضر إنها تحطه مثلا في الصباح بعد روتينها اليوم من الترطيب والتلطيف، وحطت فيتامين سي تحط واقع الشمس فوقه وخلاص وتكمل يومها. لو احتاجت إنها تعيده ممكن تعيده بعد الظهر، فهذه ما في مشكلة. الشيء الظريف إنه واقي الشمس الآن صار أنواع، يعني للسيدات العاملات في أنواع باودر زي الستيك باودر اللي نستخدمها للمكياج لو فورشة، ويكون انحط واقي الشمس.
1: وفي كمان بخاخ.
0: وفي بخاخ، وهذا أنسب لكل الناس اللي بيشتغلوا مدة طويلة، لأنه البخاخ فقط إنك ترجي العبوة وتبخي على مسافة 30 سنتيم من الوجه، ويكون كافي للأطفال، للسيدات العاملات، للرجال اللي ما يبغوا لمعة ولا يبغوا يعني لون على البشرة. فواقي الشمس الرذاذي جدا مناسب ليهم، ونقدر نستخدمه بسهولة ونشيله معانا دائما مثلا في كل مكان، في المكتب، في الشنطة، في السيارة، من غير أي يعني تعب منه.
1: طيب دكتورة، بالنسبة للمنتجات اللي الآن بنشوفها في الصيدليات مثلا بيكتبوا لنا بيبي اللي هو بيبي كريم، هذه كمان فيها واقي شمس أو سي سي، ممكن يعني تفيدنا ولا يعني مختلفة تماما خلينا نقول عن واقي الشمس؟
0: لا، هو الحقيقة الآن صار في تطور، يعني زي ما نقول تكنولوجي في صناعة واقي الشمس، وكمان الكريمات التجميلية. كثير من الكريمات التلطيف والترطيب والكريمات التجميلية بيضيفوا لها مادة واقي الشمس على أساس إنها تعمل بدورين، يعني تجميل وكمان وقاية. نسبة الحماية لما تكون SPF 30 وما فوق هذه ممتازة جدا، ولكن إذا تكون 15 وما بين ذلك فهذه نحتاج إن نحط كمان واقي الشمس معها.
1: يعني مثلا إذا خلينا نقول الميك اب نفسه، إذا اشتريته الفونديشن كان في مثلا اللي هو واقي شمس بنسبة 30، أنا ممكن أحط قبله واقي شمس يعني عشان أحمي نفسي وأكمل، خلينا نقول يعني من 30 مثلا أخليه 50% أو من 50 إلى 100%.
0: بالضبط بالضبط، لأنه هو واقي الشمس لما يكون كيميائي يمتص البشرة بسرعة، فتقدر تحط طبقة الكريم التجميلي اللي هي بتستخدمه ولو كان في واقي شمس ما يضر، فبالعكس يعني إن شاء الله يكون دبل للحماية للبشرة.
1: طيب خلينا نتكلم عن أبرز الأخطاء في استخدامات واقيات الشمس اللي انت

0: بتشوفيها في العيادة خلينا نقول أو حوالينك يعني بتشوفيها؟
1: حقيقي أبرز الأخطاء إنه محطوا نقطة ويعتقدوا إنه دي كفاية
0: لليوم كله.
1: أيوة. أو إنه يجوا يقرأوا 100 أو يا دكتورة أنا حطيته في الصبح وجلست كل اليوم ما أحتجت إني أحط تاني. هي مو 100 إنها 100 ساعة، هي 100 درجة الحماية، مو 100 ساعة، هي 100 درجة
0: اليوم مو 100 ساعة أصلا.
1: بالضبط بالضبط، هذه من الأخطاء الشائعة. كمان إنه الإنسان يحط واقي الشمس على الوجه أو تنسى
0: وينسى الرقبة
1: أو الإتن أو حتى فروة الرأس. يعني أنا جاتني حالة من الحالات شابة صغيرة راحت تتشمس في البحر وحطت واقي الشمس على الوجه والرقبة واليدين، فروة رأسها جات عندها حروق من الدرجة الثانية في فروة الرأس.
0: والله يا دكتور أنا لسه كنت بتكلم في موضوع إحنا بنحمي، إحنا بننصح الناس إنه ما تتعرض للشمس، في ناس لا هي أصلا حابة تتعرض للشمس. الآن تقول لك صيف وإجازة خليني أعمل تان، يعني أنا بشوف تان هذا كارثة، يعني لدرجة إنه الجلد يتقشر، يعني أنت وصلت لمرحلة الحروق.
1: من جد الكارثة إنه هم ما بيشوفوا النتيجة في وقتها، هم بيشوفوا لون اسمرار برونزاج لون حلو وكده، لكن ما بيعرفوا انهم بيسرعوا في شيخوخة الخلايا بسرعة رهيبة لا يتصوروها. يعني اللي يكون عمره الآن 25 وبتعرض للتان يومي في حرارة جدة إلى بتوصل لل 45، ما يعني أنا أتصور إنها لما توصل لل 40 هتكون بشرتها موازية لست عمرها 60 أو 70.
0: هم مستمتعين يا دكتورة.
1: فتصوري قد إيش الواحد بيقصر عمر بشرته وبيهدمها فقط بالتعرض الشديد للشمس. غير للأسف يعني إحنا كانت عندنا أمراض جلدية ما تظهر في العالم العربي بشدة، ولكن مع اختلاف نمط الحياة اليومي والتعرض الشديد زي ما نقول إحنا الأوتدور لايف، الحياة اليومية خارج المنزل، صارت تظهر عندنا أنواع حتى والعياذ بالله من السرطانات الجلدية. صح. إلا إحنا ما كنا نشوفها في قبل

0: انها تشمس لابد انها ترطب بشرتها بالاضافه الى وضع واقي الشمس. الترطيب ضروري وباستمراريه، يعني طالما انها بتتشمس ترطب بشرتها من 5 إلى 6 مرات في اليوم، وتحط كميه مناسبه، وتعتمد على الكريمات الخفيفه، والافضل الى تكون معتمده على الجليسترين، الالوفيرا اللي هي ماده الصبار، الاشياء
1: يا كثر الكريمات يعني حتى ممكن ما تتشمسي ما يحتاج تعملي تان. الان في كريمات وفي زيوت ممكن تغنيكي عن هذا الموضوع.
0: الجلد احنا متى ما وصلنا لحروق معناها بعدها اسمرار، فعشان نعالج الحروق سريعا عشان ما نوصل لاسمرار عميق، طالما انك بتترك الجلد ينحرق وبعدين يحمر وبعدين يسمر وبعدين يتصبغ، فهذه مرحله زي ما نقول احنا التهابيه او انفلاماتوري بروسيسنج بتمشي فيها مراحل الجلد. فاحنا لازم نوقف هذه السلسله، نقطعها، نعالج الحروق سريعا، نعالجها صح، نروح لطبيبه بسرعه تعالج لنا الموضوع، نخفف قد ما يكون من الاسمرار الناتج عن الاحمرار والحروق. طيب لو صارت التصبغات وما باليد حيلة، الامر قد صار، فاحنا بنعالج التصبغات دائما بمراحل لانها ما بتروح من يوم وليله ولا باجراء واحد.
1: والله في يعني بعضها يا دكتوره اصلا ما بيروح للأسف.
0: بالضبط، وللأسف بتطول، وخاصة في بشرتنا نحن العربية، البشرة الحنطية دائما معرضة للإسمرار واستمرار الإسمرار فيها. يعني نعالج تتحسن وترجع بعد فترة، لو تعرضت لكمية بسيطة حتى من الشمس ترجع تسمر. فالأهم من يعني ما نقول إحنا العلاج هي الوقاية، وبالإضافة إلى أنه لو صار الأمر أنه نعالجه بالتدريج، لا تروحي أقول لك أنا حشلك هي من الجلسة الأولى. ثقي في المعلومات الطبية، ما في شيء من جلسة واحدة،
1: مستحيل.
0: ما في إجراء واحد وحيد، ما في إجراء واحد وحيد ممكن يزلك مشكلة جلدية مزمنة. فأنت لا بد أنك تطولي بالك وتاخدي يعني فعلا الكلام من مصدر موثوق، طبيبة موثوقة عند يعني في معلومات طبية أكيدة، لا تنجرفي وراء الإعلانات والسوشيال ميديا.
1: طيب خلينا نتكلم عن الإجراءات التجميلية اللي يفضل إنها ما تنعمل مثلا في فصل الصيف، ويفضل تأجيلها مثلا حتى يتحسن الجو، لأنه ممكن أنا حابة أعمل مثلا جلسة تقشير أو ليزر وكده، ممكن ما أوصل للنتيجة اللي أنا أبغاها، لا ممكن يحصل لي مضاعفات بسبب الحرارة.
0: صحيح، يعني في بعض الإجراءات الطبية التجميلية إلا ما نحتاجها بالضرورة في الوقت الحالي، إحنا نفضل إننا نأخرها للشهور اللي تكون درجة الحرارة فيها أفضل، يعني بعد أغسطس على سبتمبر أكتوبر درجات الحرارة بتنزل عما نحن فيه، فنقدر نعمل إجراءات تجميلية بسلامة بأمان. منها التقشير الكيميائي، يعني التقشير الكيميائي جيد وممتاز وممكن يشيل لنا التصبغات، لكن إذا إنسان عمل لابد أن يلتزم التعليمات بدقة. البيت بعيد عن الحرارة، بعيد عن شعة الشمس، واقي الشمس، وهذه أشياء صعبة على الإنسان في فصل الصيف أن يعملها. نفس الشيء الليزر، الليزر في أنواع ليزر اللي هي الليزر الفراكشنال أو ليزر البيكو اللي إحنا بنعمل نزيل بالتصبغات، نقدر نعمله ولكن ما نتعرض للشمس.
1: حتى ليزر دكتورة إزالة الشعر ولا يختلف؟
0: إزالة الشعر نقدر نعمله، ولكن في تعليمات قبل الليزر وتعليمات بعد الليزر. أهم تعليمات قبل الليزر إنه ما يكون البشرة متشمسة لمدة أسبوعين، وما تكون عاملة أي تكشير قبل أسبوعين أو بتستخدم مواد مقشرة، يعني تكون البشرة لا هي متشمسة
1: طبيعية في وضعها الطبيعي.
0: بالضبط. وبعد الليزر تستمر على واقي الشمس طالما إنها بتتعالج بالليزر والملطفات والمرطبات، وتبعد عن التشميس أو اللي احنا بنقول البرونزاج، طالما إنها على ليزر بشرتها معرضة إنها تسمر، فلابد إنها تنتبه من دي النقطة. ولكن ممكن إجراء الليزر مع الوقاية قبل وبعد.
1: نعم. طيب بالنسبة يعني الآن موسم صيف بصراحة، وكثير عندنا ما شاء الله الأفراح، فكثير من العرايس اللي حابة تعمل تكشير، اللي حابة تعمل ليزر قبل مثلا الفرح، إيش التعليمات اللي يجب أن تلتزم بها لو حبت تعمل تكشير، لو حبت مثلا تعمل ليزر؟ خلاص هي مضطرة أنها تعمل لأنها عروسة. كمان كيف إذا سافرت مثلا مكان ثاني وهي عاملة هذه الإجراءات وكان

0: كمان ممكن تتعرض للشمس. ايش خلينا نقول المحاذير اللي بتنصحي بيها العرايس في هذا الموسم؟
1: اول شيء نبارك لكل عرايس الصيف هذا ونقول لهم الف مبروك
0: ويا رب يتمم لهم على خير
1: ومنهم بنت اختي الله يتمم لهم على خير جميعا. واقول لهم انه ابدأي اجراءاتك التجميلية والعناية الصحيحة ببشرتك من قبل الفرح بثلاثة أشهر بستة أشهر. اعطي وقت، اعطي وقت للإجراءات التجميلية، اعطي وقت لبشرتك إنها يعني تتعود على الروتين الصحيح. فتبدأ من بدري تعمل إجراءاتك التجميلية الخفيفة الظريفة كده بهدوء، وكل ما كانت الأمور بسيطة وبعيدة عن المبالغة تكون أجمل. عندك مثلا إبر النضارة، عندك الهيدروفيشل اللي هو يعني تنظيف البشرة، نوع بسيط من الليزر الخفيف، الإجراءات يعني البعيدة عن فترة التعافي والتشافي الطويلة تدي نتائج جميلة، وخاصة العرايس يكونوا هم فرحانين فتنعكس على بشرتهم هذه الفرحة.
0: فعلا نحن نتمنى كل العرايس يعني يطلعوا بأفضل صورة وبأفضل شكل
1: من جد. يعني قبل الفرح بعشرة أيام بأسبوعين اتركوا بشرتك ترتاح، فقط اعمل الروتين اليومي اللي اعتمد على منظف مرطب واقي شمس وفيتامين سي ونيسيناميد هالورونيك أسيد بيبتايد كريم، هذه الأشياء اللي بتساعد البشرة إنها تكون دائما رايقة وجميلة وأنيقة في نفس الوقت.
0: أكيد، وإن شاء الله يا ربي كل عروسة تطلع بشكل أفضل بإذن الله
1: إن شاء الله، والسعادة للجميع يا رب
0: يا رب. خلينا نطلع لفاصل دكتورة ونرجع نستكمل حوارنا معك.
1: يا هلا بيكم.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ويا هلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة كنا بنتكلم يعني قبل الفاصل إيش العناية الروتينية للعرايس، خلينا نتكلم شوية عن الجلوس أمام النوافذ، شاشات الكمبيوتر، خلينا نقول للناس اللي عندها دوام مكتبي، هل كمان يعني جلوس فترات طويلة على هذه الشاشات أو على الجوالات، أو الناس اللي ما يعني عملها مضطرة إن هي تجلس بالساعات أمام الكمبيوتر، هل هذا شيء بيؤثر على البشرة؟
1: حقيقي نعم، الدراسات الحديثة أثبتت إن البلو لايتس الأشعة اللي بتظهر من شاشات الكمبيوتر بتأثر على المدى الطويل على البشرة، لكده طلعت نوع جديد من واقي الشمس كمان يحتوي على مادة تحافظ من هذا النوع من الضوء. فالاستعمال الشاشات لمدة طويلة يؤدي إلى فعلا نوع من ما حنقول تقليل نضارة البشرة لا شيخوخة البشرة، لأنه إشعاع مباشر ومدة طويلة ولو كان غير مرئي ولكنه بيأثر على البشرة. فأفضل طريقتين هي استخدام الشاشة الحامية على الكمبيوتر اللي هي شاشة الوقاية، واستخدام نوع واقي الشمس اللي يحتوي على المادة اللي تمنع البلو لايت إنها توصل للبشرة.
0: نعم، طيب

0: خلينا نتكلم كمان عن شيء جدا مهم صراحة، دور الماء والتغذية والرياضة في جمال البشرة. يعني في ناس مثلا تلاقي عندها تحت عيونها مثلا هالات سودة بشكل كبير، تقول لك أنا بتغدى كويس أنا بنام. طب أنت بتنامي، بس بتنامي عكس الناس، الناس تصحى في الصباح أنت تنامي في الصباح، خاصة الآن فترة الإجازة. يعني كثير ناس بصراحة بشوف الشوارع فاضية من كثر ما الناس نايمين.
1: جميل والله تعليقك، جميل تعليق يا ريهام.
0: أنا طول السنة أعاني من الزحمة، إلا في الصيف الشوارع فاضية.
1: أنت مرتاحة حقيقة، هو ده اللي احنا بنشوفه. يعني نمط الحياة، تغيير نمط الحياة، الساعة البيولوجية للإنسان تصحى في النهار وتنام بالليل. صح. يعني انت جسمك كثير من الإفرازات الدهون والهرمونات كلها تشتغل بالليل، يعني عملها يبدأ سبحان الله بالليل، ولكن بالنهار لها نشاط آخر. فإحنا بنعكس الساعة البيولوجية حقت الجسم، بننام بالنهار ونصحى بالليل، وبالتالي يعني على مدى ما شاء الله الصيف كله بنواجه أشياء غريبة في تغير، مثلا العين بتسمر أكثر حوالين العين، الإنسان بشرته جافة لأنه ما بلحق يشرب موية،
0: حتى الغذاء يتغير.
1: يعني هو محور الحياة، محور الحياة الأساسي هو نمط الحياة، الماء والغذاء والنوم. هذه الثلاث الأشياء لو حافظنا عليها صح، لازم تكون البشرة والجسم عموما كل النمط الوظائف الحيوي في الجسم يعتمد على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسبحان الله الجسم يحتاج على الأقل وخاصة في فصل الصيف حوالي 3 لتر ماء صافي، ما أتكلم عن قهوة، عن شاي، عن عصيرات.
0: هذه ما لها علاقة نهائيا في الموية، يعني لا أحد يقول لي أنا بشرب عصيرات طول اليوم، لا
1: بالضبط، أنا بشرب كافي 6 كاسات، لا 6 كاسات ما حتغنيك عن لتر ماء. الماء تاخذ الماء 3 لتر في يعني 2.5 لتر لـ3 وما فوق، هذا اللي تحتاجيه في الصيف. بالإضافة إلى الغذاء، الخضروات والفواكه، الخضروات والفواكه أساسا يعيد سبحان الله ترطيب البشرة وترطيب المواد والفيتامينز الأساسية بنلاقيها في هذه المواد، فبتعطينا جرعة كافية أو منشطة للخلية. بالإضافة إلى النوم، النوم من يعني النوم الطبيعي لازم يكون من 7 إلى 8 ساعات متواصلة، وأنا يعني أكون شبه جازمة أو متأكد أنه ما حد بينام في ذا الزمان أكثر من 6 ساعات متواصل للأسف. يعني
0: لا هم حتى التغذية بقول لك يا دكتورة، يعني هم بيصحوا مثلا على العصر على المغرب بيطلبوا وجبات سريعة وبيأكلوها ويلا وهنا يبدأ يومهم، فلا تغذية كويسة ولا شرب ماء كويس ولا حتى نوم كويس، وتجي تشتكي من البشرة.
1: بالضبط بالضبط. وبعدين نشوف كمان في التيك توك والسوشيال ميديا انه بتعملي ده القناع وبكره حتصيري وجهي اخر ولا
0: حتعملي
1: فكلام غير منطقي، عيشي طبيعي حتصير النتيجه طبيعيه. يعني صح. هي اشياء متابعه لبعضها البعض.
0: طب هل المكملات الغذائية مثلا للناس اللي عندها خربطة في النوم، للناس اللي أساسا أكلها غير صحي وتقول لك أنا ما أقدر يعني مستحيل ألتزم بقى على أكل صحي، للناس اللي عندها مثلا قلة شرب الماء، هل المكملات الغذائية زي الكولاجين، الكرياتين، خلينا نقول الفيتامينات، المعادن، ممكن تعوض يعني في عدم شيخوخة البشرة أو تعطينا نظارة للبشرة؟
1: هي تعوض إلى حد ما بس غير كافية أبدا ولا مغنية أبدا عن الأشياء. هذا مستحيل مستحيل إن ناخد فيتامينز هتغنينا عن الأكل الطبيعي، أو إننا مثلا ما نشرب ماء ونعتقد إن لو خدنا 2 أو 3 أو 1 لتر مع المكملات الغذائية كولاجين أو غيره هيكون كافي. لا لا، هي عملية متكاملة. خذي ماء كافي، غذاء كافي، نامي كويس، وخذي المكملات الغذائية تسوي صورة جميلة متكاملة. ولكن تاخذي فقط مكملات غذائية إيش ما تكون كولاجين أو غيره ما حتديكي أبدا النتيجة إلا أنت تتوقعيها في داخلك من المكملات الغذائية.
0: طيب دكتورة، يعني الآن ما شاء الله بشوف كل السيدات، عشان ما في وحدة تقول لا والله أنا مثلا بشيل شنطة صغيرة وما أقدر أحط

0: فيها منتجات كثير. إيش المنتجات اللي تنصحي بيها أنها تكون في شنطة السيدة طول اليوم؟
1: جميل السؤال ده يا رشام، عجبني.
0: أيوة، عشان لحد يقول أنا بشيل شنطة صغيرة. الفتيات ما شاء الله بيشيلوا شنطة قديش كبرها، بتقول لك لا أنا واقي الشمس بحطه وبخرج، يعني ما له مكان في الشنطة.
1: طيب عشان نكون يعني كده عمليين، هي أربع أشياء، أربع أشياء أتمنى أن كل ست تكون في شنطتها هذه الأربع أشياء. واحد، المناديل المزيلة للدهون أو المنظفة للبشرة، خدي العبوة الصغيرة. اثنين، مرطب خفيف للبشرة. ثلاثة، واقي شمس جيد في الاستيك، نوع زي الاستيك يعني خفيف وظريف وتقدر تستخدمه بسهولة، أو البخاخ. رابع شيء، الليب استيك أو الحامي أو واقي الشفايف اللي فيه SPF 30 وفوق،
0: عشان لحد مرطب. يقول أنا برطب وجهي بس ما بترطب شفايفي، إذا أنت لازم ترطبي كمان الشفايف.
1: مرطب الشفايف اللي احتوي على واقي شمس 30 وما فوق. مهم جدا دي الأربع الأشياء تكون في شنطة السك.
0: طيب هل هذه المرطبات تبع الشفايف يا دكتورة هي نفسها المرطبات اللي يعني موجودة في منتجات الميك اب، ولا موجودة في الصيدليات كمرطب عادي بدون ذكر الشركات يعني؟
1: لا لا، من غير ما نذكر شركات، هي موجودة في الصيدليات باسم ملطف شفايف مع واقي الشمس. عدة شركات يعني منتجة منتجات جيدة وتعتمد على كريمات طبية جيدة، حتى بنكتبها لبعض الحالات المرضية، وموجودة متوفرة في كل مكان.
0: الله يعطيك العافية دكتورة سهاد هندي، استشارية الأمراض الجلدية والحساسية والليزر. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء.
1: الشكر ليكي والأزاعة جدة، وأتمنى أن نكون أفدنا مستمعين.
0: لا أكيد، وأتمنى كلهم سجلوا كمان إيش الأشياء اللي يعني لابد أنها تكون موجودة في شنطتك كل يوم.
1: خلاص نفتش بعدها إن شاء الله بعد الحلقة.
0: شكرا ليك يا دكتورة.
1: وليكي يا عزيزي. شكرا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم. تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.
2: ضحى الجمعة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: تصيبنا الحيرة في أمور كثيرة، لكن لمن نلجأ وممن نطلب المشورة؟ فمهما وثقنا بأحد من الناس يبقى بشرا، يصيب ويخطئ، قد يكون منهكا أو في مزاج سيء، فلا يسمع شكوانا جيدا ولا يقدم لنا النصيحة التي تناسب الموقف أو الظرف. لكن من رحمة الله فينا أنه هو بعظمته وجلاله يسمعنا في كل وقت، لا نحتاج للقائه إلى وسيط. كثيرة هي الأحيان التي يلتبس علينا الأمر بها، سواء في وظيفة أو زواج أو سفر، بل في مناحي الحياة جميعها. لذلك شرع الله لنا الاستخارة، وحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، رواه البخاري. الاستخارة لغة تعني طلب الخيرة في الشيء، ولكن الطلب هنا من الله عز وجل.

ففي الاستخارة يتحقق معنى العبودية لله والاتكال عليه، إذ يرمي المسلم حموله على الله سبحانه وتعالى واثقاً بتدابيره. وهل من أحد يحسن التدبير كمثله سبحانه؟ وهل من أحد في لطفه وحنانه؟ وتكون الاستخارة بأن يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة ويسلم، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه، ثم يدعو بنص الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. فيصلي المسلم الاستخارة طارقاً باب الله، متوكلاً عليه، متعلقاً فيه بكل جوارحه، راضياً بقدره، ثم يمضي في أمره واثقاً بتدابيره سبحانه وتعالى. فإن تيسر الأمر المطلوب كان فيه خيراً، وإلا كان في صرفه عنه خيراً مؤجلاً وقدراً مبجلاً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الاستخارة لا تقترن بحلم نراه، فالأحلام في كثير من الأحيان هي محصلة لحالاتنا النفسية وتقلبات مزاجنا، فلا يمكن الاعتماد عليها أو التصرف والقرار بموجبها إلا إذا كانت رؤية صادقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: الطعام والشراب حاجتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما مهما كانت الأحوال والأوضاع، فهما سر الحياة ومن أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده. وقد جاء الهدي النبوي فوضع لهذا المظهر الإنساني جملة من الآداب التي ترفع من قيمة المسلم وتحقق له التميز على بقية الشعوب والأمم. وأول من يذكر في هذا الباب القاعدة النبوية العظيمة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه أحمد والترمذي. فالمهم إذن أن يجد الإنسان ما يحفظ له حياته، لا أن يكون تناول الطعام وتنويعه هدفا بحد ذاته. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق ذلك، فلم يكن يكثر من تناول الطعام ويتتبع أنواعه، بل كان تمر عليه الأيام الطويلة دون أن يطبخ في بيوت نسائه شيء، ويكتفي بالخبز الذي كان أكثر أكله.

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى الغمر دسم ووسخ وغيرهما من الشحوم. أما عن صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام، فقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ولا يتخذ مائدة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. ومعنى المتكئ هو المعتمد على الوسادة تحته. وكان لا يأكل صلى الله عليه وسلم منبطحا، ومعنى منبطحا أي مستلقيا على بطنه ووجهه، فقد جاء النهي عن ذلك. ومن كمال هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهكذا تبقى السنة النبوية هي الأكمل أدبا والأعظم أجرا والأحفظ لمكارم الأخلاق.

0: جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6.
1: على هوا.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد حسان التاريخي في المغرب. مسجد حسان يتمتع بأهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياحية، حيث يعد معلماً تاريخياً ومعمارياً فريداً. ولمسجد حسان أهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياحية، فهو معلم تاريخي ومعماري فريد يجذب المصلين والسياح غير المسلمين لزيارته والاستمتاع بما يزخر به.

تاريخ البناء. وتاريخياً أصدر مؤسس مدينة الرباط الخليفة الموحدي يعقوب المنصور الذي وصف عهده بالذهبي نظراً لإنجازاته العظيمة في الدولة، أصدر أمراً بتشييد جامع حسان في عام 593 للهجرة 1196 للميلاد على مرتفع مقابل لمدينة سلا مطل على الضفة الجنوبية لنهر أبي ركراك وعلى مقربة من مصبه في المحيط الأطلسي. وأسهم هذا الموقع المتميز في إطفاء صفة خاصة على مسجد حسان، لأن تشييده على هذا الارتفاع سمح برؤيته من مواقع مختلفة من المدينتين. وعام 1197 انطلقت أشغال بناء المسجد ولم يكتمل بناؤه، حيث توقفت بعد وفاة يعقوب المنصور عام 1199، وبقي المسجد دون أن يكتمل إنجازه إلى أن تم بناء قاعات الصلاة وضريح للعائلة المالكة بجوار المبنى الأثري للمسجد في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. واليوم يبدو مسجد حسان مقسماً إلى جزئين. الجزء الأول هو أطلال المسجد وأنقاض البناية الضخمة الأصلية التي أراد لها المغاربة أن تبقى كما هي، شاهدة على ازدهار تلك الحقبة من تاريخ المغرب. والجزء الثاني هي قاعات الصلاة الفخمة التي تنطلق بعبق تاريخ الموحدين وبخليط وخلاصة الفن المعماري المغربي.

أبواب، بينما تنفتح في الجهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية 4 فتحات، وتؤدي الأبواب 14 التي تعلوها أفاريز بارزة إلى قاعة فسيحة للصلاة على شكل مربع تقريباً، تنقسم إلى فضائين كبيرين متباينين.

ويحتوي مسجد حسان على صحن كبير قرب المنار وصحنين جانبيين، ولضمان متانة السقوف اختيرت الأعمدة من الحجر والرخام، ويتفاوت علو الأعمدة المستديرة الشكل من 3.25 مترا إلى 6.5 الأمتار. صومعة المسجد. ويتميز المسجد على وجه خاص بصومعته التي تعد شاهداً على تاريخ المملكة المغاربية وعلى العمارة الإسلامية التي بصمت حقباً مهمة للحضارات المتعاقبة على البلاد. ويبلغ ارتفاع الصومعة حوالي 44 متراً، ومساحة كل ركن من أركانها المربع 16 متراً و20 سنتيمتراً. أما سمك جدرانها فيبلغ عرضه 2.5 متر، ولها مطلع داخلي ملتو يؤدي إلى أعلى الصومعة ويمر على 6 غرف تشكل طبقات، وزينت واجهاتها الأربعة بزخارف ونقوش مختلفة على الحجر، وذلك على النمط الأندلسي المغربي من القرن 12. وبمرور الزمن أصبحت الصومعة من أكثر الأماكن في المغرب جذباً للسياح لروعتها وخصوصيتها التاريخية والحضارية المهمة، كما صار المسجد في السنوات الأخيرة نقطة تحول في جدول أعراس أهل مدينتي الرباط وسلا، إذ يقصده العرسان لأخذ صور تذكارية لهم ولذويهم. وبمحاذاة المسجد يوجد ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني والد العاهل المغربي محمد السادس. ورغم أن هذا المسجد لم يكتمل بناؤه منذ 8 قرون، فإنه يعتبر المسجد الرسمي، حيث أن العرف السائد في البلاد يقضي بأن ملك المغرب يؤدي صلاة العيدين في مسجد حسان.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6. على هواك.

0: همسات نبوية.
1: الإسلام دين الإصلاح الكامل الشامل لجميع نواحي الحياة في الأسرة وفي المجتمع وفي كل ما هو ضروري. الإسلام إصلاح مبني على عقيدة سليمة، وسبل الإصلاح كثيرة، وكل مسلم يطلب منه أن يسهم بما يستطيعه منها. فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع من أعظم سبل الإصلاح، ووجود من يقوم بذلك في الأمة أمان لها من العذاب أمور تحتاج إلى المعالجة. هناك أمور تحتاج إلى معالجة عن طريق الصلح، وهي كما يأتي: الخلافات الزوجية، وهي كثيرة في هذه الأوقات بسبب غياب الإنصاف من النفس. ولو أن المرأة عامل امرأته والمرأة عاملت زوجها على أساس ما يحب كل منهما أن يعامله به الآخر لاستقامت الأحوال وتغيرت الموازين، لكن الأنانية المفرطة وحب الذات يجعلان الواحد منهما يطلب حقوقه كاملة وينسى حقوق الآخر. الإصلاح بين أفراد الأسرة الواحدة، وخصوصا بين الآباء وأبنائهم والإخوة فيما بينهم، وما أكثر ما تئن به البيوت من المشاكل، ومنها المستور ومنها ما طفى على السطح. ولعل حب المال ودلال الأولاد والاستماع إلى كلام النساء وعدم متابعة البيت أهم الأسباب التي تغذي هذه المشكلات وتجعلها تزيد يوما بعد يوم. الإصلاح بين الشركاء، فكم من شركاء دخلوا وهم أصدقاء متصافون، ما لهم كأنه مال واحد، يتصرف الواحد في مال أخيه وكأنه يتصرف في ماله، ثم عصفت بهم المشكلات حتى تأزمت فكادت توصلهم إلى عتبات المحاكم. فهؤلاء من أحق الناس بالإصلاح، فعلى من بلغه خبر أحد منهم أن يفزع للإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى المتخاصمين أن يتقيا الله وينصفا من أنفسهما وألا يكذبا، لأنهما سيقفان في يوم عصيب أمام حكم عدل يجازيهما بما كسبت جوارحهما.

الإصلاح بين الجيران ومعظم خلافاتهم حول النوافذ أو عبث الأطفال، أو يكون أحدهم متكاسلاً عن طاعة الله هو وأولاده والآخر يؤدي واجب النصيحة فينفر منه. لكن ينبغي أن يتذكر أنه إن غلب في الدنيا بقوة حجته فلن يفلت في الآخرة أمام الجبار جل وعلا. وهنا اقتراح: على كل أهل حي أن يكون لهم لقاء شهري أو على الأقل سنوي يتدارسون فيه شؤون الحي وقضايا، وخصوصا الأولاد ومشكلاتهم، ومن يأتي إليهم ويذهبون معه، وبهذا تتسع دائرة المشورة وتتلاقح الآراء والأفكار، ونصل بإذن الله إلى مستوى أفضل في توجيه الناشئة ورعايتهم. وتأتي أهمية الإصلاح كمحور أساسي لإصلاح ذات البين بين الأفراد والجماعات لرأب الصدع الاجتماعي. من هنا يمكن القول إن الإصلاح تشريع لبناء السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وزيادة بتعريف ماهية الإصلاح ومدى أثره الإيجابي. نطرح بعض النقاط الداعمة لهذا السياق بما يأتي. الإصلاح عبادة جليلة وخلق جميل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خير كله، والصلح خير. بالإصلاح تكون الأمة وحدة متماسكة، يعز فيها الضعف ويندر فيها الخلل، ويقوى رباطها ويسعى بعضها في إصلاح بعض. بالإصلاح يصلح المجتمع وتأتلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف وتزرع المحبة والمودة. الإصلاح عنوان الإيمان لدى الإخوان: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

إذا فقد الإصلاح هلكت الشعوب والأمم، وفسدت البيوت والأسر، وتبددت الثروات، وانتهكت الحرمات، وعم الشر القريب والبعيد. الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه رجل قاس القلب، قد فسد باطنه.

باطنه، وخبثت نيته، وساء خلقه، وغلظت كبده، فهو إلى الشر أقرب وعن الخير أبعد. المصلح قلبه من أحسن القلوب وأطهرها، نفسه تواقة للخير مشتاقة، يبذل جهده ووقته وماله من أجل الإصلاح. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آية عظيمة تجعلنا نعفو ونتسامح طمعا فيما عند الله، وليس هناك شيء يعادل وعد الله لنا بالأجر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فالتسامح والتغاضي من أجل الصفات وأسماها، فهما راحة للنفس ومحبة تتنزل عليك من الآخرين، وأجر عظيم تناله من رب العالمين.

0: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.
4: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة FM على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك الأزلية الدائمة الباقية الأبدية التي صليتها في حضرة علمك القديم الذي أنزلته بملائكتك في حضرة كلامك القرآن العظيم، فقلت يا أعز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول يا مولانا، ويقول معنا إخواننا المسلمون من أمة سيدنا محمد، امتثالا لأمرك ورغبة فيما عندك من أجرك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وحتى يجدونها وقاية من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم، إلى رؤية وجهك الكريم عدد معلوماتك يا الله، دائمة بدوامك يا الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء. ونسألك يا الله لإخواننا المسلمين من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض ودرج، لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج، لا إله إلا الله يا مفرج الكروب، لا إله إلا الله يا غافر الذنوب، انقطعت أسبابهم يا الله ففرج عنهم، افتح لهم ما أغلق من الأبواب، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، واجعل لهم يا الله من كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. يا رب الأرباب، يا عزيز يا وهاب، قوهم في دينهم، أعنهم يا مولانا على قضاء ديونهم، اللهم واجعل يقينهم بك يقيهم من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح.

الحمد لله الذي شرع فأحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأعظم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه، والتزموا حدوده عز شأنه، تفوزوا وتفلحوا بكل مغنم. أيها المسلمون، إن أحكام الإسلام قد أولت الحياة الزوجية بكل عناية وبأبين الأحكام، وفق أسس تحفظ المصالح للأسرة وتدرو عنها مآلات الفساد وأسباب الشرور. ومن منظومة هذه الأحكام ما شرع من مبادئ تعالج ما يعتري تلك الحياة مما يفقدها المصالح المشروعة ويهدد الأهداف المنشودة. فحينئذ شرع الطلاق متى استأصت الخلافات عن الحلول، وأصبح الفراق هو المخرج لدفع الضرر والإضرار. الطلاق في الإسلام لا يلجأ إليه إلا إذا استأصى النزاع عن العلاج وتعذر رأب الصدع. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي آخر. أخرجه مسلم. ومعنى لا يفرك أي لا يبغض.

فكن أيها الرجل متيقظاً للعواقب، متأملاً للمآلات عند الطلاق. لا تستأمل حق الطلاق إلا حين وقوع الأسباب التي لا حل لها إلا بالطلاق. فالطلاق حق مضبوط بقيود، ومنها قاعدة الشريعة: لا يجوز التأسف في استعمال الحق. من ضوابط الطلاق المشروع أن يطلق الرجل زوجته واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل، ثم بعد ذلك يترك المرأة في سكن الزوجية لقصد مراجعة النفس، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا من مراجعة الزوج لزوجته لإصلاح حال الأسرة بكاملها. فحينئذ يا عباد الله يحرم الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، أو بعدد من الطلقات في مجلس واحد، أو في طهر واحد. وهكذا من التعدي لحدود الله: الطلاق حال عادة المرأة المعروفة، وهكذا الطلاق في طهر حصل فيه المسيس. ومما ينبغي على كل مسلم ألا يتهاون في استعمال لفظ الطلاق، ولا يجعله في منزلة الحلف للحث على فعل شيء أو المنع منه، أو التصديق بشيء أو التكذيب به، كقوله: علي الطلاق إن لم إن ذهبت إلى كذا، أو إن لم تفعلي كذا، أو يقول ذلك عند إرادة تكريم أحد ليلزمه بالاستجابة إلى دعوته، فيقول: علي الطلاق أن تتغدى أو تتعشى عندي، وما أكثر ذلك في لسان حال كثير من الناس. والله جل وعلا يقول: تلك حدود الله ومن يتعد تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم بارك لنا فيما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الواجب على الزوجين الصبر والتأني، والبعد عن ردود الأفعال، وعن بواعث العواطف الطارئة الغير منضبطة. ومن أحكام الطلاق أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق عند استقامة الأحوال وعدم وجود الأسباب إلى الفراق. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهو حديث صحيح عند أهل العلم. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي الكريم، فبذلكم تعظم الأجور وتصلح القلوب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ونوِّر قلوبنا، اللهم أصلِح أحوالنا، اللهم ادحر أعداءنا، اللهم وادحر أعداءنا، اللهم وادحر أعداءنا. اللهم وفِّق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبُّه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفَّهم، اللهم فرِّج همومَهم،

0: ونفِّس كُروباتهم، واغنِ فقيرَهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: استو اعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
5: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
6: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم، متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
1: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
0: بناء على جدة اف ام.
2: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. صلابة الإنسان أمام المواقف والأحداث تختلف من شخص لآخر اعتمادا على الفروقات الفردية والصلابة الداخلية وثقافة التعامل مع الضغوطات والأزمات، وهنا يتفاوت الناس في حالهم بعد الصدمات أو الفشل والتغييرات غير الجيدة والتي تستهدف ذواتهم ونجاحاتهم وأهدافهم. وأسوأ حال قد يصل إليه الشخص حينها تعرضه للهزيمة النفسية، والتي ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. وبها نعني الحالة السيئة التي يتعرض لها الإنسان من الانكسار والإحباط واليأس والنظرة الدونية التي يستصغر بها ذاته وتقوده إلى فقدان القدرة على تجاوز الأزمة أو البداية الجديدة، والتي تقود بدورها إلى مواصلة السعي نحو أهدافه الجديدة. وتعد الهزائم النفسية من أخطر ما يواجه الإنسان، لأن تأثيرها لا يقتصر على ألم الصدمة الأولى ثم تزول بعد ذلك مع الوقت وبشكل تدريجي، بل يستهدف نقاط القوة الرئيسية والأساسية والاستراتيجية لديه، ويحطم بداخله القوة الداخلية حتى تنهار بشكل تام، إلى أن تتولد لديه المشاعر السلبية وتتحول إلى المرحلة الأخطر، وهي القناعة أنه غير قادر على التجاوز والتخطي. والهزيمة النفسية لا تعرف طبعا صغيرا ولا كبيرا، الجميع عرضة لها دون استثناء. وما يزيد من أثارها السيئة أن تلك الأثار والتبعات قد تتجاوز الشخص المتضرر وتمتد إلى الأسرة وإلى العمل وإلى المجتمع بأكمله. وللحديث مستمعين الكرام وبشكل مفصل عن الهزائم النفسية، أسبابها وآثارها وسبل تجاوزها، بإذن الله تعالى سيكون لنا حديث مفصل مع ضيوفنا المختصين في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكرى.

0: ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. حين تتحول الصدمات الى ازمات تصمد الذات الصلبة والبعض تنهار صلابة المواجهة لديهم، ما يجعلهم عرضة للهزيمة النفسية التي تسلب ما تبقى بداخلهم من طموح ورغبة في التخطي. والحديث مستمعينا وبشكل اوسع عن الهزائم النفسية، يسعدنا ان نرحب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة. الاخصائية النفسية الاستاذة كاميليا بلادي ضيفة الحلقة وضيفة البرنامج، مرحبا بكم سادة كاميليا. أهلا
3: بك، حياك الله،
2: ضيفت واجد معكم. ونحن كذلك، والترحيب أيضا بضيفنا وضيف البرنامج وضيف الحلقة الأخصائي النفسي الأستاذ عبد المحسن الزهراني، مجددا مرحبا بكم سادة عبد المحسن.
4: مرحب بك وضيفتنا العزيزة وبالجميع مرحبا.
2: بداية سادة كاميليا، يعني حين نريد أن نبسط المفهوم اللي هو عنوان حلقتنا اليوم، الهزيمة النفسية ماذا نعني بها؟
3: الهزيمة النفسية هي ليست حدث خارجي، يعني هي حالة داخلية يصل إليها الإنسان عندما يفقد إيمانه بقدرته أو على التأثير في حياته أو تغيير واقعه. يعني هي شعور، هو شعور يمكن يكون لا واعي نتيجة صدمة أو تراكمات قوية من المشاعر. يعني قد يسقط الإنسان مرات عديدة دون أن ينهزم نفسيا، وممكن يتعرض لفشل واحد قوي فقط لكنه يستسلم داخليا ويقتنع وقتها ان المحاوله ما في فايده منها. عشان كذا يعني يقولوا علماء النفس انه ليست الاحداث هي التي تحدد مصير الانسان، بل تفسير الاحداث، يعني تفسير الشخص للاحداث اللي يدور في هذا الموضوع.
2: طيب انت تقولي انه مو شرط يعني يتعرض الانسان للهزيمه النفسيه دائما، بمعنى انه الهزيمة النفسية يكون لها ارتباط بقوة الحدث وتأثيره وعمقه في داخله؟
3: لها ارتباط بردة فعل الإنسان تجاه الحدث. يعني مرات نشوف شخص يفقد ولده ويتخطى، مرات شخص يفقد ولده لا وما يتخطى، هو نفس الحدث.
2: ممكن تكون لحظة الضعف اللي مر فيها في تلك اللحظة لها يعني عامل ودور مهم في أنه تلحق بالهزيمة النفسية.
3: العوامل اللي لها دور كبير هو إدراكه في اللحظة، وعيه، هو ذهنه حاضر. جميل. هو منفجع، مصدوم، هو عنده استراتيجية للخروج من هذه المشكلة أو الحدث. يعني زي الإنسان مثلا، خلينا نديه مثال واقعي، مثلا تولع حريقة في مكان وما يعرف فعل الباب، هنا ينجن ما يعرف كيف يخرج،
2: ما صارت الفكرة.
3: يعني كذي اللحظة العقل زي كذا ما يعرف يختار،
2: تتعلق بالإدراك والوعي في ذات اللحظة اللي يقع فيها الحدث.
3: نعم.
2: جميل. أستاذ عبد المحسن، الناس شخصياتهم طبعا تختلف، سؤالي هنا هل من الممكن أن يظهر الإنسان بمظهر المنتصر من الخارج، خلينا نتكلم، وفي داخله ممتلي بالهزائم النفسية؟
4: هذا لا شك فيه، ومن المؤكد أننا في حياتنا بشكل عام أننا نمر ونشوف نماذج من هالنوع. وممكن نلاقي شخص ناجح في عمله والناس تقدم له الكثير من التقدير والاحترام وعنده إنجازات كبيرة، وإذا دخل المجالس تجده في صدر المجلس ومرحب به في كل مكان. ولكن حقيقة لو جلست مع جلسة صادقة يمكن تكتشف أنه كان يحمل أو أنه يحمل في داخله ألم قديم أو خذلان أو شعور بنقص لسه ما تجاوزه إلى الآن. كما ذكرت الأستاذة كاميليا قبل قليل أن الإنسان يعيش عادة بتفسيره للأحداث وإعطائه معنى لهذه الأحداث. تقريبا المثال لهذا، حادثة واحدة تقع على شخصين، الشخص الأول ينهض، الشخص الآخر لا، ينهض ويبدأ في حياته من جديد، لأن الأول اعتبرها موقف كما ذكرت الأستاذة كاميليا مر وانتهى، بينما الآخر اختزل نفسه وعرف نفسه من خلال هذا الموقف. لما نشوف يعني أشخاص ناجحين وأشخاص عندهم كذا، ففي تفاصيل وقصة عميقة لا يعرفها إلا صاحبها فقط.
2: جميل. هل نعتبر سيد المحسن مثل هذه النماذج أنها نماذج إيجابية اللي تظهر بمظهر القوة في داخلها كثير من الانكسار؟
4: والله هي نماذج جيدة،
2: تعتمد.
4: تعتمد، ما نقدر نقول أنها نموذج إيجابي بشكل كامل. الأصل في الإنسان أن يتكيف مع الأحداث اللي حصلت، وأن يبدأ في تغيير نمط التفسير لذاك الحدث وتغيير المعاني، ويتخلص بأن لا يستمر. إذا استمر بهزائمه النفسية الداخلية على الرغم من النجاح الظاهري، أمر لا نعتقد بأنه جيد.
2: جميل. بالفعل يعني عدم التخلص منها وعلاجها وتخطيها، هو يبقى الإنسان محملا بمثل هذه الهزائم النفسية والتي ربما تؤثر يوما من الأيام عليه، أو حتى تظهر في سلوكه في تعامله مع الآخرين. أستاذة كاميليا، حتى نقترب أكثر من المفهوم، ما الفرق بين الانكسار العابر والمؤقت اللي يمر على أي إنسان وبين الهزيمة النفسية الدائمة بمفهومها اللي احنا نتكلم عنها اليوم؟
3: الانكسار العابر خلينا نقول ألم طبيعي.

0: بعد صدمة أو خسارة. يعني مثل وفاة شخص عزيز، مثل خسارة مالية، رسوب، إخفاق أو خذلان، يعني كأمثلة. في هذه المرحلة يمر الإنسان مرور بمشاعر سلبية، حزن، تعب، بكاء، فقدان حماس، مثلا انطفاء في المشاعر، حتى في المزاج يكون في انطفاء، ما في مود عالي، ما يقدر يعيش اللحظة، يعني تراجع مؤقت في الطاقة، لكن داخله ما زال يعني يقول أنا متألم الآن فقط. يعني هو عارف
1: وهذا صوت خفي لا يسمع له.
0: أي هو عارف، واعي بنفسه يعني، وكأنه يقول لنفسه يبقى الأمل موجود ولو كان ضعيف، ويقول راح أتجاوز هذا اليوم حتى يقدر فعلا يتجاوز هذا الشيء. بينما في الهزيمة النفسية إيش يصير؟ يتحول الألم إلى قناعة، كأنه يقول خلاص فقدان الإيمان بالقدرة على التغيير مثلا، خلاص توقف المحاولة، خايف يفشل، خلاص إنه يبطل يحاول. في بعضهم يجيهم فوبيا أصلا من المحاولة، دخول تجارة، دخول رياضة، دخول تجربة زواج، خلاص يصير عنده فوبيا. تعميم التجربة السلبية على الحياة كلها، مثلا شعور دائم بالعجز والاستسلام تجاه هذا الموقف اللي انهزم فيه. في بعضهم يوصل لمرحلة أنا فاشل، أنا ما راح أتغير، ما راح يضبط معي شيء. وفي ناس مرت علينا مثلا أنا تدمرت بعد موقف الفلاني أو بعد الخذلان الفلاني، أنا تدمرت، وإلى آخره أشياء زي كذا. هنا ما عاد تكون المشكلة في الحدث، بل صارت في المعنى اللي أعطاه.
1: جميل.
0: العلم عندنا يقول في نظرية هي العجز المتعلم، وأنه وجد أن الإنسان عندما يتكرر عليه الألم أو الفشل قد يقتنع أن جهده بدون فائدة، يعني يبطل يحاول حتى لو أمامه فرصة متاحة،
1: يتوقف عن المحاولة،
0: يتوقف تماما. إيه، ونقيس عليها أشياء كثير.
1: جميل. أستاذ عبد المحسن، اهتزاز الثقة أمر وارد لسبب أو لآخر، كلنا معرضين لمثل هذا الاهتزاز. في حال يعني شعر الإنسان أن الثقة بداخله اهتزت، ما مواصفات الشخص اللي يلجأ إليه أو يكون إلى جوار ليستعيد تلك الثقة؟
2: أبعد شخص ممكن تلجأ له في وقت الأزمات هو
1: أبعد
2: يكون
1: أبعد ولا أقرب؟
2: أبعد إنسان ممكن.
1: جميل. تبعد عنه، هذا تحذير، لغة تحذير.
2: هو الشخص اللي يصدر عليك الحكم بناء على الموقف اللي أنت قاعد تشتكي منه.
1: جميل.
2: ذاك الشخص اللي يسمع لجل يرد عليك بعتب مثلا، ممكن تكون نيته طيبة ترى، لكن الإنسان في بعض الأحيان ما يحتاج أحد يصدر عليه أحكام.
1: صحيح.
2: ما يحتاج أحد يبدأ يحاسب على التصرفات السابقة، محتاج أحد يجي يعني يبسط له مشاعره أو أنه يصبحها ويخليها بسيطة. يا رجل لا تكبر الموضوع، الناس تمر بأصعب من كذا، أنت قوي. هذه جميعها هذا الشخص ممكن ما يكون هو الملجأ اللي ممكن نروح له أول ما نمر بعيضة، لأن هذا ممكن يزود علينا الألم.
1: صحيح.
2: أكثر.
1: نتجنبه.
2: والشخص اللي ممكن نلجأ له هو الشخص اللي يشاركنا مشاعرنا ويشارك وجداننا، بيحسسك ان الموقف اللي انت مار فيه ما هو موقف سهل، ويحسسك انه هو لو كان في هذا الموقف ممكن يكون في وضع أسوأ، ثم شوي شوي يبدأ يخرجك من الحالة.
1: جميل.
2: النفسية اللي انت تعيشها، ويفتح لك باب ما كان مفتوح من قبل. لذا الإنسان بطبيعته إذا شعر انه مفهوم يبدأ بشكل لا إرادي يهدأ. لهذا انا أؤكد على ان الأشخاص اللي نلجأ لهم وقت الانكسار هم الأشخاص اللي يعطوننا شعور بالأمان، ولا يحاسبون ولا يصدرون علينا أحكام.
1: جميل. بالفعل اليوم حينما يمر الإنسان بلحظة الانكسار، بلحظة الخذلان، بلحظة فقدان الثقة، هو أمام تحدي كبير جدا في اختيار من الشخص الذي يكون إلى جواره. ما نقول نلجأ له، هو يلجأ إلى الله أولا وأخيرا، ولكن نحن نحتاج إلى وجود أشخاص بجوارنا في مثل هذه الظروف التي قد تكون أثقل مما نتحمل، وبالتالي وجودنا إلى جوار هؤلاء الأشخاص الفاهمين الواعين اللي يأخذون بأيدينا خطوة خطوة بطريقة علمية سليمة، هم هؤلاء الأشخاص الذين نحتاجهم في مثل هذه المواقف. أستاذ كاميليا، أستاذ عبد المحسن، اسمحوا لي بس نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير، نعود من بعد نستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM،
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع

0: سلام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: مجددا نثني ترحيبكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا الشيق عن الهزائم النفسيه. ويسعدنا ايضا ان نثني ترحيب ضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقه، الاخصائيه النفسيه الاستاذه كاميليا بلادي. مجددا مرحبا بك.
3: اهلا بك حياك الله.
2: والترحيب ايضا بضيفنا الاخصائي النفسي الاستاذ عبد المحسن الزهراني، مره اخرى مرحبا بكم استاذ عبد المحسن.
4: أهلا فيك صديقي.
2: استكمال حديثنا أستاذة كاميليا، هناك شخص ما يلبث طويلا حتى ينهض بعد السقوط أو بعض التعرض للمواقف، بينما آخر وفي نفس الظروف ذاتها نجد أنه يستسلم ويبقى طويلا في حالة هذا السقوط. ما الفرق بين هذا الشخص وذاك؟
3: الفرق يكون غالبا في طريقة تفسيرهم للمشكلة. الشخص الذي ينهض هو ينظر للفشل أنه تجربة، وأن الخطأ قابل أنه يتصلح، وأنه قيمته كإنسان أو فكر أو شخصية أو ثقة ما تتحدد بنتيجة واحدة أو موقف معين. أما اللي يستسلم له وجهة نظر أخرى أو فكر آخر، ممكن يكون الفشل حكم نهائي على نفسه، ممكن يكون الخطأ يستشف منه أنه دليل على النقص هي أنا، عشان كذا أنا غلط، أو أن الخسارة خلاص نهاية الطريق، محبط، نظرة النفس فيها إحباط عالي. الأول يفصل بين اللي يحصل له وبين هو مين أصلا. الثاني يخلط بين أحداثه وبين شخصه، فممكن يسقط الشيء ده على شخصيته على فكره، يعني خلاص يلوم نفسه ويشوف هو السبب، هو اللي فشل، هو اللي ما نجح. فالنتيجة تختلف بسبب طريقة التفكير. في إحصاءات اللي هي في الصدمات النفسية، يعني الدراسات شو تقول، إنه نسبة كبيرة من الأشخاص ما يخرجوا محطمين بعد الأزمات، بل يرجعوا إلى مستوى جيد من التكيف النفسي مع الوقت، وبعضهم يحققوا شيء يسموه النمو بعد الصدمة، يعني يخرج الإنسان بعد هذه المشكلة
2: النمو الإيجابي.
3: نعم أيوة. أكثر نضج، أقوى شخصية، أوضح أهداف، أعمق إيمان. يعني مو كل الصدمات مدمرة، بعضها تكون نقطة تحول سبحان الله، يعني زي اللي يقول بعضها خيرة درس ربي بيعلم الإنسان هذه حاجة.
2: جميل،
3: هذا الفرق.
2: أستاذ عبد المحسن، الهزائم النفسية أشكالها متعددة ومختلفة طبعا حسب الحالات التي يمر بها الإنسان، ولسنا بصدد تعداد مثل هذه الأنواع من الهزائم النفسية، ولكن بتقديرك ما أصعب هزيمة نفسية تمر بالإنسان وكان بالإمكان تجاوزها بشكل مبكر؟
4: يمر الإنسان بخسائر كثيرة ومتنوعة، جميعها وغالبها ممكن تتعوض. في مثل دارج يقول يا ليت كل غايب مثل رأس المال، مثلا يغيب ويرجع، لو فرضنا عن فلان من الناس
2: ما كان في إشكالية عند الناس.
4: أيوة، لكن الإنسان اللي يفقد ثقته بنفسه، يعني هنا تكمن المشكلة.
2: هذه الخسارة الأكبر،
4: هذه الخسارة اللي يمكن نقول أنها خسارة حقيقية. إذا خسر الإنسان إيمانه بنفسه تصبح كل الخطوات بعد هذه الخسارة أصعب وأصعب. وأغلب هذه الهزائم النفسية الكبيرة تبدأ في العادة وفي الغالب بفكرة صغيرة مثل كرة الثلج اللي يسقط من أعلى أو من قمة جبل الجليد، يبشر في مشروع مثل ما ذكر في الأستاذ كاميليا. الكلام مرة مهم، ليس مهما ما يحدث للإنسان أو حدث للإنسان أو سيحدث للإنسان، الأهم نحن كيف استقبلنا، كيف تأثرنا، كيف يعني فسرنا، كيف أعطينا معنى لهذه الأحداث. لأن الفكرة إذا بقيت في الإنسان سلبية على هذا النحو وخسر الإنسان ثقته بنفسه تبقى المشكلة أكبر وأكبر.
2: استراتيجية.
4: أيوة طبعا. ولذا في مقولة أو بيت شعر أو ما أعرف إيش أوصفها تعجبني دائما أكررها، يقول إني متفائل إن الليل زائل، متفائل وحبوب سنبلة تطيح ستملأ الوادي تنابل. لأن الحياة علمتنا أن كثير من الأشياء اللي توقعنا أنها خلاص هذه النهاية، هذا الألم خلاص، يعني هذا شيء ضخم، كانت هي البداية الحقيقية للحياة أفضل. وأحيانا ما يهزم الإنسان السقوط نفسه، يهزم قناعاته بأنه لن يخف مرة ثانية.
2: جميل. أستاذة كاميليا، من واقع الحياة أحدهم خسر هدف أو حلم أو شيء محب لديه، أو حتى سقط سقوط يعني خلينا نقول نصح التعبير أو جاز مدوي، وآخر على النقيض خسر الرغبة في المحاولة، بينهما من الخاسر الأكبر؟
3: الخاسر الأكبر هنا هو لمن خسر الرغبة في المحاولة. لأنه من خسر هدف ما زالت يعني أمامه أهداف أخرى، وما زال في عنده قدرة على البدء من جديد، لكن المشكلة فين؟ اللي خسر الرغبة في المحاولة، وكأنه أغلق الأبواب بنفسه قبل أن يعرف إيش ممكن يكون خلفها. خسارة حقيقية، مو من الإنسان يتعثر بل إنه يتوقف عن السير. كما يعني في القرآن الله عز وجل قال فإنما العسر يسرا إن مع العسر يسر.
2: وهذه دعوة للمحاولة.
3: أي نعم أيضا كمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله ولا تقنطوا من رحمة الله، يعني هذه كلها يعني كأنه ربي يقول لنا ما نحبط، نحسن الظن بالله. القنوط هو يعني زي ما يقول بوابة كبرى للهزيمة النفسية.
2: جميل. سيد عبد المحسن، تصحيحا للمفاهيم الخاطئة، ما الأخطاء بتقديرك التي نقع فيها نحن كمجتمع بشكل عام عندما نتعامل مع الفشل أو حتى مع الأشخاص الذين سقطوا تحت أي ظرف من ظروف الحياة؟
4: في مجتمعات أن في خلط أو تخلط المجتمعات بين الخطأ اللي يصدر من الشخص والشخص نفسه، أو بين الفشل وصاحب هذا الفشل. إذا تعثر شخص قلنا هذا فاشل، معلمنا الصحيح أن هذه تجربة فاشلة. لعلي أؤكد على أن المعاني التي نعطيها للأشياء هي أكثر أهمية من الأشياء نفسها، والإنسان أستاذ يف الله أكبر من تجربة واحدة.
2: صحيح.
4: وأحيانا نقع في خطأ وخطأ وخطأ، لكن لا يمكن أن نختزل أنفسنا في هذا الخطأ. لما نركز على الإنسان أو فلان من الناس فشل أو سقط بدون ما نركز على كيف نساعده، هذه من أكبر أخطاء مجتمعاتنا. خلينا نتصور طفل صغير في بداية بعد الحبو بدأ يتعلم المشي، طاح مرة طاح مرتين ثم بدأ يمسك وبدأ يوقف. تخيل أن من أول طيحة قلنا له هذا خلاص انتهى موضوع، ما يصلح ما حيمشي.
2: هذه تخلينا عنه. نعم،
4: هذه مشكلة. لازم نفهم أن السقوط أو الأحداث المؤلمة اللي نمر فيها هي جزء من مدرسة الحياة اللي تعلمنا. صحيح. كيف نتجاوزها. لما نسقط هذه المفاهيم أيضا مع الكبار كما هي مع الأطفال، وندرك بأن الحياة قائمة برمتها على المحاولة والخطأ والتعلم، يكون لدينا وقتها مجتمع صحي يعطي الناس فرصة ثانية وثالثة ورابعة. وكثير من الناس نجحوا ترى بعد تعثر. أديسون هو أقرب مثال، أنا ما أحب أني أسف فيه، لكنه ترى محاولات اكتشافاته ترى كانت متكررة بالخطأ، لكنه في الأخير قال كلمة خالدة، قال أنا اكتشفت ما أدري كم طريقة لا توصلني إلى الهدف فغير المعنى.
2: جميل.
4: فالمجتمع ينبغي أن يتقبل هذا الشخص ويبدأ أن يساعده بدل من أن يصدر عليه الأحكام.
2: وحتى في تعاملنا يعني مع الأشخاص، خلينا نقول الأشخاص الذين أخطأوا خطأ فادح أو جسيم وكانوا هم السبب في هذا الخطأ، يعني هم يستحقون منا أيضا أن نقف ندعمهم دينيا إنسانيا، وقوفنا إلى جوارهم توجيههم ربما يصنع منهم أشخاص جيدين في يوم من الأيام. ولكن ثقافة التعامل مع الفشل أو الأشخاص الذين سقطوا بحدية أو بعداوة أعتقد أنه أمر غير إيجابي مثل ما أنت ذكرت أستاذ عبد المحسن. عودة لك أستاذة كاميليا، نريد يعني قبل لا أختم معك في الجزئية، نريد خطوات عملية نستطيع من خلالها تحويل الخسارة إلى درس له مكاسبه، وليس كما يصل البعض إليه أنه تحول هذه الخسارة إلى نهاية يتوقفون عندها وينتهي الأمر وتبدأ مرحلة الظلام لديهم.
3: طبعا هناك خطوات كثير. خلينا نقول مثلا اسم الخسارة، قولوا كما هي خسارة، يعني لا
2: نعترف بها.
3: أيوة، ولا ننكرها. مثلا خسرت التجربة بدل ما أقول أنهيت حياتي زي الباقية، أفصل بين الحدث وبين نفسي. طيب فشل التجربة ما يعني أن الإنسان فشل، وأسأل ماذا تعلمت أنا؟ أن الإنسان هذا مر بتجربة، لأن كل خسارة تحمل معلومة ثمينة للي يبحث عنها. ويتذكر الإنسان أحد الخطوات أن يحتفظ بهدفك، يعدل طريقك، يمكن تحتاج تعديل بسيط، أحيانا يحتاج طريق التغيير ما يحتاج حل كبير، يمكن يعني فقرة تعدلها يتحقق لك هدفك. وأيضا أنه ابدأ بخطوات صغيرة، لأن الحركة تصنع الأمل أكثر من نفكر نضيع جهدنا في التفكير. أيضا شغلة مرة مهمة، أنه كل إنسان لما يحبط أو يسقط يتذكر تجارب نهوضه السابقة. ما في إنسان ما نهض في السابق.
2: صحيح.
3: يعني دائما نقول يعني أنت أقوى مما تظن، والدليل أنك تجاوزت سابقا. أيضا نذكرهم اربط قلبك بالله، لأن من أعظم مصادر القوة النفسية هو اليقين، لأن الله عنده تدبير أكبر من فهمنا لأي شيء في اللحظة الحالية وفي مستقبلا كمان. وفي عبارة يعني جميلة دائما نتذكرها، إنه الخسارة حدث أما الهزيمة النفسية فهي قرار.
2: كلام جميل حقيقة لمن أراد التأمل، ولكن نجد أحيانا إشكالية في أن بعض الناس يقول لك هذا كلام إنشائي وكلام يعني نظري أنا أعطوني واقع حياة. لذلك واجب كل المختصين وأنتم يعني من ضمنهم وكل من يحاول أن يساعد الآخرين أن يبسط هذه المعلومات وهذه الأفكار الجميلة اللي طرحتيها سادة كاميليا، نبسطها لهؤلاء الأشخاص حتى على شكل انفرادي، وليس فقط نكتفي بطرحها في مقالة أو في مقطع مثلا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نحتاج إلى تبسيط المعلومة، إلى إقناع الآخرين بأن هذه الخطوات بالفعل خطوات ذات جدوى وناجحة. أستاذ عبد المحسن، وبهذا السؤال أختم معك وأختم حوارنا الجميل، هل من الممكن أن يمتن الإنسان ذات يوم للهزيمة النفسية؟
4: الحقيقة إذا وصل الإنسان إلى منطقة يمتن فيها للهزيمة النفسية فهو وصل إلى شكل من أشكال النضج النفسي الجيد.
2: يا سلام.
4: الامتنان لا يأتي وقت الألم، هذا طبيعي، يأتي بعد أن يفهم الإنسان ما الذي يتعلمه من الألم. أحيانا يخسر الإنسان وظيفة ويظن أن الدنيا انتهت، ثم بعد سنوات من الانتقال إلى عمل حر مثلا يكتشف أن كان هذا الانتقال هو السبب في تغير تفاصيل حياته كاملة.

0: يخرج إنسان من حياة إنسان فيشعر أن كل شيء انهار، ثم يكتشف أنها بداية جديدة،
1: كان بداية جديدة والسعيدة،
0: بداية حياة جديدة وسعيدة، وكانت يعني أفضل بكثير مما كان عليه. الإشكال الأكبر في الناس أنهم يكونون أسرى لأفكارهم، لذا يقولون دائما أن أقسى السجون وأمرها تلك التي لا جدران لها. السجن الحقيقي أحيانا يكون قناعة مخزنة في أدمغتنا،
1: صحيح،
0: خوف ساكن في شعورنا. 20 سنة شخص ما يعيش وهو أسير لكلمة قيلت له وهو صغير، وجالس ترسم حياته إلى يومك هذا، وبينما شخص آخر لا، يتحرر من كل هالأفكار، من كل هالقناعات السلبية اللي تكبسل ذاته فيها، ثم يبدأ يرى الحياة بطريقة مختلفة. والإنسان عندما يفهم أن ما كسره وهو الشيء الذي علمه وخلاه ينضج وغيره للأفضل، هو إنسان حقيقة وصل إلى مرحلة من مراحل النضج النفسي الجيد. أعطى الألم وأعطى المواقف التي حصلت تفاسيرا مختلفة عما كانت عليه وقت الألم نفسه. بعض الناس إذا سقطوا ويقولون انتهى كل شيء، بينما بعض الناس يسقطون ويقولون هنا تبدأ الحكاية من جديد.
1: والتجارب في الحياة طبعا كثيرة سعد المحسن، سعدك مليئة، وجميعنا يعرف حتى في محيطه القريب أشخاص كانوا مثال للنجاح والتخطي والتجاوز والتغلب على هذه الهزائم النفسية وتحويلها إلى تجارب ناجحة أشاد بها الجميع. وحقيقة يعني أنا لا أجد ما أختم بسوى العبارة الجميلة اللي ذكرتها سعد المحسن في سياق حديثك الأخير، إنه الامتنان للهزيمة ربما يكون وصل من خلال الإنسان إلى أعلى درجات النضج. ومع ختام هذا الحوار الجميل والشيق، شكرا جزيلا ضيوفي وضيوف البرنامج في هذه الحلقة، الأخصائية النفسية الأستاذة كاميليا بلادي، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
2: العفو أستاذ، شكرا لكم وشكرا أستاذ الأخصائي على الطرح المميز.
1: شكرا لك. أيضا الشكر الجزيل لضيف الحلقة وضيف البرنامج اللي دائما ما يتحفنا بما يقدم، الأستاذ عبد المحسن الزهراني، شكرا جزيلا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
0: شكرا لك والأستاذة كاميليا، إلى المخرج، إلى كافة الزملاء والزميلات خلف الكواليس،
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظك.
1: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم وتبقى من هذه الحلقة
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
6: بناء على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. ليس للهزيمة النفسية علامة مرئية بارزة نستطيع من خلالها التعرف على الأشخاص الذين يمرون فيها، فكما نعلم جميعا ما يتعلق بالجانب النفسي والوجداني هو بلا شك خفي، لا يمكن أن يتضح أو يظهر على الإنسان بشكل مباشر، وإن كان يظهر في السلوك وفي الفكر وفي التعامل، ولكن هذا الظهور أحيانا يأتي وكأنه داخل نطاق المألوف لمن لا يهتم لأمر هذا الشخص، فيشعر على أنه أو يراه أنه الطبع حاد أو خلق سيء، بينما هو في حقيقته ما هو إلا صدى انهيار داخلي تام بسبب تراكم الهزائم النفسية والتي لها أسباب وتطرق لها ضيوفنا طبعا في الجزء الأول الأستاذة كاميليا والأستاذ عبد المحسن وأشبعوها حديثا. وبنظرة عقلانية مستمعين الكرام، أنا وأنت لسنا مسؤولين عن الظروف التي تمر بنا وهي جزء من أقدارنا، ولسنا أيضا مسؤولين عن وجودها من عدم، لأنها بتقدير الله عز وجل وعلينا الرضا بها أيا كان حال هذه الظروف، لكننا بكل تأكيد تحمل مسؤولية إعداد الذات لمواجهة التحديات بالوعي أولا وباستشعارها وبالاعتراف أيضا بكل مشكلة نمر فيها، نعترف بهذه المشكلة اسما وحجما، لا نهولها ولا نقلل من قيمتها حتى نستطيع أن نتعامل معها تعامل الصحيح، وذلك يتم طبعا من خلال قوة الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو السلاح وخلاله.

0: حاربها حتى تصبح بإذن الله تعالى خالية من مثل هذه الأفكار التي تعتبر طعنات في الظهر دون أن تشعر. أيضا علينا جميعا في مثل هذه الحالات وفي حياتنا بشكل عام أن نقوم بتحديد مناطق الخطر ومناطق الطوارئ بعد كل أزمة نمر من خلالها حتى لا نسقط. كيف نحدد هذه المناطق؟ أنا حينما أمر في أزمة معينة علي أولا أن أبتعد عن الأشخاص السلبيين، لأن هؤلاء هم مناطق خطيرة. الأمر الآخر، علي أن أؤمن بذاتي إيمانا أكبر من أي وقت مضى، لأنه بهذا الإيمان أنا أستطيع أن أتغلب على مثل هذه المشكلة وأقوي نفسي في مواجهتها. هذه المناطق وغيرها مناطق الخطر إن لم تكن حازما ومخططا جيدا لتحديدها أولا ثم الابتعاد عنها، فأنت ستجد نفسك أمام مشكلات كبيرة جدا أمام مثل هذه الظروف. ولازال مستمعين الكرام لدينا حديث ولدينا المزيد من الحديث عن الهزائم النفسية بعد الفاصل القصير مع ضيفنا الأخصائي النفسي الأستاذ سلطان الشهراني. فاصل قصير ونعود.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن الهزائم النفسية. قوتك الحقيقية التي تستطيع أن تصنع بها الفرق وتتجاوز بها العثرات وتواجه بها التحديات تنبع من الداخل، الذي يجب أن يكون محميا ومحصنا بالقدر الذي يمنعك بإذن الله تعالى من الهزائم النفسية. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام عن مواجهة كل ما يهدد أماننا النفسي، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية الأخصائي النفسي ضيف الحلقة وضيف البرنامج الأستاذ سلطان الشهراني. مرحبا بكم أستاذ سلطان.
4: أهلا، حياك الله أستاذ، ضيف الله معك.

0: السرطان مع سوال الأعماق ما أشد ما يستعمرنا من الداخل ويتسبب لنا بالهزائم النفسية.
1: الموضوع يعني ملهم ومهم جدا يعني كمرتكز من المرتكزات النفسية عند الناس. دائما تدور يعني في الاستشارات نجد أن دائما تدور أسباب الرئيسية لأغلب المشكلات النفسية والهزائم النفسية تنبع من الأشخاص القريبين منا. من الأشخاص اللي إحنا وثقنا فيهم. فهذول نجد دائما خيانتهم تختلف عن
0: اللي معاهم مفاتيحنا.
1: اللي معاهم مفاتيحنا اللي إحنا وثقنا فيهم. سواء كانوا ترى تبدأ من أقرب الناس لنا من الوالدين ثم الأخوان ثم وتتسع الدائرة تتسع. هم الأشخاص اللي يعني إحنا وثقنا فيهم فعلا. خيانتهم هذول تختلف عن أي خيانة. خذلانهم لنا غير متوقع.
0: طعناتهم مختلفة.
1: طعناتهم أكثر ألما وشراسة. لأنه إحنا الغريب. أصلاً في الأساس بنكون حذرين منه. الغريب أنت ما حتسلم له على قول المفاتيح، لا أنت حتكون حذر منه وتتعامل معه وترسم له حدود وتعطيه. فبناء على أصلاً هذا السبب اللي بعده، بناء على هذا السبب الرئيسي نتحول إلى صورة تكونت عن أنفسنا إحنا، صورة سلبية. هذه الصورة هي اللي تخليني أشعر بأني أنا مثلاً عاجز عن فعل الأشياء، أشعر أن أنا تم إهانتي، أن أنا محطم، أن أنا مخدوع، أن أنا غير قادر، أن أنا. فهي يعني ردة فعل عكسية داخلية تحدث بسبب الأساس الخذلان اللي أنا مريت فيه من الأشخاص القريبين من هذا. هو
0: نقدر نقول إنه الثقة العمياء هي من يستعمرنا من الداخل وتسبب لنا في الهزائم.
1: صحيح.
0: لذلك الثقة جميلة، ولكن عليها أن تكون ثقة ذكية، لأنه بهذه الثقة الذكية نحمي أنفسنا. مو بشرط أنا والله أبين لك أني أنا أخشاك أو أني أنا أتوقع من كل شيء، ولكن من المهم أن أحتاط وأضع كل الاحتمالات. أستاذ سلطان، في ثقافة البعض اليوم، ويمكنهم ليسوا يعني عدد بسيط، الاعتراف بالهزيمة يعتبرون وصمة عار، بينما علم النفس يؤكد أنه الاعتراف بالهزيمة يعتبر أول خطوات الشفاء. كمختص في علم النفس أستاذ سلطان، ما المفهوم الخاطئ الذي يجب أن نصححه هنا؟
1: شو أنا أرى في الاستبصار بالمشكلة والاعتراف بها والاعتراف بالأخطاء، هذا دليل صراحة على قوة الشخصية، ودليل على قدرة الشخص على مواجهة أخطائه، وقادر بأن هو فعلا يتغير. من ضمن الشروط الأساسية اللي عندي أنا يعني في البرنامج العلاجي، في العلاجات النفسية، البرامج النفسية اللي أنا أقدمها للاضطرابات، إنه الشخص يكون عنده استبصار، ويكون هو قادر على البوح بهذا الاستبصار بإرادته هو وحده.
0: الاستبصار نعني به الاعتراف بالمشكلة؟
1: الاعتراف بالمشكلة، أن يرى مشكلته حقيقية ويتكلم فيها بوضوح بدون أي دعم من أي أحد. يكون هذا قرار
0: برغبته الخاصة.
1: وأجد أنه إحنا في الاستشارات أغلب شيء حقيقة، ما يهمنا أن يهمنا الاعتراف، لكن اللي يهمنا أكثر من الاعتراف إيش؟ المشاعر، أنه هو يبوح بالمشاعر الحقيقية
0: اللي تدور في داخله،
1: اللي تدور في داخله في اعتراف الواضح. قد يعترف ولكن قد يخفي مشاعره، لكن إحنا نبحث عن إظهار المشاعر الحقيقية في داخل الجلسة
0: بشفافية.
1: صحيح،
0: جميل. طيب، قد يترك الفشل الأستاذ سلطان بصمة نفسية غير جيدة، كيف نقرأ وعني الفشل على أنه هدية ثمينة مؤجلة نعرف قيمتها لاحقا؟
1: دعنا نعترف بالمشاعر السلبية للفشل، مثل الحزن ومثل الخوف ومثل الإحباط، هذه كلها مشاعر
0: وطبيعية جدا. أعتقد أنه هذه مثل المشاعر عند الفشل.
1: صحيح، ومثل ما أنا أضحك لازم أنا أبكي، ومثل ما أنا أفرح لازم أنا أزعل. لولا ما كان موجود الزعل ما عرفت أصلا قيمة للفرح، ولو ما كان موجود البكاء ما عرفت قيمة للضحك. هذه أصلا موجودة وأساسية، لكن الفشل كذلك هو زيادة لقاعدة الخبرة عندي في التعامل تجاه الشيء اللي أنا أبغاه. فأنا لما أجي أفشل، أنا اليوم قفلت باب هذا الطريق، أنا عرفت أن هذا الطريق ما ينفع، خلاص أنا أجرب طريق ثاني. فإذا كان أنا عندي إصرار وعزيمة مع الفشل، أقدر أنا أحول الألم، وكان أنا عندي حقيقة يعني دورة قدمتها عن كيف أنت تحول الألم الداخلي حقك إلى نجاح، وكيف الشعور الألم هذا يكون هو الطاقة والوقود إلى نجاحك وتحقيق طموحاتك. الفشل إذا كان هو زيادة في القاعدة فبيكون أمر إيجابي،
0: مدرسة خبرات متراكمة.
1: أيوة، فبيكون أمر إيجابي، ما حيكون أمر سلبي. أو سلامة.
0: لا سالم، الحقيقة الناس اليوم أغلبهم، بعض الناس، ما أنا أقول الكل، فيه يمكن الوعي الآن ارتفع أكثر من أول، وبدأوا الناس يعني يستفيدوا من الفشل لأنه تجارب جيدة وممكن استغلالها وإعادة تدويرها وتحويلها للنجاح. ولكن لا زال هناك أشخاص حينما يفشل يقول لك الحياة انتهت، وهذا هو الخطأ الكبير اللي احنا نحذر منه ونقول انه بعد كل فشل قصة نجاح بإذن الله تعالى. طيب، ماذا عن الشخص الذي يرى هزيمته قبل ان يخوض اي تجربة أستاذ سلطان؟
1: طبعا هذا الشخص المشكلة هنا مو في الهزيمة نفسها، وما هو في خوفها من من من القيام بالتجربة. المشكلة هنا الأساسية اللي احنا طبعا نتعامل معها في الجلسات، انه العقل بنى

0: نمط سلوك تفكيري سلبي لديه. طبعا هذا النمط السلوك ما جاء فجأة، هذا هو نتاج عمليات في النشأة ونتاج خبرات سلبية حياتية سابقة ونتاج مجموعة من المواقف اللي هو مر فيها، تجعل العقل يتوقع خلاص الفشل وعدم القدرة على تجاوز الإنسان الصعوبات التي يراها. ولكن حقيقة الأمر إنه هذه النظرة هي نظرة، يعني النظرة السلبية بصفة عامة خلنا نقول هي نظرة نسبية عند الناس. ففي واحد ينظر للأمر نفسه أنه هو سلبي، وشخص آخر ينظر للأمر نفسه أنه هو إيجابي. فهذه نظرة سلبية هي موجودة في داخله، لكن هل هي حقيقية؟ هل هي الخوف هذا؟ طبعا ناهيك أنه هو إذا ما جرب ما بيعرف أصلا
1: صحيح.
0: الخوف هذا حقيقي أو موجود أو ما هو موجود. فهي نظرة يعني نسبية غير واقعية، العقل يبدأ يضحى بسبب الخبرات والنشأة والحياة اللي هو مر فيها.
2: ترى أنه من الأفضل أنه أي شخص يستشيرنا بيقدم على خطوة معينة نقول له أقدم، ولا نقول له لا والله انتظر؟ يعني إعازنا له بالانتظار والتمهل ربما يأتي عكسي ويحجم عن الإقدام. كيف نتعامل مع الشخص اللي يستشيرنا في أمر ما إنه والله أنا خايف من الإقدام وحاس إني بنهزم أمام هذا الأمر مثلا؟
0: هو في خطوات حقيقة للإقدام على أي أمر. أول أمر طبعا اللي هو إيش؟ إنه أنا أستخير الله.
1: صحيح.
0: إنه أنا أصلي وأستخير وأدعي الله، هذا السبب الرئيسي. ترى حتى يعني سبحان الله ترى نفسيا لها انعكاس كبير
2: ودعم قوي وجدا كبير.
0: أيوة، وإنه أنا أتخذ قرار واضح حتى أصلا بعدين حتى لو أنا فشلت هذا ينعكس إنه أنا ما أكون ندمان، إنه أنا الحمد أكيد الفشل هذا هو خير لي،
2: وأرى فيها إيجابيات أخرى كمان.
0: أيوة، وأرى في الفشل إيجابيات أخرى. ليش؟ لأنه أنا استخرت.
1: صحيح.
0: فما بيكون عندي القناعة أنه أنا أصر على النجاح، وبينما النجاح فعلا ما دام أنا استخرت ممكن يكون شيء سلبي لي النجاح. فأول شيء الاستخارة سبحان الله. رقم اثنين أنه أنا أرى هل عندي أدوات حقيقية للإقدام ولا لا، يعني أدرس الموضوع. هل أنا فعلا عندي مثلا عندي مبلغ معين وأبغى أبني مثلا بيت أو أبغى أسافر مكان معين أو أعرف، هل أنا عندي الأدوات الحقيقية لجميع هذا الشيء القرار اللي أنا بتاخذه ولا ما عندي الأدوات؟ إذا كانت توفرت الأدوات إذا أنا استخرت أيوه أدوات حقيقية ملموسة، يعني المبلغ المادي موجود، جواز مثلا أبغى أسافر المبلغ المادي موجود، جواز السفر موجود، الدولة اللي أنا أبغى أروح لها آمنة، ظروفي الأسرية والعائلية جيدة كويسة ما فيها مشكلة، يسمحوا لي يعني وضعي يسمح لي، أهلي يسمحوا لي، بناء عليه
2: أنا أقرر
0: أنا أقرر
2: أيه.
0: وأجد أنه أنا أقدم، لأنه أنا لو ما أقدم بتضيع علي فرصة التجربة.
2: صحيح. وبالتالي الفائدة الغير المباشرة منها. وبهالسؤال هذا نختم معاك الحوار الجميل أستاذ سلطان. حالة تعميم العجز والهزيمة على المحيط القريب أو حتى على الدائرة الأكبر المجتمعية، هل نعتبرها سلوك ورغبة شريرة لدى بعض الأشخاص في اختراق الآخرين، أم أنه والله هذا انعكاس لشعور عند بعض الناس أنه والله يرى أنه فعلا الناس عاجزين وإلى آخره؟
0: والله شفت لما أسلامة هذه تنتج من شخصية أصلا غير مسؤولة، لأنه هو ما يتحمل نتيجة أخطاء لوحده، فدائما هو يحتاج سند. الشخص المسؤول، الشخصيات أنواع، في الشخصية المسؤولة أنه أنا أجي أقول أنا قمت بهذا الخطأ وأنا مستعد لتصحيحه بما يتوجب علي، انتهينا. لكن أنا ما أقدر أقول هذا الشيء، فتجد نفسي أنا ما أضع الخطأ علي 100% عشان أشارك الخطأ مع الناس عشان ما أشعر بالألم الحالي، فهذا يخفف على نفسي طبعا. بس هو سلوك خاط ما يخليني مستبصر بحقيقة الخطأ اللي أنا سويته، ما يخليني أعطي الخطأ اللي أنا سويته قيمته، يخليني أنا أتعذر كثير، أقول أعذار كثير. فهذا أمر سلبي صراحة، يعيق الإنجاز، يعيق تحقيق الأهداف،
2: وسلبية يقوم الشخص بنشرها وتوسيعها على من حوله. طيب ختاما حقيقة أستاذ سلطان، إحنا سعدنا جدا بوجودك معنا، سعدنا بما قدمت في هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك أن كنت معنا، شكرا لما قدمت.
0: الله يحييكم، شكرا لكم أستاذ، الله شرفتوني. شكرا
2: لك. مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم فاصل قصير، ونعود إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، واهلا بكم. وبعد هذا الحديث الجميل والشيق والذي حمل الكثير من الفوائد حول الهزائم النفسية توضيحا وعلاجا وتوجيها من قبل المختصين الذين شاركونا هذه الحلقة، يبقى الفشل او عدم النجاح او العجز والمرض او خلينا نقول تلاشي الاحلام او الوظيفة او يعني فشل الزواج، لا تعني بأي حال من احوال الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية الحقيقية ومفهومها الحقيقي هي أن تفشل في مغادرة المناطق آنفة الذكر التي تحدثنا عنها قبل قليل، وتستطيع أن تخطو الخطوة التي تقودك إلى محاولة جديدة وبالتالي تحقيق الهدف من جديد بشكل أو بآخر. الجميع اليوم هو عرضة للفشل وللفقد وللخسارة، وهذا أمر طبيعي يمكن ذكره وأكدوا عليه ضيوفنا. وكلما زاد حجم الخسائر أو زادت حجم الخسائر أو تكرارها، من المفترض أن نكون أكثر صلابة وإيمانا وقدرة أيضا على النجاح والرغبة فيه. لكن حين يكون العكس وتبدأ الأفكار السلبية تسيطر على تفكير الإنسان وتوحي له بعبارات غير جيدة، راح مشروع العمر، سنوات التعب والدراسة بلا فائدة، عشرة السنوات في حال الزواج الطويل مثلا انتهت بالفشل والطلاق إلى آخره، لن أستطيع البداية من جديد، كل هذه طبعا هي أصوات مسمومة تنبع بداخلك كنتيجة حتمية للأفكار السلبية التي أطلقت لها العنان، وهي من تجعلك تشعر بالهزيمة النفسية والانكسار والسقوط الذي تشعر ذاتك أنها النهاية، لأنك لم تجد مخاطبة المستقبل بلغة الأمل، وأدرت ظهرك لكل جديد آت وأثرت أن تبقى بين ركام الخسائر. ختاما مستمعين الكرام، المؤمن بربه وذاته لن يهزم بإذن الله تعالى. ثم تقبلوا تحياتي من خلف المايك عدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
3: بناء على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة. يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على

0: إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: المشهد الثقافي على جدة FM.
1: أهلا بكم في المشهد الثقافي. نستهل جولتنا بطاقة الشباب والإبداع من جازان، حيث يطلق بيت الثقافة معسكر متنفس الصيفي مستقطبا أكثر من 100 مشارك في ورش فنية ملهمة. ومن الدمام نحتفي بجمال اللحظة الأولى للفكرة في معرض السكتش، حيث تعرض 148 لوحة تروي قصة ميلاد الإبداع قبل أن يكتمل. ومن الفن إلى عقول الغد في جدة، تواصل مؤسسة فن جميل رحلتها في تنمية خيال صغارنا عبر مبادرة مستكشفي حي، تجربة تعليمية تمتد لثلاثة أشهر يتعلم فيها أطفالنا من عمر 6 إلى 15 عام كيف يجمعون آثار بيئتهم ويحولونها إلى أعمال فنية، رابطين بين الهوية والمكان والتفكير النقدي. ننتقل بكم الآن إلى صرح يجمع بين الأصالة والبيئة، مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، دار القلم. هذا المبنى الحائز على الشهادة الذهبية للاستدامة

0: دامة يضم متحفاً يروي رحلة الخط العربي من بداياته في المدينة المنورة وصولاً لكونه فناً تشكيلياً معاصراً. أكثر من 56 قطعة متحفية تنتظركم لتعيشوا تاريخ الحرف العربي في بيئة معمارية استثنائية. ختاماً مستمعينا، عام 2026 ليس عاماً عادياً، إنه عام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وزارة الثقافة والصندوق الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية مع سدايا لفتح آفاق غير مسبوقة ببرامج مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاعنا الثقافي لرفع كفاءة منشآتنا ودعم مبدعينا عالمياً.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
2: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: اهلا بكم في بينك سبورت. حلقتنا اليوم هي رسالة فخر ببطلاتنا اللواتي لا يعرفن المستحيل، من منصات التتويج في البرتغال الى حلبات النزال في الرياض. جولة مليئة بالانجازات التاريخية، كونوا معنا. نبدأ بإنجاز تاريخي سطر بأحرف من ذهب في البرتغال. المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا الدولية، في رقم هو الأكبر في تاريخ الاتحاد. ولأول مرة في تاريخنا نشهد عزف النشيد الوطني مع الميداليات الذهبية السبع التي توشحت بها بطلاتنا وأبطالنا، وفي مقدمتهم الملاكمة المبدعة رفال المحيسن التي كانت جزءاً من هذا المجد العالمي. ومن ملاعب القتال في الرياض عاشت جماهيرنا ليلة لا تنسى في بطولة بي اف المينا. النجمة السعودية هتان السيف أثبتت أنها قوة ضاربة بإسقاطها للجزائرية دانيا أوحاشي بالضربة القاضية في الجولة الثانية، معلنة بداية احترافية نارية. وفي إنجاز عربي نفخر به، حققت اللاعبة الأردنية سلمى حداد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجستو بكازاخستان. وعلى صعيد آخر يتواجد حالياً منتخبنا السعودي للجوجستو في مدينة ألمات الكازاخستانية لخوض غمار البطولة الآسيوية، متسلحاً باستعدادات مكثفة وقائمة تضم نخبة من المواهب، نخص بالذكر منهن البطلتين سلطان الدوسري وهدي القتحة اللتين نطمح لرؤيتهما على منصة التتويج. وفي ألعاب القوى نبارك لنجمة مريم محجب تكريمها من قبل محافظ الطائف بعد أدائها المذهل في البطولة العربية بمصر. خطفت فضية 300 متر وبرونزية 80 مترا حواجز. وفي سياق تطوير المواهب نبارك لسبع من نجمات القادسية التحاقهن بمعسكر المنتخب الوطني للناشئات في عمان لبدء رحلة تمثيل الوطن في غرب آسيا. ختاماً، تشهد الأندية السعودية مرحلة بناء جديدة، حيث أعلن نادي السيدات الاتحاد رحيل عدد من لاعباته اللواتي بصمن مسيرة الفريق. كما أعلن نادي القادسية إنهاء التعاقد مع المدربة كارميلينا موسكاتو. هذه التغييرات هي جزء من حراك احترافي واسع يهدف لرفع جودة التنافسية في الدوري الممتاز للسيدات.
2: بينك سبورت على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبدالله.

أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميداناً تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع أفسدتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة أو مطالبة غليظة أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفا، وليست تهاونا في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق وسعة صدر وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أي يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع، ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا، سهلا في بيعه، قريبا من الحق، بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة، لا يفضح ولا يجرح، ولا يلاحق الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة، وكيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا. أيها الأحبة، من أعظم ما يفسد المعاملات اليوم أننا ننظر إلى الناس على أنهم أرقام، وإلى السوق على أنه صراع، وإلى الربح على أنه انتصار بأي وسيلة. لكن الإسلام

يريد شيئا آخر تماما، يريد سوقا فيها مراقبة لله، وقلوبا حية، وألسنة طيبة، وأخلاقا تسبق الأرباح. فالتاجر المسلم ليس مجرد بائع، بل هو داعية بأمانته، والمشتري المسلم ليس مجرد باحث عن السعر الأقل، بل هو عبد لله يلتزم الحق والعدل. ومن يطلب حقه ليس محتاجا إلى القسوة، بل إلى الصدق والرفق والحلم. كم نحتاج اليوم إلى أن نستعيد هذا المعنى؟ حين تدخل متجرا فتقابل بابتسامة صادقة تشعر بالراحة، وحين تتعامل مع إنسان لا يبالغ في الثمن ولا يغشك في السلعة ولا يضيق صدره من السؤال، تدعو له في سرك قبل أن تخرج.

وحين يفهم البائع أن البركة ليست في كثرة الربح فقط، بل في صدق المعاملة واستقامة اليد ورضا الناس، عندها يصبح السوق مكانا للخير لا ساحة للتنازع. السماحة تثمر بركة لا تراها العين دائما، لكنها تشعر بها. قد يربح الإنسان كثيرا بقسوة ثم لا يجد راحة ولا بركة، وقد يربح قليلا بسماحة وصدق فيبارك الله له في القليل حتى يكون أكثر من الكثير. وقد جاء في المعنى أن البركة قد تنزع من المعاملة بسبب الخداع والغلظة واليمين الكاذبة، بينما تنزل في البيع اليسير الصادق وفي الكلمة الطيبة والوجه البشوش.

أيها المستمع الكريم، تخيل حياتنا لو سرت فيها هذه الخصلة. تخيل لو كان كل بائع سمحا، وكل مشتر سمحا، وكل صاحب حق سمحا. كم ستقل الخصومات؟ كم ستخف المشاحنات؟ كم ستصفو العلاقات؟ كم سنشعر أن الدنيا أرحب، وأن التعامل مع الناس ليس ساحة حرب، بل هو باب أجر. إن السماحة لا تظهر فقط في السوق، بل تنعكس على كل تفاصيل الحياة. في البيت السماحة رحمة، ومع الزوجة السماحة مودة، ومع الأبناء السماحة تربية، ومع الجار السماحة ستر وفضل، ومع العامل السماحة عدل، ومع الموظف السماحة إنصاف، ومع من أساء السماحة عفو أو حلم. لكن الإسلام حين ذكر السماحة في هذا الحديث اختارها في باب المال، لأن المال من أكثر ما تشد إليه النفوس، فإذا سمت النفس فيه سمت في غيره من باب أولى. ولهذا كان السمح قريبا من الناس، محبوبا بينهم، مأمون الجانب، لا يخشى الناس سطوته ولا يرتعبون من صوته، بل يرتاحون لصفقته ويطمئنون إلى معاملته. وهنا نقف عند معنى دقيق جدا: السماحة ليست أن تتنازل عن حقك دائما، ولا أن تقبل الظلم، ولا أن تستغل باسم اللطف، وإنما هي أن تأخذ حقك في حدود الأدب، وتعطي الحق في حدود الرحمة. فإذا كنت بائعا فكن واضحا أمينا، وإذا كنت مشتريا فكن عادلا كريما، وإذا كنت صاحب دين فطالب بلين، وإذا كنت مدينا فاستحي من التأخير، وبين عذرك، واطلب المهلة بصدق. وهكذا يستقيم المجتمع، لأن كل فرد فيه يتذكر أنه لا يتعامل مع أموال فقط، بل مع نفوس وقلوب وحقوق بين يدي الله. كم من إنسان كان سبب هدايته ابتسامة تاجر، أو تسامح صاحب حق، أو كلمة رفق، أو تخفيف مطالبة، وكم من آخر ضاعت صورته الطيبة بسبب شدة لا داعي لها. يا من تبيع وتشتري، اجعل نيتك عبادة، واجعل أخلاقك رسالة، ولا تجعل السوق يسرق من قلبك الرحمة. فالمؤمن يربح حين يرضى الله عنه، لا حين يسبق غيره في الصفقة فقط. والنجاح الحقيقي ليس أن تربح اليوم وتخسر ثقة الناس غدا، بل أن تبني سمعة طيبة، ويدا أمينة، وقلبا سمحا، ومعاملة يباركها الله.

أيها الأحبة، إن حديثاً واحداً كهذا كفيل بأن يبني مجتمعاً كاملاً لو وعيناه حقاً وطبقناه صدقاً. حديث يعلمنا أن الأخلاق ليست زينة خارجية، بل هي روح الحياة، وأن الدين ليس صلوات فقط، بل هو صدق في السوق، وأمانة في البيت، وعدل في الخصومة، ولطف في المطالبة، ورحمة في التعامل. فلنحمل هذا النور معنا في أيامنا، ولنجعل من بيوعنا وأعمالنا ومطالباتنا فرصة لنيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة اف ام.
5: السلام عليكم. تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مرفودا بالدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع، الذي أصبح واحدا من ضمن القطاعات المساهمة بشكل فاعل في الناتج المحلي في المملكة. بلغة الأرقام، حجم التدفق لعدد السياح المحليين بلغ نحو 29 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مسجلا قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أيضا معدلات إشغال مرافق الضيافة ارتفعت.

0: بشكل كبير، وتصدرت المدينة المنورة النسبة الأعلى بمعدل إشغال بلغ 82%، تليها مكة المكرمة بنسبة 60%، ثم جدة بنسبة 59%. متوسط الإقامة بلغ في بالنسبة للسائح المحلي 5 ليالي لكل رحلة. هذه الأرقام تعكس مدى النمو الكبير في هذا القطاع. اليوم وبما أنه إحنا في الصيف سنتحدث عن القطاع السياحة الداخلية والنمو في هذا القطاع، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام،
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن النمو الكبير في قطاع السياحة الداخلية تزامنا مع الإجازة الصيفية. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور محمد باسندوة، وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور محمد. في البداية، القطاع السياحة الداخلية يشهد نمو كبير في السنوات الأخيرة، ما أبرز العوامل اللي ساعدت على هذا النمو برأيك؟
2: طب حياكم الله جميعا، أسأل الله مساءكم، شكرا لكم الاستضافة، ورحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. عشان الحديث عن العوامل اللي تسرعت في هذا النمو، في عوامل عديدة بلا شك، ولكن أحد أهم وأبرز العوامل اللي تأثر على هذا النمو المتسارع حقيقة في السياحة الداخلية هو يعني بلا شك التنوع والتوسع في الوجهات السياحية في المملكة. وهذه حقيقة جهود مباركة وحثيثة قامت بها المملكة ومثلة بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق سيادي، يعني أطلقته المملكة العربية السعودية، والآن حقيقة في رؤية المملكة 2030 يعني فيها عدد من البرامج، ويمكن البرامج اللي تحدثت أخيرا اللي هو سموه برنامج صندوق الاستثمارات العامة. طبعا هذا الصندوق يعني ساهم بشكل كبير في الشروع في الاستثمارات الكبيرة والضخمة بلا شك، يعني وهي يعني حقيقة أدت إلى ارتفاع كبير في يعني مدى نظرة السائح الداخلي للمملكة كوجهة سياحية منافسة لما هو موجود يعني في الدول المجاورة. يعني على سبيل المثال لو نتكلم بالأرقام، يعني زي ما ذكرت في التقرير أنه ارتفعت الرحلات الداخلية يعني مقارنة في العام السابق بنسبة 6.8% في عام 2025 مقارنة ب 2024. فهذه حقيقة قفزات عديدة ومميزة وانعكاس لكمية الاستثمارات والتنافسية الوجهة الداخلية في المملكة العربية السعودية مقارنة بما هو موجود في الخارج.
0: نعم. طيب من منظور أكاديمي يا دكتور محمد، ما الذي يميز السائح الداخلي في عدة نقاط من ضمنها التوقعات، الاهتمامات، وأيضا أنماط الإنفاق؟
2: جميل. حين الحديث عن السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية، ففي نقطة لازم نأكدها، أنه كسوق أو كوجهة سياحية دائما لابد النظر بشكل مختلف إلى السائح الداخلي والسائح الخارجي بحكم ما يعرف بمفهوم التخصيص أو الكوستمايزيشن. هذا الفكرة هي بلورة منتج سياحي يتناغم مع توقعات وأهداف السائح. حينما نتحدث عن السائح الداخلي، بلا شك السائح الداخلي في المملكة العربية السعودية تغيرت توقعاته وتغيرت أهدافه مع تطور وتنافسية الوجهات. خلينا نقول أنه يوم نتكلم على السائح الداخلي، طبعا السائح الداخلي أصبح أكثر حساسية للسعر حقيقة بحكم تنوع المعروض وزيادة تنافسية. فمثلا خلينا نقول أنه السائح الداخلي يبحث عن الخدمة المميزة، يبحث على يعني خلينا نسميها اللي يسموها السياحة العائلية بشكل أو بآخر. ولو نظر الأرقام أيضا، عندنا تقريبا أعلى نمط خلينا نسميه من الأنماط اللي السياحة الداخلية في المملكة بالنسبة للسائح الداخلي، اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء، يسموها الفريندز أند ريليتيفز توريزم. فهذه النوع من النمط السياحة الداخلي تشكل 40% حقيقة في المملكة العربية السعودية. ممكن هذا نوع من الأنماط السياحية اللي يتفرد فيها السائح الداخلي عن الخارج، اللي هي زيارة الأهل والأصدقاء.
0: طيب كيف ساهمت ريادة الأعمال ورواد الأعمال بمشاريعهم في

0: في تطوير السياحة الداخلية برأيك وإثراء التجارب بالنسبة للسياح؟
1: جميل. يعني نتحدث على ريادة الأعمال ونتكلم أيضا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ترى في مفهوم السياحة بشكل عام، المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب النشاط السياحي، والسبب في ذلك أنه دائما المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي منبثقة من ثقافة المجتمع، خلينا نقول، ومنبثقة من المواطنين المقيمين، عكس اللي هي البراندات العالمية والشركات الضخمة اللي هي تدخل المملكة بما يعرف بالفرنشايز أو حقوق الملكية، وهذا يجبر خلينا نسميه الشركات المحلية حين استقطاب هذه الشركات إلى الامتثال للمعايير الدولية. ولكن نتكلم على شركات صغيرة وريادة أعمال وريادي محليين، هنا يأتي المشروع متناغما مع توجهات ورغبات المجتمع المحلي، وهنا يعطيه صبغة الأصالة اللي يسموها بالسياحة الأوريجيناليتي أو الأوثنتيسيتي. هذا يعطيها تنافسية مرة كبيرة وعنصر جدا مهم فيما يتعلق بالمنتج السياحي. الأهم من ذلك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون دائما ملكيتها محلية، وبالتالي ما فيها الجانب اللي يسمى التسرب الاقتصادي. التسرب الاقتصادي هو أنك أنت تمتلك شركة خارجية والأموال تدر خارج المملكة، ولكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي ريعها داخل المملكة وخيرها بفضل رب العالمين داخل المملكة.
0: طيب دكتور، هل وصلنا إلى مرحلة أنه عندنا صار عندنا صناعة سياحية؟ لأنه من سنوات وكثير من الأكاديميين والخبراء السياحيين يقولون نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا صناعة سياحية. هل ساهمت التشريعات الأخيرة، جهود وزارة السياحة، تغير أيضا تفكير السائح المحلي في أنه صار عندنا بالفعل صناعة سياحية؟
1: جميل. حينما نتحدث على صناعة السياحة، صناعة السياحة هي قائمة على خمس محاور يسموها عناصر صناعة السياحة أو الفايف إيز. فعندنا إمكانية الوصول، مرافق الجذب، الأنشطة والفعاليات، مرافق الراحة، وأيضا مرافق الإقامة. فبمجرد أنت امتلاكك هذه الخمس محاور أنت بإمكانك إطلاق ما يعرف بصناعة السياحة. لكن الأهم من ذلك، في السياحة عندنا ما يعرف بالبنية التحتية السياحية، والبنية التحتية تقسم إلى قسمين بشكل أو بآخر. القسم الأول البنية التحتية الصلبة والناعمة. دائما الناس تعتقد أن السياحة قائمة على البنية التحتية الصلبة. البنية التحتية الصلبة اللي هي المباني والأشياء الملموسة، لكن الأهم من البنية التحتية الصلبة اللي هي البنية التحتية الناعمة بتمثل بالمرافق والتشريعات التشريعات والقوة الناعمة والموارد البشرية وما إلى ذلك. جهود المملكة جدا كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية الناعمة، بداية من عام 2016 حينما أطلقت الفيزا السياحية، وانتقلوا بعدها بسنتين إلى تأهيل الموارد البشرية من خلال ما يعرف ببرنامج أهلها، اللي هي تدريب كم لا يعني كبير جدا من الموارد البشرية، انتقالا بعدها إلى ما يعرف بأتمتة عملية الاستثمار تقريبا في عام 2023، وصولا إلى التمكين الجميل اللي لاحظناه مؤخرا فيما يعرف بتمكين الاستثمار الأجنبي، وأيضا اللي هو تمكين ما يعرف بمدى مرونة في التملك الأجنبي والفيزا المميزة وما إلى ذلك. هذه كلها أشكال خلينا نسميها تمكين البيئة السياحية والبنية التحتية السياحية الناعمة وأيضا الصلبة. فهو في تطور جدا كبير يعني.
0: طيب، ما الآفاق والفرص بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع السياحة من خلال ما ذكرته من عوامل نمو في هذا القطاع؟
1: نعم، حين نتحدث على فرص، أعتقد أنه المملكة العربية السعودية فيها فرص كبيرة نظرا للارتفاع اللي نشهده في الأرقام حقيقة. ولكن لو نيجي نتكلم بدقة، أنا أعتقد أنه أفضل فرصة خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الاستثمار في الوجهات الصاعدة اللي هي تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وما يعرف بالبابليك انفستمنت فاند. عندنا مشاريع استثمارية ضخمة ريادية بالمملكة، ولكن هذه المشاريع بحاجة إلى مشاريع مساندة على عاتق القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة المتوسطة دعم مثل هذه المشاريع. يعني مثلا عندنا مشروع الجدية، عندنا في مشاريع مثلا تطوير مثلا في جدة.

0: تاريخية، عندنا مثلا مشاريع كبيرة في البحر الأحمر، عندنا مثلا أمالة ومشاريع ثقافية في العلا والدرعية وحي طريف، عندنا مشاريع كبيرة، عندنا العسير، السياحة في منطقة عسير الآن في توجه جدا كبير بحكم أنه التميز الجانب المناخي. فدائما الاستثمار الشركات الصغيرة المتوسطة في الوجهات المدعومة من قبل صندوق السفارات العامة بدعمها بالمشاريع المساندة، هذه بلا شك فرصة جدا مميزة وجدا كبيرة، وأعتقد أنها أفضل من الاستثمار في أماكن يعني ليست خلينا نقول وجهات فائدة مدعومة من بصناديق ريادية حكومية. يعني أعتقد أن هذه فرصة جدا مميزة.
1: نعم، تحدثنا عن الفرص وخلينا ننتقل إلى التحديات. وش أبرز التحديات اللي تواجه صناعة السياحة وتواجه رواد الأعمال اللي عندهم طموح أنهم يستثمرون في هذا القطاع المتنامي؟
0: جميل، التحديات دائما موجودة وما في قطاع يخلو من التحديات، يعني هذا نقطة جدا مهمة، ودائما هي التحديات هي أساس خلينا نسميها الابتكار والتطور، والابتكار هو قائم على حل مشكلة معينة بطريقة اقتصادية وبطريقة قليلة التكلفة للنهوض في الصناعة. أعتقد أن أكبر تحديات هي ثلاثة بشكل أو بآخر. أول تحدي أنا أعتقد أنه الموسمية، يعني حقيقة والمملكة العربية السعودية لها جهود جدا مميزة في معالجة موضوع الموسمية. الإشكال في الموسمية اللي هي تذبذب السعر، ففي أوقات الإجازات وأوقات الفراغات خلينا نقول الآن إحنا في فترة الصيف تجد أن الأسعار ارتفعت بشكل أو بآخر، وقد ينعكس هذا سلبا على مستوى الخدمة. فلاحظنا جهود مؤخرا اللي هي في أوقات الإجازات اللي هي مدد أوقات الإجازات القصيرة وقللت مدة الإجازات القصيرة حتى أننا نعالج موضوع الموسمية. يعني الأهم من ذلك التحدي الأكبر اللي هو رأس المال البشري. يوم نيجي نتكلم على أنه فقط 24% من العاملين في السياحة مواطنين محليين، ومهم جدا إدراج المواطنين المحليين وما يعرف بالسعودة في القطاع السياحي لأنها تنعكس لثقافة المجتمع، وبالتالي عندنا فرصة كبيرة للتوظيف، ويمكن في يعني السياحة من القطاعات الخالقة لفرص وظيفة، فبحاجة إلى تأهيل موارد بشرية لمواكبة الطلب المتزايد لمثل هذا القطاع. أعتقد التحدي الأخير في السياحة هي الجانب السعري. الجانب السعري في المملكة العربية السعودية دائما في نقاش انه عندنا تحدي، ويمكن مشكلة في التحدي في الجانب السعري اللي هو قلة المعروض. المملكة العربية السعودية لها جهود جدا مباركة في رفع المعروض السياحي للحد من ارتفاع الأسعار موازنة بين العرض والطلب، ويتمثل هذا في زي ما ذكرنا سابقا صندوق السفارات العامة. الأهم من ذلك عندنا شيء يسموه صندوق التنمية السياحي. صندوق التنمية السياحي يدعم زي ما ذكرنا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضخ عدد كبير من الاستثمارات السياحية في السوق لعمل توازن ما بين العرض والطلب، والذي ينعكس عليه إيجابا في تقليل الأسعار. فهي تقريبا هذه ثلاثة أبرز التحديات.
1: طيب لو رجعنا للغة الأرقام في المقدمة، ذكرت أنه نسبة الإشغال في الربع الأول من عام 2026 جاءت فيها المدينة المنورة في المرتبة الأولى بأكثر من 80%، تلتها مكة المكرمة ب 60%، ثم جدة 59%. يمكن موضوع أنه هذه الأرقام مرتبطة بالربع الأول من 2026 اللي مرت فيه مواسم دينية رمضان والحج، فيمكن هذا فيه تفسير لارتفاع نسبة الإشغال في هذه المدن الثلاث تحديدا، لكن وش تقرأ وراء هذه الأرقام؟
0: جميل، أنا حقيقة أقرأ وراء هذا الأرقام اللي هي عناصر الرؤية. لو نيجي نسأل ركائز الرؤية في المملكة العربية السعودية في السياحة قائم على ثلاث ركائز رئيسية: العمق العربي والإسلامي والموقع الاستراتيجي والاقتصاد المزدهر. العمق العربي والإسلامي هذا انعكاس لعدد الأرقام الكبيرة. نتكلم عن العمق العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية لديها عمق عربي وإسلامي كبير باحتضان المكة المكرمة والمدينة المنورة. يوم نيجي نتكلم على جدة داخلة مع التصنيف هذا، فذي لا شك إنه جدة هي بوابة مكة المكرمة، فهذه فرصة لجدة أيضا تدخل في ضمن هذه التصنيفات. ودائما السائح يعني أو خلينا نقول المعتمر أو الحاج يعني ينظر إلى جدة إلى محطة، وهذه انعكست إيجابا في الإنفاق السياحي. حقيقة يعني تصدر المكة المكرمة والمدينة المنورة زي ما ذكرت هو انعكاس أيضا للموسم التالي، ولكن لو نيجي نبغى نقيم ما بعد ممكن هذا الموسم العمره وما الى ذلك، ممكن احنا نشهد اختلاف كبير بالارقام، ممكن تبرز وجهات اخرى.

0: زي العلا، العلا من الوجهات المميزة. وفي نقطة جدا مهمة حاب أعرج عليها، إنه عدد السياح ليس انعكاسا دائما لجودة الإنفاق. فمثلا عندنا العلا في بعض الإحصائيات اللي هي في 2025 جاءت في المركز الأوائل المراكز في حيث عدد الإنفاق، وممكن العلا عدد سكان عدد السياح قليل ولكن جودة الإنفاق جدا مرتفعة، فتشكل تنافسية عالية فيما يتعلق بجودة الإنفاق. فهي ليست دائما أرقام بقدر ما إنها أيضا جودة إنفاق، يعني في وجهات أخرى لو ما تم دراسة العدد الإحصائية في فترة زمنية مغايرة يعني.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور محمد من شقين، أول شيء بما أنه أنت أكاديمي، كيف تنظر إلى دور الجامعات السعودية في رفد السوق السياحة بكوادر بشرية، سواء من مرشدين سواء من رواد أعمال في مجال السياحة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، كيف تنظر إلى مستقبل السياحة الداخلية في المملكة؟
0: جميل. فيما يتعلق بدور الجامعات، لا، دور الجامعات كبير وجوهري، والبعض يعتقد فقط في إخراج يعني كوادر بشرية معينة، لكن أنا أعتقد أن دور الجامعة أبعد من ذلك. أحد أدوار الجامعة اللي هو الآن أنا أقوم فيه اللي هو تقديم الموارد البشرية والخدمة المجتمعية من قبل أعضاء تدريس اللي الجامعة استثمرت فيهم أموال طائلة لخدمة المجتمع، يمكن هذا أحد الأدوار. دور آخر أيضا نقدمه إحنا ممثل مثلا في معهد الابتكار وهيئة الأعمال، اللي هي أطلقنا هاكاثونات كبيرة لإيجاد حلول لصناعة السياحة. يمكن تقريبا قبل شهرين أطلق ما يعرف بهاكاثون الابتكار السياحي. هاكاثون الابتكار السياحي اشتغل على بعض التحديات اللي مصاحبة في صناعة السياحة في المملكة، وفتحنا المجال لعدد كبير من الطلبة وأيضا خارج الجامعة لتقديم حلول للصناعة للارتقاء بهذه الصناعة، وكان التعاون مع وزارة السياحة بشكل أو بآخر. فهذا أحد الأشكال اللي تقدمها الجامعة بشكل كبير. الأهم من ذلك اللي هي زي ما تفضلت الموارد البشرية في البداية، إنه الموارد البشرية المهيئة هي بلا شك يعني تنقل قفزات نوعية لهذا القطاع. انتقال للشق أو الثاني لسؤالك فيما يتعلق بكيف ننظر السياحة المستقبل، السياحة في المملكة العربية السعودية هي بإذن الله مقدمة إلى يعني توجهات مميزة وواعدة، والسبب في ذلك الخطة المستقبلية اللي تسعى إليها المملكة بداية من إكسبو 2030 وصولا إلى كأس العالم 2034 وانتقال إلى المشاريع الواعدة اللي إحنا بإذن الله ضخت ملايين كبيرة فيها على سبيل المثال اللي هي ما زالت تحت الإنشاء. فهذه الاستثمارات الكبيرة تعرف بالسياحة بما يعرف بمقومات الجذب، ومقومات الجذب هي بشكل أو بآخر تخلق إيش الحافز لدى السائح المحلي أو الداخلي لاتخاذ قرار السفر أو اتخاذ قرار شراء المنتج السياحي. فهي واعدة لسبب بسيط، إنه في استثمارات قائمة تحت الإنشاء راح تنتهي في الأيام السنوات القريبة الماضية، راح تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض السعر لأنه حيزيد المعروض، والأهم من ذلك رفع رغبة السائح خلينا نقول باتخاذ قرار السفر بشكل أو بآخر.
1: نعم، الدكتور محمد باسندوة وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال، أستاذ مساعد بقسم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، بارك الله فيكم، شكرا. نقاش على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نمو السياحة الداخلية وآفاق المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الله معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها. حياك الله دكتور عبد الله. في البداية، بما أنه أنت رئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، كيف تنظر إلى واقع السياحة الداخلية في عسير، وما أبرز العوامل التنافسية اللي تقوي هذا الموقع لمنطقة سياحية رائدة مثل عسير؟
3: أولا أهلا وسهلا بكم، وأتشرف أن أكون ضيفكم في هذه الدقائق المعدودة. طبعا بلا شك تشهد منطقة عسير طفرة سياحية نوعية، حيث تحولت من وجهة موسمية إلى وجهة ذات أولوية وطنية. مقوماتنا التنافسية تكمن في تكامل التضاريس، عندنا الجبل، عندنا تهامة، عندنا السواحل، عندنا الأصداق، طبعا الاعتدال المناخي الفريد بجانب الإرث الثقافي الموجود عندنا في عسير الأصيل الذي لا يوجد له مثيل، مما يجعلنا ركيزة أساسية في الخارطة السياحية للمملكة العربية السعودية.
2: عسير تتميز كما ذكرت ب طبيعتها الجغرافية المميزة وأيضا التراث الثقافي والفني، كيف يمكن استثمار هذه العوامل لجذب المزيد من السياح برأيك؟
3: صحيح، طبعا أن تعرف منطقة عسير منطقة مترابطة مترامية الأطراف، ذات إرث تاريخي وموروث شعبي متنوع، فنعمل بقطاع السياحة بمنطقة عسير على استثمار التنوع من خلال تطوير سياحة المغامرات، حيث أن السياحة الثقافية لها دور والتراثية لها دور، وسياحة الأعمال، المؤتمرات في الشتاء والربيع. الهدف هو تعزيز تعدد التجارب، يعني لما تكون عندنا تجارب كثيرة ومتعددة بيكون هناك تنوع. فبينما يتمتع الزائر بالصيف المعتدل في عالي الجبال وفي المناطق المرتفعة، تتوفر له تجارب استكشافية في الأغوار والقرى التراثية في بقية الفصول، ما بينما السائح يجينا فترة الشتاء عندنا سواحلنا الجميلة إلى البحر. فالتنوع موجود والإرث موجود، وتفعيل الإرث مع الطبيعة.
2: ما زال السائح ينظر إلى منطقة عسير على أنها بطبيعتها عندها سياحة موسمية فقط في موسم الصيف، كيف تغلبتوا على هذا التحدي؟
3: شوف طال عمرك، بالنسبة لنا مثلا في اللجنة السياحية القيام بدور الداعم والممكن لكافة الأنشطة السياحية بالمنطقة. توجيهات سيدي أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وسيدي الأمير خالد بن سطام نائب الأمير، بأنه منطقة عسير نريد أن نلغي كلمة الموسمية فقط، عسير
2: ارتباطها بالصيف.
3: نعم، لا نريد أن نرتبط بالصيف فقط، صح تكون هناك جهود مبذولة ومكثفة فترة الصيف، لكن الحمد لله السنة الماضية نجحت منطقة عسير نجاحا باهرا، حيث كان في فترة الشتوية إقامة فعاليات ومهرجانات وبعض المعارض الجميلة، فكانت فترة الشتوية لأنه فيه اليهون فترة البرد وفترة الشتاء، فكانت فترة الشتوية الماضية امتداد وتمهيد للسياحة في الصيف، فكانت حتى الأعباء المالية والتنظيمية.
2: عندكم تهامة جوها في الشتاء معتدل وجميل،
3: اشتغلنا على الجهتين طال عمرك. يعني تم تجهيز السواحل ومناطق تهامة بجميع ما تحتاجه من جذب سياحي كامل، ما بين نزل وما بين أنشطة ترفيهية، وفي المقابل تم عمل نفس البرامج في أبها وفي المرتفعات الجبلية، لأن عندك من يعشق الدفء وعندك من يعشق البرد، فالحمد لله صارت العملية تكاملية وبدأت الخسائر تقل بشكل واضح. أصبح المستثمر في عسير عنده يستطيع أن يستثمر في السراء أو في أبها والمناطق الجبلية في فترة الصيف، ويستطيع أن يكمل استثماره في السواحل بالإضافة إلى استمرارية الشتوية في المناطق الجبلية. فالحمد لله المنظومة الآن أصبحت في عسير متكاملة مستمرة ممتدة.
2: كيف تقيم دكتور عبد الله تجربة النزل السياحية وكيف تشوف تفاعل الأهالي معها؟

0: أهالي المنطقة؟
1: شوف الحمد لله الآن بدأت فكرة النزل السياحية بانتشار كبير جدا. كذلك الوعي في والثقافي واللوجستي والوعي التفكير عند المواطن كيف أنا أستطيع أن أعمل نزل ريفية. ليس العبرة بالتعدد، العبرة بالجودة. فبدلا ما نسوي 10 وحدات ريفية أو 5-6 مزارع ريفية، اعمل موقع واحد أو موقعين ذو جودة عالية. فالآن بدأت تتميز المنطقة بالاستثمار في النزل الريفية بشكل جميل وشكل ملفت النظر ويصل إلى ذائقة السائح.
0: بالنسبة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، ما الدور اللي تلعبه اللجنة السياحية في هذا الجانب تحديدا، وهو جانب مهم؟
1: أكيد من أهم الجوانب أن تعرف أنه صاحب المنشط السياحي أو المزرعة السياحية أو المكان الترفيهي كلما دعم ماليا بيكون الإنتاج أو النتاج المخرجات عنده تكون أجمل للسائح. الحمد لله صار هناك لقاءات أخيرا حتى قبل فترة مع وكيل وزارة السياحة ومع المهتمين في القطاع السياحي وسبل الدعم، وهناك في دعم مسترد وفي دعم غير مسترد، يعني في صندوق التنمية السياحي يدعم بطرق مختلفة صغار المستثمرين أو وسط المستثمرين كبار المستثمرين. الأمور مهيئة بشكل جميل جدا ومن الأفضل للأفضل الحمد لله.
0: طيب اليوم رؤية السائح أصبحت البحث عن تجربة أكثر من أنه يبحث عن مكان جو جميل فقط ولا في فنادق وفخمة، يبحث عن التجربة. كيف تعاملتم مع هذه الاستراتيجية أو التغير في نظرة النظرة الاستراتيجية للسياح اللي صاروا يبحثون عن تجارب ليس فقط عن مكان جميل كما ذكرنا ولا فندقة ولا خدمة مميزة؟
1: شوف يعني أنا سبحان الله من خلال السياحية وصارت العلاقة أقوى مع المهتمين في القطاع السياحي، أصبح فيه تحدي جميل جدا عدم التكرار في التجارب السياحية في الأماكن الترفيهية في المغامرات في طرق مسارات الهايكينج في أسلوب الضيافة. أصبح العمل عندنا تطويري ابتكاري نوعي، يعني السنة اللي أنا أشوف من ابتكارات ومن عوامل جذب في السنة هذه لم توجد في السنوات الماضية، ممكن كانت بدرجات أقل، لكن صارت يعني أصبح اليوم الدرجة الابتكارية بشكل عالي جدا. طبعا السائح السعودي اليوم بات أكثر وعيا ويبحث عن تجربة بصرية وحسية متكاملة. طبعا الوجهات في عسير بدأت تستجيب من خلال انتقال من مجرد المكان إلى صناعة التجربة، حيث يجد الزائر اليوم تمازجا بين أصالة التراث وما بين رقي ترفيه وما بين جمال الطبيعة في باقة واحدة. كيف أنا أستطيع أن أوفرها؟ هذا الآن الحمد لله إحنا شغالين على هذا الابتكار وعلى أنه السائح يستطيع أن يستمتع بجميع النواحي مع الطبيعة، ترفيه، مغامرات، ضيافة، كل هذه إن شاء الله وفقنا فيها إلى درجة حنا مقتنعين فيها حاليا ونريد الأقوى إن شاء الله.
0: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه السياحة في منطقة عسير؟
1: طبعا التحدي الأبرز الفكر اللي كان موجود اللي هو موسمية الطلب. طبعا الحل في وجهة نظري أنا شخصيا يكمن في تنوع المنتج السياحي ورفع كفاءة الخدمات المساندة، لكننا نعمل حاليا على تكثيف التنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية فعاليات النوعية وتطوير مرافق ترفيهية متكاملة لتجذب السواح في كل فصول السنة، وهذا ما حصل معنا السنة الماضية. كان عندنا زي ما قلت لك أنه عندنا في أبها بالذات فعاليات جميلة، وفي خميس مشيط وفي المناطق الجبلية في تنومة في النماص في بني شهر، لأن عندنا التنوع المناطقي عندنا جميل جدا. ثم التنوع عندنا في السواحل في راس دار وفي تهامة وفي على الساحل الغربي. فالمنظومة أصبحت اليوم جميلة لكن تحتاج إلى زيادة المعارف.

0: وقرية، ما بين جزء من مثلا من أعلى عسير، جزء في شمال عسير، جزء في غرب عسير، أنواع مختلفة. حتى لما تزور القصور الأثرية تحصل في فرق بين القصر الأثري اللي مثلا في بلاد قحطان غير القصر الأثري الموجود في بلاد شهران، غير القصر الأثري الموجود مثلا في جبال فوق في السودة وفي منطقة عسير، غير القصر الأثري الموجود في رجال ألمع، غير الموروث الشعبي الموجود زي موروث القزوعي والعرضة والمعراض والخطوة والدم. كل هذه الأهازيج وكل هذه الموروثات الشعبية كلها الآن الحمد لله أصبحنا نوظفها بطريقة جميلة جدا في جميع احتفالياتنا وفعالياتنا، فأعطت حتى السائح انطباع أن فيه تنوع. يعني أنا ما بروح مثلا قرية تراثية مثلا في أحد رفيدة إنها نفسها كوبي نفس اللي في أبها، لا، هناك إرث وتاريخ وحضارة تمت ومنظومة مختلفة تماما. لما يجيني هنا في أبها مثلا أو شمال أبها يحصل صح مكان تراثي وكذا، لكن المعلومات والمعطيات تختلف تماما عن ما الموقع الثاني. فعسير منظومة تراثية تاريخية عظيمة.
1: منطقة عسير كانت من المناطق الرائدة في المملكة اللي فعلت الجانب السياحي منذ أكثر من 30 سنة، منذ أن كان الأمير خالد الفيصل أميرا لمنطقة عسير. كيف تطورت أيضا عقلية أهالي المنطقة لتواكب هذا التطور في موضوع الضيافة والسياحة واستقبال الزوار؟
0: والله شوف، اليوم السائح أصبح يمتلك عقلية واعية جدا، حيث أنه سافر وراح.
1: لا مو السائح، نتكلم عن أهالي المنطقة. كيف تعاملوا مع هذا التطور الكبير في عسير كوجهة للجذب السياحي؟
0: شوف، بالنسبة لعسير، أولا زرع في أنفسهم من عهد سمو الأمير خالد الفيصل، أول ما مسك منصب أمير المنطقة، فتح المنتزهات والاستقبال السواح من جميع المملكة ومن خارج المملكة، فأصبح عمل مزيج ما بين الأصالة الموجودة في نفوس أهل المنطقة ومواطني المنطقة مع حب انتظار، ينتظرون الصيف ترى بشوق انه يجي السائح هذا، يستقبلوه بالود وبالحب بالتقدير بالتنوع في ابراز منتجات المنطقة من مخبوزات ومن مطهيات ومن يعني في استعداد كامل لإظهار إرث المنطقة بشكل ضيافي جميل جدا. ناهيك عن التعاملات الموجودة من المواطنين في استقبال ضيوفهم على شتى المجالات. المواطن هنا ثق تماما، يعني المواطن بشكل عام ثم يهمه أنه يطلع بشكل مشرف وجميل أمام السائح بشكل ضيافي يقدر له ويحسب له مستقبلا.
1: طيب، سؤالي الأخير لك دكتور عبد الله، وش أبرز البرامج والفعاليات الجديدة هذا العام والوجهات السياحية أيضا في منطقة عسير؟
0: طبعا تزخر منطقة عسير بفعاليات كبيرة جدا وقوية، وبصفتي أنا في مجلس أو رئيس اللجنة السياحية واحد المنتمين لهذا القطاع، عندنا وجهات سياحية متنوعة، يعني من ضمنها السودة، منتزه السحاب، في فعاليات كبيرة جدا في جهة قرى بني مازن ما شاء الله تبارك الله، جهة أحد رفيدة، النماص الآن اليوم شغال مهرجان كبير جدا جهة النماص، في فعالية موجودة عندنا في شارع الفن في أبها وقوية جدا، في بعض المشاريع الخاصة والمملوكة لبعض المستثمرين الخاصين زي موقع اسمه مدماك، هذا يستقبل الناس والزوار بكرم الضيافة وبالحفظ على الأصالة والموروث وتوظيفها. كذلك عندنا القرى التراثية، وعندنا تجارب الطيران الشراعي، فعاليات صوت أبها ومن الفعاليات، وفي فعاليات كثيرة جدا، يعني لو أقول لك إلى يمكن ساعة ما أخلص. قبلها الآن شعلة من الفعاليات صراحة.

0: صراحة ليست المدينة في حسب، بل المدينة وجميع المحافظات عندنا في جهة الحجاز، يعني جهة النماص وتنومة وبلحمر وبلقرن إلى خميس مشيط إلى أحد رفيدة إلى المسكي، كل هذه الآن مستنفرين استنفار جميل جدا بما يعود للراحة والاستتباب للزوار إن شاء الله.
1: نعم، الدكتور عبد الله معدي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها، شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظك أستاذ عزام، وشكرا لكم طال عمرك، ولا تترددون في زيارة أبها في أي لحظة، نحن في الخدمة وفي استقبال كل من يريد أن يجي أبها يرى شيء يسره إن شاء الله.
1: الله يبقيك، وهذه برضو دعوة لكل المستمعين والمشاهدين اللي يتابعون الآن أنه يزورون أبها، فيها الكثير من الفعاليات والأهم كرم الضيافة والروح الطيبة لدى أهل هذه المنطقة.
0: أبدا، رحب بكل حب وتقدير طال عمرك.
1: شكرا لك.
0: الله يحفظ، الله يحفظ.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، اجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نمو السياحة الداخلية، ولا شك أنه واحد من العوامل الهامة في نمو وتطور السياحة اللي هو العامل البشري. اليوم في إقبال كبير جدا من الشباب السعودي على قطاعات مثل الإرشاد السياحي وقطاعات مثل ريادة الأعمال في المجال السياحي. معنا أحد المرشدين السياحيين وهو الأستاذ أحمد الجعيد. حياك الله أستاذ أحمد. في البداية، بحكم عملك كمرشد سياحي، كيف لمست اهتمام المواطنين والمقيمين بالسياحة الداخلية تحديدا؟
3: يا هلا فيكم، حياكم الله. طبعا الاهتمام في البداية بهالقطاع الكبير هو اهتمام من مقام دولتنا الرشيدة في اهتمام بقطاع مميز قطاع السياحي وإنشاء وزارة السياحة، وكذلك دعم القطاع وجعله أحد أعمدة رؤية المملكة 2030. هذا الشيء يعني والتركيز عليه جعل من السياحة هي فعلا نقطة مهمة لفتت الأنظار من السياح وخارج المملكة أو من المواطنين المقيمين في المملكة، في الوجهات السياحية، في البرامج السياحية التي تقام، في الفعاليات، في المشاريع السياحية الموجودة، وفي الوجهات الجديدة مثل القدية ووجهة البحر الأحمر وكذلك العلا وغيرها من مناطق المملكة. فأصبح هناك فعلا في يعني أحد يعني يمكن ركائز المهمة في السياحة وقناعة الشخص بالوجهة السياحية. كنا نسمع من سنوات يعني أنه في المملكة المملكة هي صحراء، المملكة هي ما فيها وجهات سياحية، ما فيها اهتمام بالسياحة، ما في منشآت سياحية مهمة وكذا. الآن نعكس الموضوع يعني بشكل كامل، فأصبحت المملكة الآن تنافس على أن تصبح واحدة من أفضل وجهات سياحية على مستوى العالم. بدأت تستقطب أعداد كبيرة من الزوار، لدينا نشوف كذلك اهتمام من الحكومة وكذلك من الشركات السياحية في عملية إنشاء مواقع سياحية، إنشاء وجهات سياحية، يعني عمل برامج سياحية، بذلك اهتمام بتدريب الشباب والشابات في القطاع السياحي وأنهم تدريب المرشدين السياحيين.
2: طيب، بحكم عملك كمرشد سياحي ومن خلال احتكاكك المباشر مع السياح، وش أبرز الانطباعات اللي يخرج بها السياح عند اكتشاف المناطق السياحية في المملكة؟
3: طبعا انطباع جدا رائع وجميل من السياح، خصوصا عند زيارتهم المملكة للمرة الأولى، فعلا يكتشفوا أماكن كثيرة في المملكة، ويكتشفوا كذلك سهولة التنقل ما بينها المناطق من وجود المطارات، وجود كذلك شبكة القطارات أو السيارات، وكذلك الخدمات المتوفرة في المملكة. ولعل يمكن من أهم الأشياء اللي دائما تلفت الانتباه هو الأمن والأمان الموجود في المملكة، وكذلك التعامل الطيب والراقي من الشعب السعودي لكل فئات السياح. هذا يعني ينعكس بشكل كامل في إعطاء أريحية للسائح لأنه يخطط ويفكر للعودة مرة أخرى، وكذلك خلال زيارته يتمنى أن يجلس أكبر فترة ممكنة.
2: طيب، برأيك أستاذ أحمد كمرشد سياحي، وش الدور اللي ممكن يلعبه المرشد السياحي ليكون جزءا من تجربة جميلة للسياح؟ لأنه كما ذكرنا مع الأستاذ عبد الله معدي أنه الآن السائح يبحث عن تجربة يعيشها، فما الدور اللي تقوموا فيه أنتم كمرشدين سياحيين لتكونون أو لتكونوا جزءا من هذه التجربة؟
3: صحيح، هناك طبعا خلال اليوم السياحي في جولة السائح هناك يعني مواقع تزار، وهناك بعض التجارب السياحية اللي ممكن يشارك فيها السائح، وهنا يأتي دور المرشد السياحي في شرح، في تبسيط المعلومة للسائح، في إعطاء النصائح لهذه المواقع ولهذه التجارب السياحية، في إعطاء الثقة للسائح للمشاركة في بعض الفعاليات أو بعض الأنشطة السياحية، في إعطاء التعليمات والإرشادات الصحيحة يستمتع في تجربته، خصوصا إذا كانت مثلا تجربة مثلا هايكينج أو تجربة تسلق جبال أو تجربة الغوص في البحر الأحمر أو تجربة من تجارب مثلا مشاركة مع الحرفيين والحرفيات في بعض الأعمال اليدوية وغيرها. كلها التجارب هذه هنا دور يعني رئيسي ومهم في ذلك للمرشد السياحي، وهذا فعلا يعني أحد الأدوار اللي يقوم فيها المرشد ضمن جولته اليومية مع السياح.
2: أنت ما شاء الله أخوي أحمد كم لك سنة في قطاع الإرشاد السياحي؟
3: أنا بدأت في الإرشاد السياحي من 2007
2: ما شاء الله،
3: تقريبا الآن دخلنا 21 سنة في هذا القطاع
2: ما شاء الله. طيب هذه الخبرة ما شاء الله الطويلة والممتدة، في الآن شباب وشابات يسمعونا ويمكن عندهم رغبة في أن يكونوا مرشدين سياحيين، من فين يبدأون؟ وش أهم الأدوات اللي لازم يمتلكها المرشد السياحي؟
3: طبعا الجهة المرخصة والمشرع لنظام الإرشاد السياحي وزارة السياحة، ومن خلال يعني بوابة الإلكترونية وموقع الإلكتروني هناك بوابة خاصة للتراخيص الإلكترونية ولمعرفة أهم الشروط الأساسية والالتحاق بدورات الإرشاد السياحي على مستوى المملكة. وأنا أنصح شبابنا وشاباتنا لأنهم يكونوا سفراء لبلدنا، وخصوصا إذا كان لديهم الرغبة والشغف ولديهم حب خدمة زوار المملكة العربية السعودية، أنهم يسجلوا في مثل هذه الدورات ويستفيدوا من أوقات فراغهم ويستفيدوا بكونهم سفراء للوطن ومن هذه المهنة اللي تكون يعني سبب في أنها تكون ذات عائد اقتصادي عليهم، بالإضافة أنه يعني تساعد هذه المهنة في أنها تطور من قدراتهم في الاطلاع، في القراءة، في قيادة المجموعات، المحافظة على سلامتهم، التعامل مع مختلف الفئات. يعني المهنة جدا رائعة وجميلة
2: وتفتح آفاق للعلاقات أيضا.
3: صحيح،
2: على المستوى الشخصي.
3: صحيح، المرشد دائما ما يكون يعني حريص على أن يتعامل مع المجموعة كلهم كشخص واحد، فيجد في كل يوم لديه مجموعة سياحية من بلد معين من ثقافة معينة وكيف
2: ويتعرف على ثقافات وتجارب مختلفة. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ أحمد الجعيد مرشد سياحي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في بينك سبورت. حلقتنا اليوم هي رسالة فخر ببطلاتنا اللواتي لا يعرفن المستحيل، من منصات التتويج في البرتغال الى حلبات النزال في الرياض، جولة مليئة بالانجازات التاريخية. كونوا معنا. نبدأ بإنجاز تاريخي سطر بأحرف من ذهب في البرتغال. المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا الدولية، في رقم هو الأكبر في تاريخ الاتحاد. ولأول مرة في تاريخنا نشهد عزف النشيد الوطني مع الميداليات الذهبية السبع التي توشحت بها بطلاتنا وأبطالنا، وفي مقدمتهم الملاكمة المبدعة رفال المحيسن التي كانت جزءاً من هذا المجد العالمي. ومن ملاعب القتال في الرياض عاشت جماهيرنا ليلة لا تنسى في بطولة بي اف المينا. النجمة السعودية هتان السيف أثبتت أنها قوة ضاربة بإسقاطها للجزائرية دانيا أوحاشي بالضربة القاضية في الجولة الثانية، معلنة بداية احترافية نارية. وفي إنجاز عربي نفخر به، حققت اللاعبة الأردنية سلمى حداد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجستو بكازاخستان. وعلى صعيد آخر يتواجد حالياً منتخبنا السعودي للجوجستو في مدينة ألماتي الكازاخستانية لخوض غمار البطولة الآسيوية، متسلحاً باستعدادات مكثفة وقائمة تضم نخبة من المواهب، نخص بالذكر منهن البطلتين سلطان الدوسري وهدي القدحة اللتين نطمح لرؤيتهما على منصة التتويج. وفي ألعاب القوى نبارك لنجمة مريم محجب تكريمها من قبل محافظ الطائف بعد أدائها المذهل في البطولة العربية بمصر. خطفت فضية 300 متر وبرونزية 80 مترا حواجز. وفي سياق تطوير المواهب نبارك لسبع من نجمات القادسية التحاقهن بمعسكر المنتخب الوطني للناشئات في عمان لبدء رحلة تمثيل الوطن في غرب آسيا. ختاماً، تشهد الأندية السعودية مرحلة بناء جديدة، حيث أعلن نادي السيدات الاتحاد رحيل عدد من لاعباته اللواتي بصمن مسيرة الفريق. كما أعلن نادي القادسية إنهاء التعاقد مع المدربة كارميلينا موسكاتو. هذه التغييرات هي جزء من حراك احترافي واسع يهدف لرفع جودة التنافسية في الدوري الممتاز للسيدات.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحر.

0: الحمدي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
1: بين أروقة الحرف وجزالة القصيدة، وبين صرامة الأنظمة ودقة المعايير، ينسج ضيفنا اليوم قصة فريدة في ملامحها. من مكة المكرمة كانت الانطلاقة، حيث تشرب لغة القرآن في جامعة أم القرى، ولم يكتفي بمقاعد الدراسة، بل كان صوتاً مسرحياً رائداً أسس أول لجنة للمسرح الجامعي هناك. ضيفنا ليس مجرد أكاديمي حصل على الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية، بل هو غواص محترف يقرأ أسرار البحر، وشاعر وطني صاغ أكثر من 30 ملحمة في حب الوطن. بصحبته اليوم نبحر في فكر وعطاء الدكتور عدنان بن سعد الصغير. انتقل من سلك التعليم في ينبع إلى أروقة الهيئة الملكية ليتدرج في مناصب إدارية كبرى، ولكن كيف يمكن لهذا الشاعر الذي يسكنه المسرح أن يواجه جفاف الأنظمة؟ يخبرنا الدكتور عدنان كيف جعل من رقة الشاعر ميزاناً للعدل.
2: الحقيقة أتفق معاكم أن الأنظمة الإدارية غالباً تكون جافة وما عندها زي ما يقولوا كذا يعني رحمة، يعني ما أقول ما في رحمة مرة، لكن جادة وقاسية أحياناً. وفعلاً الإنسان اللي مر بتجارب أخرى أو ثقافات مختلفة شوية، زي فعلاً موضوع المسرح والقصيدة، خاصة أنه إحنا في المسرح والقصيدة بنجسد حالات معاناة لكثير من البشر، فأكيد أنه فعلاً أثرت علي صراحة. كنت عادة أتعامل مع الناس في التقييم بعين العدل، وأحيانا تدخل الرحمة بصراحة، خاصة نحاول نلتمس الأعذار، يعني اللي خلاه يسوي كذا، ما الدوافع، نحاول إننا ما نكون فعلا قاسين. وأتفق أنه فعلا الإداري البحت يختلف عن الإداري المشرب مثلا بثقافة شعرية أو مسرحية أو قصصية أو ما شابه ذلك.
1: خلف هذا النجاح رحلة بحث مضنية، حيث قام الدكتور عدنان بمقارنة عدد مهول من نماذج التميز المؤسسي من اليابان إلى أمريكا، لكنه لم يقبل بالتقليد، بل أراد نموذجاً يرتكز على هويتنا وقيمنا الأصيلة.
2: في رحلة البحث بين نماذج التميز المؤسسي اللي استمرت 12 عاماً، حقيقة وجدت في النماذج والمعايير اليابانية والأوروبية والأمريكية الشدة والصرامة، لكن أحياناً بتكون الشدة والصرامة هذه غير مناسبة، غير منطقية، غير أنه هي ما بتنطلق من قاعدة أساسية، يعني زينا إحنا المسلمين بننطلق من قرآن، من سنة، بنعرف أنه ورانا جنة ورانا نار ورانا وطن يعني محتاج مننا، فإحنا بنطبق الأنظمة بكل جدية، لكن في نفس الوقت بنغرس البعد الإسلامي والبعد الإنساني في عالم الأعمال. مو معنى هذا أنه نتهاون، لا والله ما في تهاون أبدا في تطبيق المعايير وفي التعامل مع المنشآت ومع القادة، لكن بنحاول أنه نستخدم جزئية اللي هي أنه أنت تنظر لعل له عذر أو عذرا وأنت تلومه، نحاول أنه نوجد بعض الأعذار لكن بما لا يخل بعملية التأهيل والتدقيق والتقييم.
1: في مسيرته المهنية، خاصة في كلية ينبع الصناعية وقطاعات التميز، كان يرى أن خلف كل قرار إداري حياة بشر. بالنسبة له، التميز المؤسسي ليس مجرد جودة في الإنتاج، بل هو أمانة لحماية أرزاق الناس.
2: أيضا عندما كنا نقف أمام منشآت ضخمة أو كبيرة ونقيم أدائها، دائما كنا ننظر إلى المستفيد، لأن المستفيد من الخدمات أو من المنتجات إنسان، وننظر إلى الموظف أيضا، وهذا الموظف أيضا إنسان، والشركاء والموردين لهذه المنشأة هم أيضا بشر في النهاية، ونحاول أن ندقق مع المنشأة لنوصلها إلى أحسن مستوى، لأن استمرارية المنشأة معناها استمرارية العمل والعيش والكسب لأسر كثيرة جدا، فهذا البعد ما يغيب عننا أبدا.
1: عندما أعلنت جامعة القصيم فوزه بالمركز الأول عالمياً متفوقاً على نماذج دولية كبرى، لم تكن هذه اللحظة وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة دعم من قيادة

0: آمنت بالإنسان السعودي، وهنا يتجلى وفاء الابن لوالدته ووفاء المبدع لملهمه الأول.
1: في اللحظة التي اطلعت فيها على نتيجة البحث المعد في جامعة القصيم، بحث الدكتوراه الذي يقارن بين نماذج التميز الدولية، وأنه يضعنا في المقدمة تماما، يعلن تفوقنا على منشآت كثيرة جدا، حقيقة تذكرت شخصين أتمنيت لو كانوا معايا. الأول الأمير خالد الفيصل، لأنه كان دائما ينادي بالجودة والتميز ومكة المكرمة نحو العالم الأول، وهذا النموذج انطلق من مكة. الشخص الثاني حقيقة والدة الله يرحمها وسكنها الجنة، لأنه كانت حريصة دائما على تعليمنا وترقيتنا إلى أفضل ما يمكن.
0: هذا الإنجاز يضعه ضيفنا في سياق رؤية المملكة 2030 التي نقلت الطموح السعودي من المحلية إلى العالمية.
1: الحقيقة الرؤية الوطنية 2030 ألهمتنا جميعا، وأستطيع أن أقول لولا الله ثم الرؤية الوطنية هذه ما كان تحقق هذا الإنجاز. هذه الرؤية أعطتنا إلهام وأعطتنا دفعة وأعطتنا ثقة وأعطتنا ممكنات واقعية، هذا اللي ساعدنا فعلا وخلانا نشعر بالسعادة والفخر، وإحنا نرفع اسم وطننا على دول متقدمة في مجالات متقدمة جدا، ونحمد الله على هذا التوفيق.
0: ضيفنا الذي يهوى كرة القدم والسباحة بقدر ما يهوى الإدارة يختم رحلتنا اليوم بما بدأ به دائما، بجزالة الشعر وعمق الولاء.
1: في هذا الموقف أتذكر قصيدة ألقيتها أمام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله قبل سنوات في حفل تخرج طلبة كلية تنبع الصناعية، وكنت من مسؤولي الكلية. أقول فيها: النور يكشف حالك الظلماء، والمجد يعشق أمة العظماء، والفخر يفخر بالذين تقدموا، والعز قبل هامة النجباء، والعلم خير والتفوق رفعة، والنصر في صبر وحسن بلاء.
0: عدنان الصغير غواص في بحر العلم، وشاعر في محراب الوطن، وإداري يكتب التميز بمداد الروح. كنتم بصحبته في حلقة اليوم، نلقاكم في حكاية نجاح أخرى، ودمتم بخير.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة: الموسيقيون العرب.
5: لوردا كاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجميع؟

الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنتي بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس عام 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفاً بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن، فضلاً عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجانة والعتابة والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح، تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد 10 سنوات، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: حد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاما عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين، وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لور دكاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالونات الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية، لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبد الله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4، 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3، 1-2-3-4، 1-2-3، 1-2-3-4، مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ اللي أنت عاملها يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحيك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، إيه اللي أنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودة عامل لي ميعاد ليلة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي ناردات في مهجتي وفامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما يسكت النوت وكتبته لقيت صباح 10 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري يتكريم منك.
0: يحسب للوردة كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لوردة كاش تقدم برنامجين شهرياً عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديداً، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردة كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردة كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لوردة كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم، كان لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس أنه بألحانها هي في بحث أكتر، يعني في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أن تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريباً مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيألي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه ويكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لور دكاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لور دكاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح.

وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غداً لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: أهلا بكم في المشهد الثقافي. نستهل جولتنا بطاقة الشباب والإبداع من جازان، حيث يطلق بيت الثقافة معسكر متنفس الصيفي مستقطبا أكثر من 100 مشارك في ورش فنية ملهمة. ومن الدمام نحتفي بجمال اللحظة الأولى للفكرة في معرض السكتش، حيث تعرض 148 لوحة تروي قصة ميلاد الإبداع قبل أن يكتمل. ومن الفن إلى عقول الغد في جدة، تواصل مؤسسة فن جميل رحلتها في تنمية خيال صغارنا عبر مبادرة مستكشفي حي، تجربة تعليمية تمتد لثلاثة أشهر يتعلم فيها أطفالنا من عمر 6 إلى 15 عام كيف يجمعون آثار بيئتهم ويحولونها إلى أعمال فنية، رابطين بين الهوية والمكان والتفكير النقدي. ننتقل بكم الآن إلى صرح يجمع بين الأصالة والبيئة، مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي دار القلم. هذا المبنى الحائز على الشهادة الذهبية للاستدامة يضم متحفاً يروي رحلة الخط العربي من بداياته في المدينة المنورة وصولاً لكونه فناً تشكيلياً معاصراً. أكثر من 56 قطعة متحفية تنتظركم لتعيشوا تاريخ الحرف العربي في بيئة معمارية استثنائية. ختاماً مستمعينا، عام 2026 ليس عاماً عادياً، إنه عام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وزارة الثقافة والصندوق الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية مع سدايا لفتح آفاق غير مسبوقة ببرامج مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاعنا الثقافي لرفع كفاءة منشآتنا ودعم مبدعينا عالمياً.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام. حلقة جديدة من برنامج مونديال 26، نناقش فيه احداث مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك. المونديال لم يتبقى عليه الا ايام قليلة، يوم الاحد القادم ان شاء الله سوف يكون النهائي المنتظر بين المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتيني، المنتخب الاسباني الذي اقصى المنتخب الفرنسي، والمنتخب الارجنتيني الذي اقصى المنتخب الانجليزي بهدفين مقابل هدف واحد. ايضا في انتظار مباراة المركز الثالث والرابع التي ستجمع الجريحين، المنتخب الفرنسي امام المنتخب الانجليزي. كل هذه التفاصيل راح نتكلم فيها في حلقة الليلة ان شاء الله. معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج خلود لبني. والبداية دائما بالعناوين.

0: ترامب في المدرجات، نهائي المونديال يتجاوز حدود الرياضة. لامين يامال بين الغموض والجاهزية، هل يخسر الإسبان سلاحهم الأخضر؟ نهائي المليارين عندما تتصدر القيمة السوقية المشهد. مكاسب المونديال، الأندية السعودية تجني ثمار الاستثمار العالمي. العد التنازلي بدأ، انتخابات اتحاد الكرة تدخل مرحلة الحسم بجدولها الزمني. راح نروح معكم لفاصل قصير وبعدها نرجع لمونديال 26 ومع ضيوفنا اللي راح ينضموا لنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، ارحب بشركائي في حلقه اليوم الناقد الرياضي عيسى حكمي. يا هلا ويا مرحبا عيسى. عيسى راح، كل الاثنين راحوا. طيب خلونا ناخذ بعض الاخبار على بال ما تجهز الاتصالات. رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم جياني انفانتينو راح يعقد مؤتمر صحفي اليوم في استاد مكسيكو سيتي في المكسيك. ايضا اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم تنظيم اكبر او نظم اكبر برنامج للفعاليه الجماهيريه المصاحبه لكاس العالم 2026. ايضا الخبر حق الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي راح يحضر نهائي مونديال 2026، سيجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا على ملعب نيو جيرسي يوم الأحد، وفق ما أفادت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض. قالت سيختتم حضوره في كأس العالم الأكثر مشاهدة وأكثرها أمانا ونجاحا في التاريخ الأمريكي، وأضافت هذه خاتمة مناسبة لبطولة أظهرت قدرة الولايات المتحدة على استضافة العالم على أضخم مسرح كروي. أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي سيحضر أيضا حفل استقبال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في برج ترامب بنيويورك يوم الجمعة المقبل. طبعا يعني مباراة النهائية راح يكون فيها أحداث مختلفة، راح بين الشوطين راح يكون هناك حفل غنائي، ستمتد الاستراحة بين الشوطين إلى نصف ساعة حسب ما أفادت بعض التقارير الصحفية. طيب رحب بعيسى حكمي النقد الرياضي معنا. عيسى
1: هلا والله أسامة، مساء الخير، تحياتي لك ولكل من يستمعنا.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. أيضا النقد الرياضي هيثم بومقوس، يا هلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى الزميل عيسى والسادة المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. عيسى خليني أبدأ معك، تكلمنا قبل شوي عن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي المونديال 2026 في ملعب نيو جيرسي في مدينة نيويورك. ماذا تعكس هذه المشاركة للرئيس الأمريكي في نهائي كأس العالم؟ تعكس أهمية الحدث أو ماذا تعكس عن أهمية الحدث سياسيا ودبلوماسيا؟
1: والتقليد متعارف عليه، بطولة كأس العالم هي أهم حدث في الرياضة أو في كرة القدم تحديدا في اللعبة، كون الرئيس يحضر الافتتاح ويحضر الختام دائما هذا تقليد متعارف عليه. يمكن الرئيس الأمريكي ما حضر الافتتاح لكنه يحضر المباراة النهائية، يضفي عليها طابع كثير.

0: من الأهمية وكثير من الضوء، سواء على الأصعدة اللي ذكرت سياسيا ودبلوماسيا أو حتى على الصعيد أيضا الرياضي، لأنه في هذا اليوم دائما يعني ما يتم تواجد النخبة في القيادة في كل الاتجاهات. يمكن شفنا احنا مونديال كأس العالم 2018 في حفل الافتتاح كان متواجد الرئيس بوتين وإلى جواره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله. أيضا في نهائي قطر أيضا توج النهائي الشيخ تميم. فهذا تعارف الحقيقة وتقاليد معروفة في البطولة، ويعطيها أيضا بعد آخر للدولة، بعد آخر أيضا للاهتمام بالجانب الرياضي، بعد تسويقي، بعد إعلامي. لحظة مهمة جدا أن يتسلم الفائز دائما البطولة أو كأس البطولة من يد الرجل الأهم والأكبر في الدولة. أيضا لحظة اللقطة المهمة، وإحنا نعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناس اللي يحرص دائما على اللقطة، دائما اللقطات المهمة يتصدرها، ويعني يحب أو يحبذ دائما أن يتواجد فيها. يمكن شفناه حتى في القرعة اللي حصلت بالنسبة للمونديال، كان أيضا متواجد مع رؤساء الدول المكسيك وكندا، وسحب أيضا الكرة الخاصة بالاستضافة الأمريكية للبطولة. فهي في النهاية تقليد، ولكنه يضفى عليه أيضا الجانب الرسمي بدرجة كبيرة جدا.
1: صحيح. طيب هيثم، خليني أتكلم معك إلى تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المونديال. إلى أي مدى نجحت الولايات المتحدة في توظيف كأس العالم كقوة ناعمة أمام العالم؟
2: والله شوف أسامة، يعني بلا شك أن البطولة نجحت نجاح كبير بكل صراحة، يعني خصوصا من حيث جاهزية المنشآت، وشاهدنا يعني الحضور الكبير للجماهير في مختلف المباريات وفي مختلف الأدوار. فأنا أعتقد حقيقة أنه يعني أمريكا سجلت نجاح آخر بعد نجاح 94 في مسألة استضافة كأس العالم، وأعتقد أنه يعني ما كان هناك في أي مشاكل يعني بصراحة ظهرت في الإعلام من حيث التنظيم أو من ناحية حضور الجماهير أو خلاف. أنا أعتقد أنه الأمور صارت بشكل طبيعي وبشكل سلس، خصوصا أنه يعني دولة مثل أمريكا يعني متعودة على استضافة البطولات العالمية والبطولات الكبيرة. فأنا أعتقد حقيقة أنه كان في نجاح كبير في الاستضافة بشكل عام.
1: جميل. أنا ما أود أتكلم. نعم تفضل.
0: من تجارب الحضور في المونديالات يعني اللي الواحد سعد أنه يحضر فيها، النظرة تختلف من دولة إلى دولة. يعني في مونديال 2018 كان الهدف فعلا أنه تشكيل قوى ناعمة واستقطاب سياحي، حتى الرئيس الروسي ذكر هذا الكلام بأنه كأس العالم اختصر أكثر من 50% التعريف بالسياحة في روسيا، ونتوقع النمو فيها بمقدار 25%. أمريكا ما أتصور أنها هالجانب هذا يعني لها يعني النقطة الاستراتيجية. لا، النقطة الاستراتيجية دائما عند الرئيس الأمريكي والسياسة الأمريكية هي الجانب الاقتصادي، ولذلك هم عملوا الحقيقة مع الفيفا الحقيقة بروتوكول خاص بالتذاكر اللي كان الناس تتوقع وتتخوف من عدم حضور الجماهير، لكن شفنا جميع المباريات المدرجات ممتلئة لأنهم استخدموا الحقيقة طريقة ذكية جدا في عملية التسويق، بحيث أن التذاكر تتدرج من رقم إلى رقم آخر، وبالتالي كان هناك سباق ما بين سباق تشويقي وسباق إثارة بين الجماهير لاقتناء الجانب هذا. ولذلك البطولة نجحت على الصعيد الاقتصادي، أما على الصعيد الفني وهو دائما ما يهم المشاهد ويستمتع فيه، أنا أعتقد أنها يعني واحدة من بطولات كأس العالم اللي لا تقارن بنسخ سابقة. إن جينا للعزل الحديث ممكن مونديال 2018 أنا أتصور أنه فنيا كان أعلى، لما نرجع وراء إلى 86 مونديال مارادونا والناس كيف تتسمر في يعني من أجل متعة كرة القدم ومتابعة الأداء الفردي والمهاري للمنتخبات، وترجع للوراء تجد الحماسة والأداء الفني أكثر فأكثر. لكن الجانب الاقتصادي هو الطاغي، وأعتقد هذا هو المكسب اللي سعت له الولايات المتحدة الأمريكية، واستفادت منها أيضا المكسيك وكندا ولكن بدرجات أقل.
1: أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يعني نظمت كأس العالم على أنه تنظيم ترفيهي،
0: فرصة
1: يعني يعني يعني يعني هذا الشيء ممكن اللي جلب كثير من المشجعين سواء من داخل أمريكا أو من خارجها، جلبهم إنهم يجوا يشوفوا كأس العالم وتشوف وتشوف المدرجات ممتلئة. فهم صراحة يعني حقيقة عيسى هم ملوك الترفيه.

0: في العالم
1: وصناعته
0: ايضا. نعم
1: نعم صحيح.
0: هيثم، كنت متوقع انه يكون في الحضور الجماهيري الكبير هذا في المونديال، خصوصا انه قبل المونديال كانت في شكوك حول فشل تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم، لكن اللي شفناه شيء مختلف، خصوصا في موضوع الحضور الجماهيري. يعني كانت في مباريات ما كنا نتوقع اصلا ان يحضرها احد جماهيريا، لكن كان الملعب ممتلئ 40,000-50,000-60,000 على حسب عدد المقاعد. فكيف شايف هذا النجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
1: والله شوف سامي، زي ما ذكرت يعني حقيقة في بعض المباريات خصوصا في أدوار المجموعات ما كنا نتوقع حقيقة أنها تحظى بحضور قوي، لكن بصراحة كل المباريات بكل أمانة في كأس العالم أنا ما أعتقد أنه في مباراة ما شاهدنا فيها حضور كبير، كل المباريات حقيقة شاهدنا فيها حضور مميز وحضور جماهيري كبير بصراحة، يعطيك يعني حتى حقيقة يعني متعة للمباريات وانت تشاهد هذه المباريات بهذا الدعم الجماهيري، وايضا بيعطي حافز للمنتخبات اللي لعبت في الفترة الماضية. فانا حقيقة انا اعتقد انه من ناحية الحضور الجماهيري البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس بكل صراحة، ويعني واعتقد انه ايضا حنشاهد هذا الشيء، وبالتأكيد راح نشاهد هذا الشيء على مستوى مثلا دور يعني مواجهة الثالث والرابع، ولا شك أيضا حتكون مواجهة النهائي يعني الحضور حيكون فيها قوي جدا بلا شك. نتكلم عن بطولة من بدايتها إلى نهايتها وهي تحظى حقيقة يعني بدعم جماهيري رائع، وزي ما ذكرت لك أنه أعطى إضافة رائعة حقيقة للبطولة.
0: جميل. طيب أنا بروح معكم للأهم حقيقة في حلقتنا اليوم، اللي هي المباريات المتبقية، مباراة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية لكأس العالم. لكن خليني أبدأ معك عيسى بمباراة المركز الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا، وأنا أشبه المنتخبين هنا بأنهما دخلا حرب طاحنة وخرجوا خاسرين. فكيف أكيد ستكون هذه المواجهة بين المنتخبين؟ لقاء الجريحين.
2: أتفق معك، ولذلك أعتقد أن الجراح غائرة، والجراح الحقيقة يعني أصعب من عملية المعالجة، ولا يعالجها الحقيقة ميدالية المركز الثالث أو الحصول على المركز الثالث. وعادة المركز الثالث لا يعني أهمية إلا على الصعيد الفردي أو على الصعيد أحيانا التكريمي، يعني مثلا في المنتخب الفرنسي ممكن نشوف كانتي كتكريم له في آخر مباراة له مع المنتخب الفرنسي، حيث أنه يعني ما حصل حقيقة على فرصة كبيرة في البطولة ما شفنا، فأتصور أنها تكون فرصة لتكريمه. ما أعرف هل يقدم كيليان مبابي على المشاركة في المباراة من أجل البحث عن رفع رصيد التهديفي، خاصة أنه قريب جدا من ليونيل ميسي على مستوى الهداف الأعظم لبطولة كأس العالم، وإن كان المستقبل بالنسبة لكليان مبابي إذا ما تعرض لإصابات أو أي تعثرات لا يزال الحقيقة مفتوح أمامه بأنه يصبح هداف كأس العالم على مدى التاريخ من خلال النسخة.
0: هو يحسمها أكيد يعني النسخة المقبلة.
2: أنا أتصور كذا، لكن ما شاهدناه منها الحقيقة بعد المباراة مباراة نصف النهائي، الرجل في قمة الغضب، أصيب بخيبة أمل، كان يريد أن يعود مرة أخرى للمباراة النهائية. عنده يمكن ثأر في المباراة النهائية 2022، نعرف أنه استطاع أنه يسجل هاتريك، واستطاع أنه يعيد المنتخب الفرنسي للمباراة، أو بمعنى أصح كاد أن يذهب المنتخب الفرنسي إلى التتويج، ولكن المنتخب الأرجنتيني استطاع أنه يصل بالمباراة إلى ركلة الترجيح، وبذلك يكسب اللقاء ويتوج بطلا للبطولة. فأتصور أنه هي على الصعيد الشخصي الإنجليز أكثر جرحا، لعنة نصف النهائي تطاردهم، منتخب الحقيقة سجل هدف وهو ما كان يريده، ولكن في النهاية كأنه يطلب من المنتخب الأرجنتيني أنه يكشر عن كل أنيابه وكل أسلحته، وأعطاه الفرصة وانتظر أنه يسجل، فبدل ما يسجل الأرجنتين هدف سجل هدفين، وكان الحظ الحقيقة مع المنتخب الإنجليزي بفضل الحارس أنه يخرج مهزوم بهدفين بعد مباراة. يعني أتصور أسامة يعني لو تكلمنا عنها جزئيا كانت مباراة في طورها غريبة بالنسبة للشوط الأول، عبارة عن معركة ومخاشنات والتحامات، لكن الهدف الإنجليزي في يعني مبكر في شوط المباراة الثاني أنا أتصور بأنه يعني فتح المجال لكرة قدم من طرف واحد وهو من طرف ليونيل ميسي والزملاء.
0: أنا ما ألوم لاعبين الإنجليز، المباراة ضيعها توخيل بكل صراحة بنسبة كبيرة.
2: تاريخيا أسامة منتخب الإنجليزي ما يعرف يدافع بالعامية، منتخب عمره بحياته ما يعرف الدفاع.
0: هو كان يدافع ب 11 لاعب في ذاك في المباراة يعني،
2: كان موجود داخل 18 فعلا يعني. ولذلك أنا أتصور أنه هو سارع في تصريحه بأنه يجد مبررات وعاد بالوراء إلى نهائي الأمم الأوروبية، وكيف أن المنتخب الإنجليزي ما عرف يتعامل مع المباراة. وأيضا في هالنقطة حاول أن يبرئ نفسه، أو بمعنى أصح أنه حاول يضع الكرة في المنتصف، بحيث أنه إما أنه يخرج من المنظومة أو أنه يستمر. والكلام الآن والمصادر كلها تقول أن الاتحاد الإنجليزي راح يستمر في التعامل معه أو في إكمال عقده إلى اليورو 2028. لكن بشكل عام نعم، لم يجد التعامل مع المباراة بعدما جاءت هدية ما كان يتوقعها أساسا، وهو كان يمكن أكثر طموحاته أن يصل إلى ركلات الترجيح، لكن فجأة وجد نفسه يتقدم 1-0.
0: حتى الأشواط الإضافية ما وصل لها
2: نهائيا
0: يعني، حتى الأشواط الإضافية يعني صراحة
2: أصلاً من صراحة بعد
0: الهدفين قاتلة كانت في المنتخب الإنجليزي.
2: هو بعد الهدف أساساً ما لعب، قاعدين يرسلوا له كرات من الأطراف، والخطورة تزداد على المرمى، وهو قاعد يتفرج ما عدل في الواقع. لذلك المدرب اللي ما يمتلك الجرأة بأنه يغير واقع فريقه في أرضية الملعب هو المتسبب الأول. أنا أعتقد أنه جامل كين يعني بدرجة كبيرة، كان ينتظر منه مثلا أنه يسجل، لكن هاري كان متواجد في منطقة جزاء منتخب إنجلترا أكثر من تواجده حتى في منتصف الملعب. صح. فأنت لما تدافع من نقطة الجزاء من داخل منطقة جزاء فريقك، غير أنك تبدأ الدفاع من الهجوم. ولذلك كان الشكل والرسم للشوط الثاني أو بمعنى أصح بعد الهدف شيء غريب جدا، كان آخر مدافع المنتخب الأرجنتيني متواجد في دائرة السنتر.
0: جميل. أعتقد أنت ذكرت نقطة عيسى على أهمية المركز الثالث في كأس العالم، وذكرت أنها ممكن تكون من جانب أرقام لبعض اللاعبين، من جانب تكريم لبعض اللاعبين، لكن أنا أشوف أنها هي أهميتها أكثر للمنتخبات التي اللي ما قد صعدت إلى نصف نهائي الكأس العالم، أو ما قد يعني حققت كأس العالم، ففرصة لها أنها يعني تتنافس أو تفوز بهذا المركز في بطولة زي كأس العالم. يمكن شفنا المنتخب المغربي وصل لنصف النهائي لكن خسر هذا المركز في 2022، شفنا قبل كذا المنتخب التركي يتوقع في 2002 حصل على المركز الثالث في هذه البطولة، وكان يعتبر إنجاز كبير وعظيم بالنسبة لهم.
2: المنتخب الكوري أيضا كان يشاطر نفس الطموح. نعم.
0: والمنتخب الكوري في تلك البطولة، وقبلها المنتخب الروماني، المنتخب البلغاري. فهذه المنتخبات صراحة يعني المركز الثالث تكون مهمة بالنسبة لهم. لكن لو تكلمنا عن أي نعم،
2: واحيانا يكون مقياس لمشروع.
0: نعم
2: يعني
0: صحيح،
2: مقياس لمشروع. نعم. منتخبات انك تصل يعني المنتخب المغربي الان الجميع لمن يقيمه يضع في عين الاعتبار نقطة الاساس والقاعدة الصلبة هي وصوله الى نصف نهائي مونديال 2022، ثم بعدها يبني ماذا حدث. تجد الكرة المغربية حصل عندها الحقيقة يعني زخم من التألق سواء على مستوى نعم. الفئات السنية أو حتى على مستوى المنتخب بطولة الأمم
0: وثقة لبعض الكثير من اللاعبين الآن في كأس العالم. صحيح. أصبح كأس العالم بالنسبة لهم
2: حظهم أنهم حسبوها بنفس حسبة توخيل في مباراة فرنسا.
0: هو لكن المركز الثالث لفرنسا وإنجلترا ترى ما بيفرق معهم
2: أبدا،
0: وأعتقد صرح فيها ديشان أو توخيل انه يعني كان ودنا ان ما نلعب هذه المباراه، ويعني هو شايفها انه يعني الكل متالم والكل جريح من الخروج.
2: واتصور الانجليزي يمكن لو سئلوا بيتمنوا انهم طلعوا من ربع النهاية او من ثمن النهائي كان افضل من الخروج من نصف النهائي، لان اصبحت عندهم علاقه سيئه جدا. اعتقد هذه المره الرابعه يغادروا من هذا الدور، بالتالي يعني جرح غائر جدا. بغض النظر بالنسبة للفرنسيين عندهم منتخب قوي جدا وعندهم عملية الحقيقة يعني عمل تراكمي ما ينخاف عليهم، لكن الإنجليز صعب جدا أنهم يكونوا جيل دائما يجدوا صحوبة في هالجانب.
0: جميل. هيثم، تعليقك على لقاء إنجلترا وفرنسا في تحديد المركز الثالث والرابع وأهمية المباراة بالنسبة للمنتخبين.
3: والله شوف لا شك يعني انها يعني
1: مباراة ما هي بأهمية نهائي كأس العالم. لا شك أنك أنت حتشوف بعض اللاعبين بنفسيات محبطة بعد يعني الخروج من التأهل إلى النهائي. لكن أنا اليوم أقول إنه هذه فرصة للديشامب، أيضا فرصة لتوخيل إنه يعطوا بقية اللاعبين إذا ما حظوا بفرصة في الفترات الماضية في المباريات الماضية إنه فعلا إنهم يكونوا متواجدين على مستوى مباراة الثالث والرابع. لا شك يعني إنها مباراة للتاريخ، تعتبر مهمة جدا. من راح يكون صاحب البرونزية، من حيكون صاحب المركز الثالث؟ بلا شك يعني لأننا حنشاهد مباراة إن شاء الله تعالى نقول مباراة يعني مميزة أيضا من ضمن المباريات اللي شاهدناها على مستوى كأس العالم. لكن بطبيعة الحال ما راح تكون بمثل جماليات مثلا اللي كانت في الأدوار الماضية، دور 32 و16 و8 و4. أنا هذه وجهة نظري صح. يعني ما حتشوف القتالية والشراسة في اللعب والحماسة العالية، خصوصا أنها مباراة يعني ثالث ورابع. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم فرصة هي بكل صراحة للمنتخبين للاستعداد لما هو قادم، هي المنافسات القادمة سواء على مستوى الدوري يعني أمم الأوروبية أو خلافه. وبالتالي دام تجهيز لبعض العناصر اللي أنا من وجهة نظري اللي ما شاركت في الفترة الماضية أنها تأخذ فرصتها. أنا وجهة نظري في هذه البطولة.
0: طيب إحنا راح نتكلم عن النهائي بكل تفاصيله، وراح نتكلم عن بعض الأخبار لبعض النجوم في هذه المباراة، مثل لامين يامال كان في حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الإسباني قبل أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين. بالنسبة لحالته البدنية بعدما غاب عن التدريبات الجماعية واكتفى ببرنامج تأهيلي منفرد، راح نتكلم إن شاء الله عن كل تفاصيل هذه المباراة بعد هذا الفاصل.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في مونديال 26. رحب مجددا بالناقد الرياضي عيسى حكمي والناقد الرياضي هيثم بامقوس. عيسى، خليني اروح معك لنهائي كاس العالم. زي ما ذكرت هناك قلق في معسكر المنتخب الاسباني بخصوص النجم لامين يامال، غاب عن التدريبات الجماعية واكتفى ببرنامج تأهيلي منفرد. أيضا اللاعب الظهير بيدرو بورو صاحب، أعتقد هو صاحب هدف الفوز في مباراة فرنسا، أيضا أدى تدريبات بدنية خاصة ضمن خطة الجهاز الفني لإدارة الأحمال قبل المباراة النهائية. تعليقك على هذه النقطة، يعني لامين يامال وكيف تأثيره على المنتخب الإسباني في مثل هذه المباراة؟
1: المنتخب الإسباني يامال كاسم تحت الضوء، تحت المتابعة، بحكم أنه المستقبل، يعني الناس تقارن في ليونيل ميسي، في مبابي، في كريستيانو رونالدو، يعني يتوقع أنه هو الامتداد للنجومية، وبالتالي المباراة هذه بالذات ليامال أنا أتصور أنها بداية فتح صفحة المجد، وبالتالي بيكون في قمة

0: حرصة على المشاركة، قمة الحرص على أنه يقدم كل ما لديه من أجل الحقيقة أنه يبدأ هذه الصفحة بذكرى أو بتاريخ ذهبي، لأنه أنك تبدأ من القمة وأنت موضوع أيضا في القمة، أنا أعتقد أنه يعني أمر جدا مهم من أجل أنك تستمر فيما بعد، لأنه يتصور أو يتوقع بأن هذا اللاعب راح يحمل لواء اللاعبين الموهوبين على مستوى العالم في الحقبة القادمة. عملية عدم مشاركته في التدريب أنا أتصور أنه قرار احترازي، احنا شفنا حتى في مباراة فرنسا في آخر مباراة ما كان بالفورمة العالية جدا بالذات على الجانب البدني، ويبدو أنه يعاني من إصابة. أعتقد أن المدرب الإسباني السيد لويس راح يستفيد منه بأقصى ما يستطيع بحكم أنه لاعب وجوده فقط وجوده في أرضية الملعب جدا مهمة. لكن لما ننظر
1: لا هو المدرب أوضح أنه ما في إصابة، لكن شعر ببعض الآلام نتيجة الالتحامات القوية اللي تعرض لها خلال المباراة السابقة.
0: ممكن أنها عبارة عن أحمال زائدة يحتاج إلى عملية استشفاء، وأنا أعتقد أن المنتخبات هذه عندها بالذات المنتخبات اللي موجودة في الليفل 1، أنت تتكلم اليوم على أرجنتين، إسبانيا المصنف 1 المصنف 2 في العالم، يعني عندها أهم أو أفضل أجهزة تدريبية وطبية، والدليل على ذلك أنه السيد لوفنتي وليونيل مدرب المنتخب الأرجنتيني سيرة متدرجة وسلسلة من التدرج في أنه يصلوا إلى القمة، ناس بمعنى أصح بين قوسين عباقرة، ولذلك راح يتعاملوا مع الأجهزة الطبية الموجودة معهم بكل احترافية. وبالتالي فإن وجود لاعب مثل يامال أنا أتصور أنه لا غنى عنه في المباراة
1: إذا حصل لأي يعني ظرف، يعني ما قدم المستوى المتوقع منه في هذه البطولة، كان متوقع منه أنه يقدم يعني مستوى أفضل، لكن اكتفى بهدف واحد فقط طوال البطولة.
0: لكن كأس العالم ممكن مباراة واحدة مثل مباراة نهائية ممكن أنها تصنع لك كل شيء، وأعتقد أن هالشيء هذا حصل في مونديال 2014. البديل في المنتخب الألماني استطاع أنه يأخذ الكأس من منتخب الأرجنتين في وقت كان كل الترشيحات تذهب إلى الأرجنتين. لكن النقطة الأهم، منتخب إسبانيا هل هو منتخب النجم؟ لا، هو منتخب المجموعة،
1: منتخب جماعي. نعم،
0: منتخب جماعي، بالتالي ممكن يامال يطلع، ممكن بدري مثلا، شفنا المدرب اللي كان هو العمود الفقري لوسط الميدان استبعد بعد مبارتين ثلاث، وأصبح يعتمد على ثلاثية مختلفة، أصبح يعتمد على رودري وداني أولمو. داني أولمو في برشلونة ما كان قادر أنه يسجل حضوره في كل مباراة أساسي، صح. الآن في المنتخب الأسباني قاعد يسجل نفسه بشكل ممتاز جدا.
1: على فكرة يعني داني أولمو هو يعني برشلونة اهتم فيه وتعاقد معه بعد بطولة اليورو اللي تألق فيها داني أولمو، فهو دائما يتألق مع المنتخب أكثر من النادي،
0: ولذلك هو يظهر فعلا بالقميص الدولي أكثر بكثير من برشلونة. حتى في برشلونة عنده إصابات كثيرة جدا، وهي عملية توظيف في النهاية. أنا أتصور أنه السيد لوفنتي أتصور أنه عنده مفتاح السر اللي يستطيع من خلاله أنه يطلع كل شيء من داني أولمو، ولذلك اللي شاهده دائما مؤثر. وحتى المدرب أيضا عنده عناصر أخرى موجودة على الدكة دائما ما تكون أيضا هي الأخرى مؤثرة، من ينسى مثلا ميكل بيرينيو سوى في البطولة كل مباراة قاعد ينزل فيها يصنع الفارق بالنسبة للمنتخب الإسباني، باستثناء المباراة الأخيرة أمام المنتخب الفرنسي اللي أنا أتصور أنها انتهت من الدقيقة 22، يعني من الخطأ أنك ترتكب خطأ جسيم وكارثي أمام إسبانيا في وقت مبكر من المباراة، إذا أنت تعاني معها في نهاية المباراة فكيف أنت من البداية تسلمها ما تريد، لأن منتخب يجبرك أنك تركض بدون كرة وهو دائما يتحرك بالكرة. فأتصور حتى الآن يعني وصول سلس جدا لمنتخب إسبانيا، يمكن حتى بعض الناس يقول لك ما اختبر، وكان الاختبار الأكبر أمام فرنسا، أخفى فرنسا تماما منتخب دفاعيا،
1: هذا أكبر اختبار أمام هجوم المنتخب الفرنسي،
0: منتخب دفاعيا على أعلى مستوى، أغلب مبارياته يطلع فيها بكلين شيت. هنا الحقيقة تنتظر أنت نهائي، يعني بكل ما تعنيه الكلمة، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه نهائي ناري. هل إسبانيا تستمر على نفس الثقة ونفس السيطرة، ولا المنتخب الأرجنتيني يستطيع أنه يعمل لها الريمونتادا، أو بمعنى أصح يقدم جزء مما أكبر مما قدم أمام الإنجليز بعد الهدف الإنجليزي في المباراة الماضية.
1: أنا بس عيسى قبل ما أروح لهيثم أبعطيك معلومة على على على طاري اللعب الجماعي للمنتخب الإسباني. أنت تعرف إنه أكثر من صنع أهداف للمنتخب الإسباني في هذه البطولة هو الظهير الأيسر كوكوريا،
0: صحيح؟ كان متواجد
1: يعني على ايش هذا يدل؟
0: هذا انا يعطيني انطباع المنتخب الاسباني ما في مركزيه، هذا رقم واحد.
1: صح.
0: رقم اثنين الاداء المهاري، الاداء العب

0: اكثر من ثانيتين ثلاث باستثناء يامال، لانه يامال اذا ما عمل المراوغه واذا ما عمل ولا ما يرتاح، يعني هو مزاجه كذا ما يدخل الجو الا بعد ما ياخذ لاعب او لاعبين، لكن البقيه لا، عباره عن تناغم خطير جدا. ولذلك يعني ما نبغى نسبق الاحداث، لكن اذا كان كره القدم عادله وفي يومها انا اتصور المباراه صعبه جدا على المنتخب الارجنتيني.
1: جميل. طيب هيثم، خلينا نروح معك للمنتخب الأرجنتيني. احنا شفنا المنتخب الأرجنتيني في مباراة سويسرا في دوره بعد النهائي، لم يكن المنتخب اللي كان فعلا يستحق الوصول الى دور نصف النهائي. يمكن شفنا سويسرا قبل الطرد كانت الأقرب للتأهل، بعد الطرد اختلفت الأمور تماما، لكن لما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي وواجه المنتخب الإنجليزي شفنا منتخب مختلف تماما عن اللي شفناه في مباراة سويسرا. في المباراة النهائية كيف راح نشوف المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الإسباني القوي، والمنتخب الإسباني أفضل دفاع في البطولة لم يلج مرماه إلا هدف واحد، كيف راح يتعامل مدرب المنتخب الأرجنتيني مع هذه المباراة؟
2: والله شوف، لا شك اولا التاهل مستحق سواء الارجنتين او اسبانيا. بصراحه المنتخبين يعني اظهروا بشكل مميز جدا في البطوله بشكل عام. يعني يمكن الارجنتين واجه العديد من الصعوبات في المباريات الماضيه، رغم انه ما واجه حقيقه من وجهه نظري منتخبات تعتبر البارزه على مستوى العالم باستثناء المنتخب الانجليزي، ولكن لم يكن المشوار حقيقة بالمشوار السهل. عانى كثيرا، عانى أنه يرجع المنتخب الأرجنتيني بعد ما يتأخر في النتيجة في أكثر من مباراة، ومش كل مرة تسلم الجرة، خصوصا في مباراة مثل المباراة النهائية أمام المنتخب الأسباني الأفضل دفاعا في البطولة. تتكلم عن منتخب وصل للمباراة النهائية لم يسجل في مرمى إلا هدف واحد. لا شك أنه الحسابات هنا حتكون مختلفة عند سكالوني، خصوصا أنه هو يواجه أفضل فريق دفاعيا في البطولة. إحنا جالسين نشاهد يعني المنتخب الأرجنتيني عانى حقيقة حتى في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الإنجليزي. صحيح في الشوط الثاني فرض سيطرته في المباراة بشكل كبير جدا، ولكن زي ما ذكرت لك ما هو كل مرة سهل أنك أنت ترجع، خصوصا في مباراة نهائية، خصوصا أمام فريق منظم، فريق جماعي. لافنتيني بكل صراحة أعطانا منتخب مميز جدا. أسبانيا أيضا عندها طموح كبير أنها تضيف كأس عالم أخرى بعد كأس عالم في 2010. على الجانب الآخر الأرجنتين تبغى تحقق رقم مميز جدا لها، تحقق ثاني بطولة كأس عالم على التوالي واللقب الرابع لها. كلها هذه حقيقة معطيات مهمة وتفاصيل مهمة جدا حنشاهدها على أرض الميدان. اليوم ميسي في أوج عطائه، اليوم المنتخب الأرجنتيني بصراحة جالسين نشاهده كيف يلعب على التحولات، جالس يلعب كرة قدم فيها شراسة، فيها قوة داخل أرض الملعب. يمكن شاهدنا هذا الشيء حتى أمام المنتخب الإنجليزي من الدقائق الأولى، يمكن هذا الشيء أفقد تخيل أعصابه بصراحة، التدخلات، اللعب بقوة حقيقة بالنسبة لي المنتخب الأرجنتيني.
1: هيثم في لقطة في الدقيقة ثلاثة لأنزو فرنانديز لما ضرب لاعب المنتخب الإنجليزي،
2: صحيح
1: يعني ما أدري هل تستحق كرت أحمر، لأنه لقطة زي هذه يعني كانت تغير مجرى المباراة تماما.
2: ممكن الحكم أنه لأنه من برا مثلا في الدقائق الأولى وهو يعرف التاريخ بين المنتخبين سابقا، يعني ولو ضاع يعني ما بين المنتخبين دائما تكون مشحونة بشكل كبير، فكما حب من البداية مثلا أنه يكون هناك في طرد، يعني كان المفترض أنه يكتفى بإنذار أصفر، كانت أنا وجهة نظري
1: حتى
2: يعني
1: ما كان في إنذار.
2: نعم ما كان في إنذار، أنا وجهة نظري أنه كان مستحق في البداية أنك أنت تضبط المباراة من البداية. كحكم الأمريكي إسماعيل كان من البداية مثلا كان لو أظهر من الدقائق الأولى كرت أصفر، أنا ما أعتقد أنه كنا حنشوف المباراة. يعني في حالات كثيرة بكل صراحة كان فيها خشونة كبيرة جدا، ما بين المنتخبين. احيانا حكم المباراه من الدقائق الاولى لابد انه يضبط المباراه يعني حتى بدون طرد مثلا، يعني اذا الحال مثلا تستدعي كرت اصفر بدون

0: انذار شفوي اعطي كرت اصفر مباشره على اساس انه المباراه في بقيتها تكون يعني ان شاء الله تعالى فيها انضباط كبير جدا. ارجع للقاء، لقاء ليس بالسهل. انا وجهه نظري افضل مدربين الاثنين في البطوله اليوم نشاهدهم في المباراه النهائيه، سكالوني من ناحيه ولافنتيني من ناحيه اخرى. صعب يكون صراحه وسام انك انت تتوقع لمين حتكون يعني مين حيكون اللقب. فريق جماعي مميز وفريق اخر يلعب على التحولات ويلعب بشراسه
1: القوه البدنيه
0: يعني والقوه البدنيه مثل هذا النهائي صعب انك حقيقه تتوقع الى من سيذهب.
1: والله هيثم احنا يعني احنا توقعنا والكثير توقع انه النهائي يكون بين فرنسا وانجلترا، ولكن لم تكن التوقعات صائبه. فلما تيجي هنا في مباراة نهائية بين إسبانيا والأرجنتين فالتوقع راح يكون صعب جدا جدا. بحسب ما شفناه طبعا في مباريات نصف النهائي من المنتخبين، من المنتخب الأرجنتيني ومن المنتخب الإسباني، يعني حقيقة من المنتخبين كلاهما يستحق التأهل للمباراة النهائية.
0: طبعا لا شك يعني الترشيحات شيء والواقع شيء آخر. يعني اليوم الواقع يفرض نفسه، اليوم الأرجنتين وأسبانيا أثبتت بكل صراحة في مباراتي النصف النهائي أنها تستحق الوصول للمباراة النهائية. يعني من خلال هذه المباراتين تحديدا أنه في النصف النهائي ما أعتقد أنه في أحد يتعاطف مع فرنسا أو إنجلترا أنه ليش هذا المنتخب ما وصل للمباراة النهائية أو كان الأحق بالوصول للمباراة النهائية. أنا أعتقد أسبانيا وصلت عن جدارة واستحقاق، الأرجنتين وصلت عن جدارة واستحقاق. تظل كرة القدم دائما يعني واقعها مخالف للترشيحات، مخالف للأمنيات، دائما أرض يعني في الواقع وفي الميدان وعلى أرض الواقع، الواقع يفرض نفسه في نهاية الأمر بشكل عام. ونعتقد زي ما ذكرت لك إنه النهائي مستحق إنه يصل له الأرجنتين وأسبانيا.
1: جميل. عيسى، ليش كانت التوقعات كلها أو أغلبها كانت رايحة للمنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي أنهم يصلوا للمباراة النهائية؟
2: بالنسبة للمنتخب الإنجليزي كان يعني فيه جزء كبير من الجماهير كانت غير راضية عن الطريقة اللي قاعد يصير فيها المنتخب الأرجنتيني، سواء يعني عربيا ممكن التعاطف مع خسارة المنتخب المصري. كان الجميع يرى أنه في نوع من المجاملة التحكيمية وفي أخطاء تحكيمية فعلا واكبت أغلب مباريات المنتخب الأرجنتيني، بالتالي كان يرى الناس أن المنتخب الأرجنتيني يصير بالمساعدة التحكيمية، وما كان يظهر لك أيضا ردة الفعل اللي تعطيك انطباع بأنه يعني المنتخب القوي. حتى ليونيل ميسي اللي سجل 7 أهداف يقود الفريق كده يظهر في لقطات فقط، لكنه يعطيك الكرة الأرجنتينية والهجوم والضغط وإلى آخره، ما شفناها الحقيقة إلا بعد ما تم استفزازهم بالهدف اللي سجله المنتخب الإنجليزي في المباراة السابقة. بعدها أنا أتصور حتى اللي الآن كان ممكن يرشح إسبانيا بعد الفوز على فرنسا، أنا أعتقد أنه فرمد وأتوقع أنه توقف، لأنه المنتخب الأرجنتيني عطاه شخصية مختلفة، شخصية شرسة. حتى المدرب أسكالوني الحقيقة يعني كان عنده أيضا توجه أو تدخل جدا خطير في المباراة. يعني تخيل هو سحب 3 لاعبين من مناطق الدفاع واستبدلهم بلاعبين آخرين وغير الأسلوب والطريقة، واستطاع انه يحرر ميسي. ميسي كان اللاعب اللي لا يترك وحيدا، كان اغلب المباراه وحيدا، وبالتالي استطاع انه يصنع الفارق وقدم لك شوط او معنى اصح 30 دقيقه كانت تعطيك شخصيه منتخب الارجنتين اللي راح تشوفها بشراسه اكثر في المباراه النهائيه، لانه في عندهم ميزتين. الميزه الاولى اذا تحرر ميسي فالخطوره موجوده من جميع اللاعبين، الميزه الثانيه ان جميع اللاعبين يلعبوا او يستلهموا الاداء والعطاء من أجل ليونيل ميسي، وهذا تعارف موجود في الكرة الأرجنتينية دائما الولاء للنجم، سابقا مارادونا وقبل كذا نجوم، والآن حاضرا بالنسبة مع ليونيل ميسي. فهذه جزئية، الجزئية العاطفية كانت تتوقع الإنجليز أنهم يكسبوا، خاصة بعد أيضا مباراتهم أمام المنتخب المكسيكي. في الجانب الآخر الناس ما شافت من إسبانيا الشراسة، كانت إسبانيا تفوق مجموعة سهلة تواجدت فيها، عبرت بكل هدوء، أغلب مبارياتها تؤديها بطريقة تكتيكية، صحيح أن التيكي تاكا والاستحواذ على الكرة لإسبانيا، لكنها ما تعطيك أي مؤشرات هجومية بدليل مباراة البرتغال. يعني بالكاد هجمتين، واحدة منها كانت في الدقائق الأخيرة واستطاع ميكيل ميرينيو أنه يخطف النتيجة. حتى أمام منتخب بلجيكا ما تحركت إلا لما تم استفزازها بالهدف الوحيد اللي اهتز فيه مرماها، لكنها بدأت الحقيقة تعطيك أداء متدرج أمام فرنسا. أنا أتصور لإسبانيا أعطيك معلومة بأنك أنت على أساس تهزم إسبانيا لازم تمنع الكرة إن ما يتم تبادلها بين أكثر من لاعبين، وهذا أتصور أنه مستحيل. وهنا ممكن نصل إلى نقطة إن المباراة النهائية هتكون مبنية على محور واحد وهو ليونيل ميسي. الإسبان يريدون أنهم يمنعوا وصول الكرة ليونيل ميسي، والأرجنتينيين بيكون هدفهم الرئيسي أو مدرب الأرجنتين هدفه الرئيسي أن الطريقة الإسبانية يجد من خلالها ثغرة من أجل أن يتحرر ميسي، لأننا نعرف أن الإسبان ما يندفعوا بثلاث أربع لاعبين، لا اندفاع جماعي للهجوم. بالتالي إذا ما استطاع ليونيل ميسي أنه يجد أي فراغات، أنا أعتقد سواء الفاريز أو لوتارو ممكن يكون مفاجأة المباراة النهائية. لا تستبعد مدرب يدفع به كلاعب أساسي لأنه لاعب قناص يستطيع أنه من أنصاف الفرص يكسب لك هدف، وبالتالي ممكن يعتمد عليه في أي تحول من التحولات. فهنا الحقيقة السبب الناس ما رشحت أو مع الأصح كانت تتوقع فرنسا وإنجلترا، لكن الواقع في نصف النهائي لا أعطى الحقيقة انطباع آخر، ولا لا فرنسا ولا الأرجنتين أو ولا إنجلترا الحقيقة بمستوى إسبانيا
1: بمستوى الأرجنتين. على طار الجدل التحكيمي للمنتخب الأرجنتيني عيسى، أتوني أشوف معلومة أنه البار لم يتدخل ضد الأرجنتين ولا مرة في هذه البطولة،
2: بس لصالحه تدخل ألف مرة
1: لصالحه يعني الواحد صراحة يعني حتى لو قلنا أنه مثلا يعني التحكيم ما ساعد الأرجنتين في بعض المباريات، يعني هذه أمور داخل الملعب، وتكون أحيانا في لقطات تقديرية من حكم المباراة، أحيانا ظروف المباراة يعني تحكم مثل هذا الجدل، لكن لم تجي لمعلومة وأرقام والله يدخل الشك في قلبك.
2: في حقيقة إن المنتخبات والفرق الكبيرة والنجوم لا يتم التعامل معهم القانون بالقانون إلا نادر، يعني هذا الأمر يحدث نادر. الجميع يجمع حتى نفسه لجنة الحكام الفيفا ما فندت الأخطاء اللي حدثت في مباراة الأرجنتين ومصر، يعني كانت أخطاء واضحة، يعني على الأقل احتراما لكل ردود الفعل. ردود الفعل مش من الجماهير المتعاطفة في المدرج، لا، ردود الفعل جت من أسماء كروية كبيرة. أنت شفت زيدان تكلم، مورينو تكلم، مدربين تكلموا، لاعبين حتى في الأرجنتين نفسهم أيضا تكلموا بالنسبة لعدالة القرار في أرضية الملعب. مع ذلك كولينا ومجموعة في لجنة الحكام في الفيفا ما استطعتنا تقنع الآخرين، طلعت الحقيقة بغلاف أو بمعنى أصح بجملة مغلفة بأنها تثق في الحكام وجميع الحكام على قدر عالي من النزاهة. من الصعب أنها تدين نفسها بالتأكيد. ففعلا يعني ما في مباراة المنتخب الأرجنتيني في المونديال إلا وكان الحقيقة فيها لقطات مو جدلية، لا، تتجاوز الحد الجدلي. يعني ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين في مباراة الجزائر أي خلاف على أنه يستحق البطاقة الحمراء؟ ما في أي خلاف.
1: وإيقاف مباراتين.
2: أي لاعب ولا حتى أخذ الأصفر، أي لاعب آخر غير ميسي كان الفار راح يتحرك ويتم استدعاء الحكم وطرد اللاعب مباشرة.
1: والله عيسى أنا ما أستبعد أي حاجة صراحة من بعد رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي.
2: هاي إن هذه عاد قصة.
1: يعني هذه شيء واضح أمام أنظار العالم.
2: هذه فضيحة بجلاجل، ما فيها كلام.
1: يعني صراحة شيء غريب. هيثم، تعليقك عن الجدل التحكيمي في كأس العالم بشكل عام. هيثم معنا؟ هيثم، طيب ما أدري.
0: أيوة
1: هيثم
0: رجع الخط.
1: أيه. موجود هيثم؟ كنا نتكلم عن الجدل التحكيمي في مباريات الأرجنتين، وخلينا نتكلم عن الجدل التحكيمي في كأس العالم بشكل عام.
0: شوف، خلينا نتكلم لك على مباراة الأرجنتين والجدل التحكيمي. هو صاحب الجدل من مباراة الجزائر، يعني من تدخل ميسي على لاعب المنتخب الجزائري وقال لك ما في طرد بالنسبة للمنتخب لميسي، ثم بعد ذلك كان في أكثر من حالة جدلية صاحبت مع المنتخب الأرجنتيني حدثت. قال لك ممكن على أساس إنه الأرجنتين كمنتخب مدعوم ميسي إلى أكثر اللغط اللي حدث، حتى لو شاهدناه في المؤتمرات الصحفية تصريحات بعض اللاعبين المنافسين بعد المباريات، يعني يتكلم على خصوصا مع المنتخبات اللي لعبت ضد المنتخب الأرجنتيني، كانت كان الحديث انه كنا نحتاج حكام افضل الى اخره. انا اعتقد حقيقه انه ليست كل المباريات كان فيها اخطاء تحكيميه مؤثره، هذا وجهه نظري. ما اعتقد انه حقيقه كان في مباراه للمنتخب الارجنتيني فعلا تاهل بمساعده التحكيم او تاهل بالاستفاده من اخطاء تحكيميه صبت في صالح المنتخب الارجنتيني. انا وجهه نظري انه كل المباريات اللي لعبها المنتخب الارجنتيني ما اعتقد انه في مباراه كان فعلا المنتخب الارجنتيني استفاده كبيره. الجوانب التحكيميه في البطوله انا وجهه نظري اعتقد انها بطوله ناجحه من حيث الجوانب التحكيميه والطواقم التحكيميه لاداره المباريات. ما اتذكر على الصعيد الشخصي انه في حقيقه كان مباراه كذا حظيت بلغط تحكيمي كبير، ما ادري اذا تذكرون ايضا انت والزميل عيسى. فما اعتقد حقيقه انه في مباراه،
1: اعتقد الباراغواي وفرنسا كان فيها جدل تحكيمي،
0: كانت يمكن عشان العنف والتدخلات اللي كانت في المباريات. تفضل عيسى.
3: لا بس الجدل كان على شخصية الحكم، كان ضعيف جدا، يعني ما أبرز أي بطاقة صفراء في المباراة.
1: أنت قصدك أي مباراة عيسى؟
3: الأرجواي
1: البراغواي وفرنسا.
3: البراغواي وفرنسا. ايه.
1: هو صحيح.
0: ما عدا ذلك ما أعتقد يعني حقيقة وجهة نظري إنه كان في مباريات كان فيها فعلا تأثير على نتيجة المباراة. خلينا نتكلم عن نتيجة المباراة تحديدا في كأس العالم، ويمكن هذا الشيء يعني استثناء بكل صراحة في البطولة، إنه يعني نتمنى انه تكتمل البطوله في ايام الاخيره بالنسبه للمباراتين الثالث والرابع وحتى النهائيه بدون اي اخطاء بكل صراحه مؤثره يعني على نتيجه المباراه. في المجمل انا وجهه نظري بطوله تصل الى هذا الدور لايامها الاخيره ما وجدنا فيها اخطاء تحكيميه مؤثره، نعتقد انه كان نجاح كبير بكل صراحه للطواقم التحكيميه المختاره.
1: جميل. طيب خلوني اختم معكم بالقيمة السوقية لنهائي كأس العالم. خلينا نتكلم عن أرقام هنا عيسى. أنظار العالم كلها متجهة يوم الأحد المقبل نحو ملعب نيويورك نيو جيرسي، مش بس لمتابعة المباراة، متابعة صراع الذهب الكروي أو الكروي بين إسبانيا والأرجنتين، بل لمشاهدة الحدث المالي الأضخم في تاريخ كرة القدم من انطلاق كأس العالم في 1930. تكسر القيمة السوقية للمباراة النهائية حاجز 2 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبا مليارين و350 مليون دولار بحسب موقع ترانسفير ماركت. القيمة السوقية للمنتخب الإسباني 1.220 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب الأرجنتيني 807 ملايين يورو، مما يعني أن القيمة السوقية للمباراة تتخطى حاجز الملياري يورو. ماذا تعكس هذه القفزة القياسية في القيمة السوقية لطرفي النهائي عن تطور كرة القدم الحديثة؟
3: الواقع مش التطور كرة القدم وبس، أيضا حتى لثقل الأقدام المتواجدة في المباراة. وبالمناسبة الرقم ترى مو بعيد عن النهائي 2022، يعني
1: الفرق 360 مليون يورو فرق
3: تقريبا، كان 1.7 بالنسبة لل
1: صحيح. نعم
3: مونديال 22 هو الآن وصل إلى أكثر من 2 مليار. طبعا صحيح. هذا يعكس لك أن الرياضة عبارة عن سهم يعني مصاعد، لا لا لا ما عنده أي مقاومة، يستطيع أن يتجاوز أي مقاومة بلغة أهل الأسهم والمال. هذا أمر. الأمر الآخر يعكس لك أيضا تأثير النجوم، وهذا السبب في رفع القيمة السوقية لهم، التأثير التسويقي بالنسبة لهم، قيمة القميص، الإعلان، الصورة إلى آخره. أيضا نجاح آخر الحقيقة للاتحادات اللي بنتها المنتخبات أو بنتها اللاعبين، سواء من خلال الدوريات القوية اللي استقطبتهم ورفعت من القيمة السوقية، أو من خلال حتى المشاريع الرياضية اللي بنيت من رفع الأسماء. اليوم أنت لما تشوف نهائي الأحد هتجد في أكثر من اسم مهم جدا انك تتابعه. اذا كان ليونيل ميسي نضع بعيد عن المجموعه، انت ايضا عندك لامين يامال لاعب جدا مهم، ميكائيل ميلينيو لاعب جدا وضع بصمه الحقيقه على مستوى البطوله، الحارس الارجنتيني، الجميع ينتظر منها الحقيقة ردة فعل في المباراة بعد ما منح الأرجنتين
1: إنزو فرنانديز لاعب المنتخب الأرجنتيني.
3: إنزو فرنانديز أسماء كبيرة وكثيرة موجودة في أرضية الملعب، فالحقيقة الرقم منصف من ناحية الإنصاف لا شك، ويعكس أيضا أن الرياضة في عملية تطور مش فقط ركض في أرضية الملعب ومهارات، لا أيضا في أمور أخرى خارجية تستطيع أنها تصل بك لهذه الأرقام اللي هو من خلال الدعاية والتأثير والإعلام. يا رجل حتى في المدرجات في أسماء الآن موجودة مدعوة لحضور المونديال ومشاهير ومؤثرين لهم أيضا بصمتهم ولهم ثقلهم ولهم أيضا قيمهم السوقية وتأثيرهم أيضا على القيم السوقية
1: ومن مختلف يعني المجالات، يعني مش مجال كرة القدم أو مجال الرياضة.
3: دائما صياد الكاميرا دائما يصطاد الأسماء هذه القميص، يعني يمكن لما ترجع بالذاكرة 20 سنة وراء أو أكثر من ذلك المونديالات ما كان النظرة للقمصان بهالشكل، الآن القميص أصبح له أيضا قيمة. كل هذه عبارة عن أشياء ترفع من القيمة السوقية أو من قيمة اللاعب وتوضع بعين الاعتبار عند بناء العقود لهم.
1: جميل.
3: بالتالي يعني أنا أتصور أنه مش على مستوى فقط أرضية الملعب، أتصور حتى القيمة التسويقية للنقل التلفزيوني لهالمباراة بتكون أيضا هي الأخرى أيضا عند مستوى عالي، خاصة أنه في منافسين يعني كثر غير التلفزيون في المنصات في المؤثرين إلى آخره.
1: جميل. طيب هيثم خليني أختم معك بالقيمة السوقية، هل أصبحت مؤشر حقيقي على فرص الفوز بالألقاب؟
0: والله يعني أعتقد أنه بلا شك اليوم القيمة السوقية سواء للمنتخبات أو حتى للأندية لها دور كبير حقيقة.
1: على فكرة المنتخب الأرجنتيني يعني أقل قيمة سوقية من أكثر أو كثير من المنتخبات الأوروبية التي لم تتأهل حتى إلى نصف نهائي كأس العالم.
0: صحيح، لكن لما نجي نتكلم عن جوانب أخرى، إحنا ليس فقط نتكلم عن جانب المال ولغة المال، حتى على مستوى تنظيم المنتخب أو تنظيم هذا النادي أو خلافه، هذه كلها لها أدوار مختلفة. أحيانا إحنا نشاهد بعض المنتخبات أو حتى الأندية بشكل عام القيمة السوقية لها أقل من منافسينها بشكل كبير، ومع ذلك تتواجد في مباريات نهائية، تتواجد كمنتخبات وكأندية أتكلم بشكل عام. فاليوم لا شك أنه لغة المال مهمة وسامة، لكن أتكلم إذا أنت استطعت أنك أنت تصنع منظومة مميزة على مستوى جهاز فني، جهاز إداري، جهاز ولاعبين بشكل عام، لا شك أنك أنت تكون قريب من تحقيق الألقاب. أحيانا إحنا خلينا نضرب مثلا مثال على الدوري المحلي، عندنا في محليا في مسابقات المحلية أحيانا أندية بأقل ملاءة مالية نشاهدها أنها تتواجد مثلا في مباريات نهائية أو حتى تتواجد في أدوار متقدمة، بعكس أندية أخرى عندها ملاءة مالية أعلى لكنها لا تتواجد في المنافسات بشكل كبير جدا. فأعتقد أنه صناعة المنظومة مهم جدا، أنت متى ما استطعت أنك أنت تصنع منظومة منتخب أو منظومة نادي بشكل مميز، لا شك أنه لغة الأرقام والمال مهمة، لكن أنا وجهة نظري كيف إحنا نستطيع صناعة منظومة مميزة. أعطيك مثال، خليني أتكلم مثلا عن منتخبنا الوطني وكثير من المنتخبات الأخرى اللي قيمة سوقية ممكن تكون أقل مننا بكل صراحة، ولكن مع ذلك هي استطاعت أنها تحقيق أرقام إيجابية على مستوى كأس العالم. إحنا للأسف فشلنا في تحقيق أرقام إيجابية، وبالتالي اليوم إحنا لما إحنا نطالب من الاتحاد القادم إنه نحتاج صناعة منظومة لمنتخب قوي في المنافسات القادمة. ليه؟ لأنه عندنا استحقاقات مهمة على مستوى كأس آسيا، على مستوى كأس الخليج، على مستوى حتى الإعداد لكأس العالم والنسخة القادمة في كأس العالم. فالمهم جدا اليوم إن إحنا كيف نصنع المنظومة. المال ولله الحمد موجود، لكن اللي يهمنا اليوم إحنا كيف نصنع منظومة قوية تستطيع إنها تنافس في قادم الأيام.
1: جميل. طيب في نصف دقيقة عيسى، الوقت داهمنا حقيقة. أنا أدري إنه صعب التوقع، لكن بسألك من الأقرب للفوز في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين من وجهة نظرك؟
3: إسبانيا.
1: نعم. هيثم؟
0: أنا أروح مع الأرجنتين.
1: ليش الأرجنتين؟
0: لأنه الأرجنتين بكل صراحة يعني رفقاء ميسي، وميسي يبغوا يكون ختامها مسك لميسي إنه يحقق كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. واللي انا اعتقد بعدها يعني راح يرفع القميص ميسي، وراح يكون اعتزال تاريخي بالنسبه لميسي بعد تحقيقه لكأس العالم للمره الثانيه على التوالي. فاعتقد حقيقه حيكون هناك حافز كبير عند المنتخب الارجنتيني، والخبره ووجهه نظر الخبره راح تلعب لها دور كبير مع المنتخب الارجنتيني.
1: بالنسبه لعيسى، ليش المنتخب الاسباني؟
3: ما حد يقدر الحقيقه يجاريهم في ارضيه الملعب. مش فريق المنتخب اللي يعتمد على اللاعب الواحد، مدرب عنده جرأة يستطيع أن يتعامل مع جميع أجزاء المباراة. بالتالي المنتخب الأرجنتيني ما عنده غير التفاصيل، وأتصور أن هذا أول درس راح يلقن المدرب بوفنتي للاعب المنتخب الإسباني. فعندي ثقة عالية جدا بأن الإسبان الحقيقة يملك الجرأة، يملك العناصر، الخطة والطريقة والفكرة من أجل الوصول لنتيجة المباراة. أيضا بنفس الوقت لازم ما ننسى، أتمنى أنه يكون أيضا يعني البطل الآخر حكم المباراة ويكون في مستوى المباراة الطاقم السلوفيني على عاتق، والحقيقة أنه يصل بالمباراة إلى أنها تكون مباراة الند للند، ولا تتدخل قراراته سواء في أرضية الملعب أو من خلال حكم الفيديو اللي هو الحكم الألماني جان كيرت، أنه يتدخل في تغيير المجرى. أتمنى أن تكون مباراة خالية جدا من أي تدخل تحكيمي خاطئ، وتكون عبارة عن مبارزة فعلا بين ليونيل ميسي والمنتخب الإسباني.
1: لنرى يوم الأحد من هو الفائز بلقب كأس العالم بمشيئة الله،
3: بإذن الله،
1: إسبانيا أم الأرجنتين. شكرا لك عيسى حكمي الناقد الرياضي، شكرا على تواجدك معنا، يعطيك العافية.
3: شكرا أسامة. شكرا.
1: شكرا أيضا الناقد الرياضي هيثم بومقوس، يعطيك ألف عافية ويومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا أسامة، وشكرا لجميل عيسى والسامة.
1: شكرا لكم مستمعينا، كان معكم من الإعداد هادي الدغريري، والتقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج خلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يا سلام فزت، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
3: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
2: ماما خليني شوية، بس شوية.
3: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
2: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
4: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدا، تراكم ازعجتوني.
3: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
4: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
3: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
5: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
3: سمعت ايش يقول؟
4: أوه كلام خطير.
6: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
7: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة بل ذاكرة وطن وهوية شعب، وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا ومكملين مشوارنا في صيفنا احلى على مدار هذا الاسبوع وهذه الساعتين باذن الله اللي راح تكون معايا انا هبه شعبان من الاعداد والتقديم، واكيد زميلتي الجميله خلود لبني من الاخراج. وكل عادة دائما عندنا سالفة الصيف، وكل يوم يكون عندنا موضوع نتكلم فيه وكذا يكون عندنا نقاش جميل. في اليوم جاء على بالي شيء، إذا أحد غلط بحقك إيش تسوي؟ هل أنت من الناس اللي تسامح بسرعة وتتجاوز، أو أن أنت تحتاج وقت طويل عشان ترجع مثل أول، أو يعتمد على حجم الغلط أو الشخص، يعني مين اللي أخطأ عليك وقد إيش يعني هو يعز عليك؟ أحياناً الناس اللي كنا اللي نحبهم يكون لهم عزة خاصة، وبالتالي يوم نزعل منهم يكون الزعل كبير، ونرضى ما نرضى بسرعة طبيعي لأنه الزعل فعلاً يكون كبير. عموماً هو يختلف من شخص للثاني، ويختلف على حسب المواقف، على حسب قد إيش حجمها، على حسب أنت الليمت اللي أنت حاطه لنفسك، هذا الشيء أنت تقبله لأي درجة. عموما اليوم خلال ساعتين راح ناخذ جولة جميلة جدا في مملكتنا الحبيبة، راح نشوف ايش اخر الفعاليات الايفنتات الموجودة، وكمان عندنا فعاليات جميلة للصيف، انشطة وتحديات، وعندنا بوب كورن راح نتعرف على الافلام الموجودة عموما بشكل كامل، واكيد اذا انتوا شفتوا واحدة منها اعطونا الفيدباك حقكم. تقدروا تشاركونا اليوم، تتواصلوا معنا سواء من خلال الاتصال الواتساب او حتى على منصة اكس على 0126477154 او على 0126495154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة اكس على اجد راديو وهاشتاغ صيفنا احلى، كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. وتقدروا كمان تشوفونا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات راديو ساودي راديو بلس، وتقدروا تشوفونا كمان على منصة اكس على اجد راديو وهاشتاغ صيفنا احلى. هنطلع الفاصل الاول مع خلود وراجعين، لا تروحوا بعيد.

طبعا الحلو في الموضوع انه هذه الاغنيه تحديدا اهدتني اياها زميلتي خلود، فراح اسمعها بكل ما تعنيه الكلمه. اتوقع انها اغنيه جميله.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وحاب أذكركم بسؤالنا لليوم اللي حاب يشاركنا اليوم. بنقول إذا أحد غلط بحقك إيش تسوي؟ تسامح بسرعة وتتجاوز؟ تحتاج وقت عشان ترجع الأمور مثل أول، ولا يعتمد على حجم الغلط وغلاوة الشخص؟ طبعا تقدر تشاركونا سواء عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، أو حتى على من خلال الاتصال على 012-647-7154، أو على 012-649-5111.

054، وتقدر تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى. اليوم في وين تروح إذا حابين؟ طبعاً بدور وجهة تجمع بين الطبيعة، الجو اللطيف، المنتجعات، المزارع، وحتى الحياة الفطرية الجميلة. خلوا وجهتكم هذا الصيف للطايف. الطايف اليوم ما صارت مجرد مدينة معروفة بأجواءها المعتدلة، صارت تقدم تجربة سياحية مكتملة. تقدر تبدأ يومك من أحد المنتجعات أو النزل الريفية وسط الطبيعة، وتستمتع بجولات قطف الفاكهة أو تعيش أجواء المزارع والفعاليات الثقافية. ولو كنت من محبي المغامرات، في مسارات للمشي الجبلي وتجارب سفاري ومواقع تقدر تشوف فيها الحياة الفطرية مثل الغزلان والطيور المحلية والمهاجرة. الشيء الحلو أنه أنت تقدر في يوم واحد تجمع بين المرتفعات والمزارع والأسواق التراثية والمرافق الترفيهية، وهذا الشيء اللي يخلي الطايف واحدة من أكثر الوجهات تنوعاً في المملكة. إذا ما زرتوها من قبل، ممكن هذا الصيف يكون هو الوقت المثالي لزيارتها، خصوصاً أن الأجواء في الطايف تأخذ العقل. رح نروح بعد شويات لكل الناس اللي طبعاً يحبوا الطايف، رح يتعرفوا عليها بشكل أكبر من خلال مراسلتنا اللي موجودة هناك. بس حنطلع فاصل صغير مع خلود ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وطبعا من الطائف. قبل شوية كنا نتكلم عن الطائف، بس من الطائف تحديدا بتكلمنا أميرة المطيري، مراسلة إذاعة جدة هناك. حياك الله أميرة، كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا فيكي وأهلا بالمستمعين الأعزاء.
2: يا هلا فيكي أميرة، المايك معك، تفضلي.
3: من قلب الطائف، حيث يلتقي عبق البرد الورد بأصالة التاريخ وجمال الطبيعة، تتجدد الحكاية كل صيف لتقدم هذه المدينة تجربة مختلفة لزوارها. اليوم بإذن الله راح نسلط الضوء على جانب مهم يعكس تطور الطائف كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الراحة والتراث والفعاليات المختلفة. ونبدأها بالأخبار الجميلة لهذا الصيف، حيث أن أمانة محافظة الطائف عززت جاهزية أكثر من 120 موقع سياحي تشمل الحدائق والمنتزهات والساحات، من أعمال صيانة ونظافة وتجهيز المرافق والخدمات، عشان يستمتع الأهالي والزوار بأفضل تجربة ممكنة. وهذا يعكس اهتمام كبير بأن تكون الطائف وجهة صيفية متكاملة، خاصة مع الإقبال الكبير عليها كل سنة.
2: طيب في رأيك أميرة، إيش أكثر شيء يلفت انتباه الزائر أول ما يوصل للطائف؟
3: بالتأكيد هوية المدينة، لأنها تحكي جانب مختلف من جمال الطائف، وتتمثل في العمارة الحجرية واللي تعتبر جزء منها. وكثير من البيوت القديمة بنيت بالحجر المحلي بتصاميم مميزة تحكي تاريخ المنطقة، وتعكس كيف كان أهل الطائف قديما يستفيدون من طبيعة المكان في البناء. جميل. واللي يتمشى في المنطقة التاريخية بلاحظ هذه التفاصيل الجميلة في المباني والأسواق والأزقة وحتى الكافيهات الحديثة.
2: جميل جميل جدا. طيب بعد ما تعرفنا على الطابع المعماري والتراثي في الطائف، كيف انعكس هذا الإرث على تجربة الزائر اليوم؟
3: هذا يقودنا طبعا للسياحة الثقافية والأثرية، واللي صارت اليوم من أهم عناصر الجذب في الطائف. الزائر ما يجي بس عشان الأجواء المعتدلة والطبيعة، لكن كمان عشان يكتشف تاريخ المدينة ويزور مواقعها التراثية ويتعرف على الحرف التقليدية والمنتجات المحلية، ويعيش تجربة مختلفة تجمع ما بين الماضي والحاضر. وبالمناسبة، من الفعاليات الحكومية والثقافية اللي تعزز هذا الجانب فعاليات سوق عكاظ ضمن برامج وزارة الثقافة وهيئة التراث، واللي تقام عادة خلال موسم الصيف، وتضم أمسيات شعرية، عروض مسرحية، وبرامج للحرف اليدوية والفنون الشعبية، إضافة إلى الأنشطة اللي تسلط الضوء على تاريخ السوق ومكانته الثقافية.
2: طيب إلى أي مدى ساهمت الفعاليات الثقافية والتراثية في تعزيز مكانة الطائف كوجهة سياحية؟
3: بلا شك هذه الفعاليات لعبت دور كبير جدا في تنوع تجربة الزائر، لأنها ما تقتصر على الترفيه فقط، بل تعرف على تاريخ الطائف وتراثها، وتمنح فرصة يعيش الموروث الثقافي عن قرب، وهذا يعزز مكانة الطائف كوجهة تجمع بين السياحة والثقافة في مكان واحد.
2: طيب أميرة، قولي لنا إيش هي أبرز الفعاليات والأنشطة اللي بتخلي الطائف وجهة سياحية وثقافية مميزة خلال صيف 2026؟
3: ذكرنا فعاليات سوق عكاظ، والآن راح نذكر من أهم الفعاليات المرتبطة بالثقافة مهرجان

0: ولي العهد للهجة اللي يقام سنويا في ميدان الطائف للهجن خلال فترة الصيف، ويعد طبعا من أكبر الفعاليات الرياضية والتراثية في المنطقة، بحيث يجمع بين المنافسات الرياضية وإحياء الموروث الشعبي المرتبط برياضة الهجن. وطبعا تشهد الطائف خلال صيف 2026 عدد من الفعاليات ضمن موسم صيف السعودية.
1: جميل.
0: وتشمل برامج ترفيهية وثقافية وعائلية في عدد من المواقع السياحية، بالإضافة إلى أن الفعاليات المرتبطة بالورد الطائفي مثل زيارة مزارع الورد وتجارب التقطير والتعرف على هذه الصناعة اللي أصبحت علامة مميزة للمدينة. باختصار الطائف اليوم تثبت أنها مو مجرد مصيف، لكنها وجهة سياحية وثقافية متكاملة تجمع بين الطبيعة الخلابة والإرث التاريخي والفعاليات المتنوعة، وهذا اللي يخليها كل صيف تستقبل زوارها بأجواء مختلفة وذكريات جميلة. من الطايف مدينة الورد والضباب والتاريخ، كانت معكم مراسلتكم أميرة مطيري، وشكرا لكم.
1: حياك الله. شكرا لك أميرة، أهلا وسهلا فيك.
0: العفو، حياك الله.
1: يمكن تعرفنا الآن على الطائف بشكل أوسع وأكبر، وأتوقع أنها هي زي ما قلت لكم قبل شوية تعتبر واحدة من الوجهات المثالية جدا للزيارة خلال صيف 2026، بالإضافة لجميع هذه المرافق اللي تم العمل عليها وتهيئتها علشان نستقبل الزوار خلال فترة الصيف. عموما حنطلع الفاصل صغير، مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، لا تروحوا بعيد.

0: يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
1: مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هواء جدة فام، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. وخلونا كذا نروح لجدة، واليوم راح ناخذكم لزاوية في جدة غير، مكان يخليك تحس انك انت في قلب الريفيرا العالمية بس بروح سعودية واصالة بحرية. وجهتنا هي نادي جدة لليخوت، العنوان اللي صار يمثل واجهة جدة العصرية والوجهة الاولى لكل شخص يدور على الفخامة، الهدوء وتجربة البحر اللي ما تتنسي. تقريرنا عن نادي جدة لليخوت.
1: لما نتكلم عن نادي جدة لليخوت احنا بنتكلم عن نقلة نوعية في سياحتنا البحرية. المكان مو بس مرسى لليخوت، هو تجربة متكاملة اتصممت عشان ترفع سقف التوقعات لكل زوار عروس البحر الأحمر. من أول ما توصل المكان حتلاحظ التصميم المعماري اللي يجمع بين حداثة العصر وجمال البحر. الممشى البحري هناك تجربة بحد ذاته، إضاءات مدروسة، جلسات مطلة على اليخوت الفارهة، وهدوء بيخليك تنسى زحمة المدينة. هو مكان مثالي للناس اللي تحب اللايف ستايل الراقي وتبى تعيش لحظات استرخاء بعيد عن صخب الحياة اليومية. نادي جدة لليخوت جمع لنا أشهر المطاعم العالمية والمحلية في مكان واحد. اتخيلوا أنكم تتعشوا في مطعم يطل مباشرة على البحر ويقدم لكم أطباق من مطابخ عالمية بإشراف طهاة حائزين على جوائز عالمية. الجلسات الخارجية هناك وقت الغروب هي خيال، تخلي تجربة الأكل في جدة تاخذ طابع عالمي، مع خدمات ضيافة بتليق بذائقة كل الزوار. أما عن السياحة البحرية، فالنادي يعتبر نقطة الانطلاق الأساسية لأي تجربة فاخرة في عرض البحر.

0: خدمة الحجز الإلكترونية لكل الخدمات إلى الإدارة الذكية للمرافق، كل شيء مصمم عشان يوفر عليك الوقت ويعطيك أقصى درجات الراحة. الرفاهية هنا مو مجرد اسم، هي واقع بتعيشه في كل زاوية من مرافق النادي. باختصار، نادي جدة لليخوت هو الوجهة المشرق لجدة، وهو الواجهة العصرية اللي بتعكس طموحنا السياحي. يعني إذا كنت تدور عن تجربة تجمع بين رفاهية المكان وسحر البحر وكمان خدمة عالمية المستوى، لا تفكر غير في نادي جدة لليخوت. روحوا وجربوا وخلوا رحلاتكم البحرية من هناك، لأنها فعلا تجربة غير وتليق بيكم وبأهل جدة.
1: أتوقع نادي جدة لليخوت واحد من أجمل الأماكن الموجودة في جدة على الإطلاق، وفعلاً يعني يمكن زي ما سمعنا في التقرير هو واجهة متنوعة لمحبي الرياضة، لمحبي الرفاهية، لمحبي الاكتشاف، المطاعم، مختلف الأذواق. طبعاً هو واحد من الأماكن المفضلة لي أنا شخصياً كمان، وأتوقع أنه في كثير من الناس يحبوا المكان، بس الجميل فيه أنه هو منظم ومرتب، والأفضل خلال فترة الصيف أنه تقوموا بالحجز مسبقاً عشان تلاقوا خدماتكم اللي حابين حابين تزوروا عشانها متوفرة ومتاحة. حنطلع فاصل صغير وراجعين من بعدها ومكملين في مشوارنا، لا تروحوا بعيد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: به أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية.

0: مفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا ومكملين في صيفنا أحلى، وطبعا وصلنا لي بعد الطائف وزر زيارة الطائف وأخذنا تور فيها، وبعدها رحنا على جدة وانبسطنا في نادي اليخوت. الآن جاء وقت أنه إحنا نطلع للطبيعة والهدوء، والناس اللي تحب الطبيعة والهدوء الوجهة اللي راح تستحق تكون ضمن خططكم هذا الصيف هي الباحة. منتجعات الباحة تشهد هذا الموسم إقبال كبير، خصوصاً مع اعتدال الأجواء والطبيعة الخضراء اللي تتميز فيها المنطقة. من أبرز الوجهات هناك منتجع إكليل الجبل في محافظة القرى، واللي يقدم تجربة تجمع بين أجواء الريف والطبيعة والمطاعم والمقاهي، بالإضافة لملاعب البادل وإسطبلات الخيل وألعاب الأطفال. الشيء الحلو أن المنتجع وفر فرص عمل لأكثر من 50 شاب وفتاة خلال موسم الصيف، في خطوة تعكس دور السياحة في دعم الاقتصاد المحلي. فإذا أنت كنتم مخططين لإجازة قصيرة، ممكن تكون الباحة خيار جميل جدا هذا الصيف. كمان حاب أذكركم بسؤالنا لليوم. كنا قاعدين نتكلم وبنقول لو أنكم أنتوا طبعا من الناس اللي أحد غلط في حقكم، سواء هذا شخص عز عليكم، شخص غالي عليكم، أو حتى شخص تعرفتوا عليه قريب، زميل عمل، يعني صار بينكم موقف إيش ما كان، هل أنت من الناس اللي تسامح بسرعة إذا اعتذر لك، أو تحتاج وقت علشان تقصف الشيء اللي بينكم، أو إنه هو يعتمد على الشخص والموقف؟ لأنه في كثير ناس بيقولوا يعتمد على الشخصيات والمواقف. تقدر تشاركونا سواء عن طريق الاتصال على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، وتقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-2828، وتكتبوا لنا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة، فمكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. وطبعا هو فعلا أحلى، ساعتنا الثانية هذه اليوم فيها أشياء كثير مميزة. البداية رح نتكلم شوية عن المغامرات اللي ممكن تحبوها خلال الصيف، ويمكن هذه المغامرة مهمة جدا. في كثير ناس يعني يشوفوها مغامرة جميلة. ليش؟ لأنها تمشي مع كل أحد، هي تناسب كل الأشخاص وما يحتاج لها خبرة كبيرة. فهذه المغامرة هي الجتسكي تعتبر واحدة الجتسكي بأكلج عموما يعني عادي بس مش شولي الجتسكي تعتبر واحدة من أكثر الأنشطة الصيفية المحبوبة خلال الصيف. ليش؟ لأنه هي تجمع بين المتعة، السرعة، طبعا تستمتع في البحر نفسه، تحس فيها كذا مغامرة، وإنك أنت كأنك سويت شيء، كأنك حلقت بس أنت على البحر. الحلو فيها كمان أنه هي مناسبة حتى زي ما قلنا للأشخاص اللي أول مرة يجربوها، المبتدئين اللي توهم أول مرة تكون هذه تجربتهم الأولى. أغلب الأماكن توفر شرح سريع، يقولوا لك الانستركشن وإيش إيش لازم تسويه، بالإضافة لسترات النجاة وإجراءات السلامة. تقدر تلقاها في عدد كبير من الوجهات الساحلية زي جدة، ينبع، الخبر، أملج، جزر فرسان، الوجه، نيوم وغيرها. ومدة التجربة غالبا تبدأ من ربع ساعة وتقدر تزيدها حسب رغبتك. أهم شيء الالتزام بتعليمات السلامة، ما تنسى تحط واقي شمس إذا كانت التجربة في النهار. ولو قد جربت الجتسكي شاركنا أكثر شيء عجبك فيه. طيب من البحر كمان خلونا نروح لشيء يميز مجتمعنا من زمان وهو موجود لليوم وهو جزء من ثقافتنا الجميلة، وهي الجيرة، وهي من أهم الأشياء أو أميز الأشياء اللي تميز مجتمعنا السعودي، علاقة الجار في جار، ورح نتكلم فيها بكل التفاصيل. بس حابة كمان أذكركم بسؤالنا لليوم، إذا أحد غلط بحقك هل أنت من الأشخاص اللي تسامح بسرعة؟ هل أنت من الأشخاص اللي تحتاج وقت ولا يعتمد على الشخص والمواقف؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة X على @جدة راديو هاشتاغ صيفنا أحلى، وكمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-2828. طالعين لفاصل مع خلود وراجعين ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM. مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، وطبعا إذا كنتم من سكان الرياض أو ناويين تزوروها خلال إجازة الصيف، ففي مكان يستحق الزيارة جدا هو وادي نمار. وادي نمار صار واحد من أبرز الوجهات الطبيعية في العاصمة، خصوصا ضمن برنامج صيفنا على كيفنا. الميزة فيه هو يجمع بين البحيرة والشلال والمساحات الخضراء والممرات المخصصة للمشي، بالإضافة لأماكن الجلوس المطلة على المياه. وفي الفترة المسائية تحديداً بيصير المكان مليان بالعائلات والأفراد اللي جايين يستمتعوا بالأجواء ويغيروا جو بعيد عن زحمة المدينة. فإذا كنتم تدوروا مكان هادي وتحب المشي أو الجلسات الخارجية، فراح يكون وادي نمار واحد من الخيارات المثالية لهذا الصيف. طبعا عندنا تحدي بسيط كمان ياخذ منكم دقيقة واحدة بس، لكن أثره ممكن يكون كبير. تحدي اليوم انه ممكن تكلم شخص انت ما كلمته من زمان، ممكن صديق قديم، احد افراد العائلة، جار، او حتى زميل دراسة انشغلت عنه لأيام. ممكن ترفع سماعة او ترسل رسالة وتسأل عنه، وممكن تكون هذه الدقيقة سبب في اسعاد شخص اخر ينتظر يسمع صوتك. وطبعا كمان تكون طاقة جميلة انت تكتسبها ان انت كلمت شخص من زمان ما كلمته وسألت عنه. فلو نفذت التحدي كمان تقدر تشاركنا رأيك او ردة فعل الشخص الثاني من خلال سواء الواتساب على 800-244-28-28 او حتى من خلال منصة اكس على جدة راديو وهاشتاك صيفنا احلى. عموما كمان من التحديات الجميلة هذه، خلونا ننتقل ونبدأ نتكلم شويات عن السينما وايش الجديد في دور العرض في هذه الفترة أو خلال هذا الصيف. قبل ما نروح للسينما ونتكلم في تفاصيل الأفلام الموجودة فيها، لأنه في كثير أفلام صراحة موجودة فيها، حابة أقول لكم اليوم عندنا مشروب مميز ومشروب صيفي حلو ممكن تستمتعوا فيه أنتوا وعائلتكم، حتى الأطفال يقدروا يستخدموه، اللي هو موهيتو الباشن فروت. من أكثر المشروبات المنعشة في الصيف، ويجمع بين حلاوة الباشن فروت وانتعاش النعناع مع الليمون والثلج، ويعتبر خيار مثالي جدا بعد يوم طويل أو جلسة بحر. عشان نحضره في البيت نحتاج نصف كوب عصير باشن فروت، عصير نصف ليمونة أوراق نعناع طازجة، وملعقة سكر أو عسل بحسب الرغبة، وثلج ومياه غازية. نضيف المكونات مع بعض ونضيف المياه الغازية في النهاية، ويقدم بارد. جربوه بالعافية عليكم. طالعين فاصل صغير ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين

0: الظهور، فتسأل ولا تجد الإجابة: من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في صيفنا أحلى. مكملين مشوارنا ووصلنا لبوب كورن، وطبعا حنبدأ مع أكثر أفلام الصيف انتظارا. واحد من الأفلام اللي كل الناس كانوا يستنوها فعلا فعلا، وكانوا يعني يمكن كل بعد شوية يشيكوا متى حنزل الفيلم، اللي هو الأوديسا. هذه الرحلة الأسطورية اللي فيها مخاطر جدا كبيرة، بيخوضها أبطال طبعا المغامرة اللي تمتد عبر أماكن مختلفة حول العالم، من ملحمة ضخمة تجمع بين الإثارة والمشاهد السينمائية المبهرة، وتحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان بتجربة صورت باستخدام أحدث تقنيات الآي ماكس. طبعا المغامرة هذه جدا جميلة ورائعة، ونوع الفيلم كمان هو من الأدفانشر، من بطولة روبرت باتينسون، آن هاثاوي، وأكيد زندايا، وتوم هولند، ومات ديمون. طبعا تم إصدار الفيلم يوم 16 يوليو 2026. كيفني معاكم، جايبالكم الفيلم updated، أمس نزل. الفيلم مستهدفة طبعا محبو المغامرات والأفلام الملحمية والإنتاجات السينمائية الضخمة، وشكرا طبعا لهلا اللي طبعا حضرت الفيلم وبتقول أنا جدا مبسوطة، ولو ما كان قلت الأسبوع الماضي إنه هو لازم نحجز إن أدفانس ما كان عرفت أدخله. إن شاء الله إنك استمتعتي، وكمان أعطينا شوية كذا ديتيلز عن الفيلم. فيلمنا الثاني هو شمشون ودليلة. طبعا هذا فيلم كمان جديد جدا، تم إصداره أمس بس، وكان الإصدار الخاص هو اللي أمس. يعني شمشون ودليلة يعني فيلم لسه جديد، كان حفل تتشينو أول أمس، وأمس كان التتشين الفعلي. شمشون يجد نفسه مجبور على سرقة ماسة أسطورية لإنقاذ شقيقته المختطفة. في الوقت نفسه تكلف دليلة بمهمة غامضة لسرقة الماسة ذاتها، تتقاطع مهمتهم الاثنينهم يعني في مطاردات مليانة بالحيل والمقالب والمواجهات الذكية، قبل ما تتحول المنافسة بينهم لقصة غير متوقعة، ويضطروا هم الاثنين ان هم يشتغلوا مع بعض عشان يجيبوا هذه الماسة مهما كان الثمن. النوع اكشن كوميدي وتشويق، الابطال من بطولة احمد العوضي، مي عمر، واحمد عصام، وتاريخ الاصدار 16 يوليو 2026، والفئة المستهدفة من 15 عام فما فوق. فيلمنا الثالث هو موانا، اللي طبعا يمكن كثير ناس حضروه وما كان على قد الاكسبكتيشن، او كان ما كان على قد التوقعات اللي هم حاطينها في بالهم. موانا في نسخته الحيه، النسخه الحقيقيه، كان مختلف شويتين عن فيلم الكرتوني اللي الناس كانت حبته اساسا. موانا ترجع في نسخه حيه من فيلم ديزني الشهير عشان تنطلق في رحله جديده عبر المحيط وسط المغامرات والمخاطر برفقه ماوي، في عالم يجمع بين الطبيعه الساحره والحكايات الاسطوريه وروح الاكتشاف. نوعه اكشن ومغامرات عائليه، من بطوله داوين جونسون، كاثرين لاجايا، وجون توي، وتم اصداره يوم 9 يوليو 2026، وهو طبعا مستهدف للعائلات والاطفال ومحبي افلام ديزني والمغامرات. فيلمنا الرابع يمكن كمان الأسبوع الماضي تكلمنا عنه، اللي هو ابن مين فيهم. رشدي رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد وفاة عمته، تركت له ثروة ضخمة جدا. الحصول عليها مرتبط بشرط واحد، أنه يعثر على ابنه من إحدى زيجاته السابقة، وبتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة، وينطلق الاثنين في رحلة مليانة بالفوضى والمواقف الكوميدية والمفاجآت بحثا عن الابن المفقود. نوع كوميديا، بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، من طبعا تم إصداره يوم 9 يوليو 2026، ويستهدف الفئة العمرية من 18 عام فما فوق. خامس أفلام منه هو توي ستوري 5. طبعا في كثير ناس كانوا مستنين هذا الفيلم، أنا واحدة منهم يعني. تفرجت الفيلم وكان جدا جميل وجدا رائع، شفته باللغة الإنجليزية صراحة، متحمسة جدا أشوفه باللهجة المصرية، أنه كثير ناس قالوا أنه مختلف وحلو جدا يضحك. وودي طبعا بيواجه باس وجيسي وبقية الأصدقاء تحدي جديد لما تدخل الأجهزة الإلكترونية لعالم الأطفال وتتحول لتهديد حقيقي لوقت اللعب. فهل تستطيع الألعاب القديمة أن هي تحافظ على مكانتها في عالم صارت فيه الشاشات هي المسيطرة؟ طبعا نوعه رسوم متحركة ومغامرات عائلية من بطولة توم هانكس، تيم ألين وكيانو ريفز. تاريخ إصداره 18 يونيو 2026. الفئة المستهدفة طبعا هو تصنيفه بي جي، يعني مناسب لكل الأطفال والعائلات بإشراف الوالدين. في عندنا كمان مجموعة من الأفلام اللي بقيت بس حطيكم تفاصيلها، يعني يمكن أفلام أقدم شوية بس ما زالت موجودة في دور السينما، حنتكلم عنها بكل تفاصيلها بس حنطلع فاصل صغير مع خلود، مكملين مشوارنا في صيفنا أحلى.

0: مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة FM، ومكملين في صيفنا أحلى. وصلنا لمعلومة على الطاير، ومع هذا الحر ممكن كثير مننا يحاول إن هو ينام بدري، لكن هل تعرفوا أن درجة حرارة الغرفة كمان لها تأثير مباشر على جودة النوم؟ دراسات بتشير إنه الجسم يحتاج تنخفض حرارته قليل علشان يقدر يدخل في نوم عميق، وإذا كانت الغرفة حارة جدا يصير النوم متقطع ويزيد الإحساس بالإرهاق ثاني يوم. عشان كذا في الصيف حاولوا تهوا الغرفة أو تفتحوا المكيفات قبل وقت النوم بوقت، يعني ممكن ساعة أو ساعة ونص أو حتى ساعتين. اشربوا كميات كفاية من المويه خلال اليوم من قبل النوم بشكل مباشر. يعني ما يعرفوا، بس الأغلب اللي هو يعني 80% من الناس إنه اللي تحاول دائما تكون الغرفة جدا بارد عشان هم ما يعرفوا يناموا بدون غطاء. هو الموضوع مو انه انت تم، هو الموضوع انه توصل حرارة جسمك لدرجة حرارة مثالية عشان تقدر تدخل في النوم العميق. اما ترند الصيف، اذا انتم تتابعوا اخبار الصيف، فاليوم دخلنا فترة تعرف باسم جمرة القيض. هي المرحلة اللي تعتبر تقليدا الاكثر حرارة في السنة، وتستمر حتى بداية اغسطس، وتشهد ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خصوصا في المناطق الساحلية. عشان كذا اذا عندكم طلعات او رحلات حاولوا تكون في الصباح الباكر او بعد غروب الشمس، ولا تنسوا كمية الموية اللي تشربوها باستمرار، وتحافظوا على ترطيب الجسم. وفي كتير يعني ما شاء الله، يعني أنا الملاحظة كثير ناس داخلين تحديات شرب كميات من المياه. لازم أنا أدخل واحد من هذه التحديات، يعني لأن أنا مرة إنسانة مقلة في شرب الموية، لكن التحديات لشرب المياه بكميات توصل إلى 2 لتر في اليوم صايرة كبيرة خصوصا في فترة الصيف. طبعا اليوم كان عندنا موضوع كنا بنتكلم فيه، وبعد شويات رح نستعرض كذا كل الإجابات اللي جاتنا. كنا بنقول هل أنت من الأشخاص اللي إذا أحد غلط عليك تسامح على طول، أو تحتاج وقت عشان تسامح، أو هو طبعا يفرق على حسب مكانة الشخص وعلى حسب كبر الموقف. طالعين فاصل صغير ومكملين في آخر جزئية من حلقتنا لليوم، لا تروحوا بعيد.

قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك.

0: تحاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: وصلنا لآخر جزئية في برنامجنا، وحنستعرض الردود اللي جاتنا سواء على السوشيال ميديا أو حتى الواتساب أو حتى منصة إكس. عندنا كنا بنتكلم إذا أحد غلط بحقك إيش تسوي. طبعا في عندنا كريم يقول يعتمد على حجم الغلط من الشخص اللي غلط، وأكيد حاخذ وقت عشان ترجع العلاقة زي زمان، هذا إذا رجعت. في عندنا ميت تقول على حسب الغلط وحسب الشخص. عندنا كمان محمد يقول يعتمد على حجم الغلط والشخص، لكن بالعموم أطنش وأخذ بخاطري فترة وأنسى، صرت أكبر راسي. عندنا محمد كمان بيقول طبعا على حسب الغلط ممكن يتغفر أو لا، وكمان لو الشخص غالي عليك ولا لو عنده رصيد يسمح له أو لا هو يكمل في حياتي. عندنا منال تقول يعتمد على حجم الغلط ومين الشخص. عندنا رويد يقول حسب الغلط والشخص. عبد الله يقول يا كثرهم لكن تبقى بالذاكرة. عندنا هبة تقول احتاج وقت عشان اسامح، وهذا يعتمد على حسب الشخص والمشكلة نفسها. جلال بيقول لو كان شخص غالي راح احتاج وقت طويل جدا عشان اقدر اتقبل منه اي شيء ثاني يسوي، بس لو كان شخص عابر على حسب مودي وقتها يا اطنش يا ارد الصاع صاعين. في كمان عندنا عبادي بيقول منفض، يعني إذا غلط علي وشي ما هو فيني ليش أزعل، وإذا فيني ما كل الناس عارفة أنه هو كذا، ففي الحالتين ما تفرق عندي وما يفرق بالنسبة لي. عندنا نورة تقول أنا أسامح بسرعة لأني ما أحب أشيل بقلبي على أحد، الحياة أكثر من أن أضيعها في الزعل. خالد يقول أنا أحتاج وقت لكن لو كنت ناوي أسامح لازم أهدأ أول وبعدها أرجع أفكر بعقل. أما ريم بتقول يعتمد على الشخص والغلط، في ناس تستحق فرصة ثانية وفي ناس إذا كسرت الثقة صعب ترجع. احنا كذا انتهت رحلتنا اليوم، ان شاء الله تتجدد بكرة معكم على نفس الوقت. اجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الاعداد والتقديم كنت معاكم انا هبة شعبان. استمتعوا باقي برامجنا ومن بعدنا روان عاشور في بانوراما، وفي امان الله.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا، ورح تلبق لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم في على أثير إذاعة جدة، وتحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأنا مشوارنا معاكم في الحين وحيستمر لنا 11. معاي أنا روان عاشور، ومن الإخراج الجميلة خلود لبني. إن شاء الله رب تكون ساعة خفيفة ظريفة حلوة، تنبسطوا معانا، ننبسط معاكم. أنا أكيد وخلود دائما بيكون مستمتعين، وإحنا بنقدم لكم البرامج، وإحنا بنكون دائما على تواصل معاكم. ساعة فنية اليوم حيكون فيها الكثير من الأخبار الفنية، الحفلات الغنائية، التوب تري، كمان الثلاث الأغاني الموجودة على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، كمان إيش حيكون عندنا أعلى نسبة مشاهدة وإيش صاير، وحنختم بكوبليه أو هنشوف يا كوبليه يا دويتو، هنشوف اليوم إيش هنختم. تحية لكل اللي بيسمعنا كمان على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، ويشوفنا كمان ويسمعنا ويشوفنا على تطبيق سعودي راديو بلس، وبيسمعنا على تطبيق الأولى. يهلا وسهلا فيكم. حنطلع أول فاصل، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
0: بانوراما على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعون، نرحب فيكم على أثير إذاعة جدة، على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو اللي بيسمعنا على تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، كمان اللي بيسمعنا في البث المباشر واللي بيسمعنا على الأثير واللي رايح مشاويره، يا هلا وسهلا فيكم ومنورين معنا. في فقرة توب 3 اليوم اخترنا لكم 3 أغاني للتصويت. اخترنا لكم أغنية فهد الكبيسي تمادى شوي، وسلطان خليفة جيني حلم، أوروبي الناس الوحيدة. هذه الأغاني متروحة للتصويت على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو تقدروا كمان، خلوني بس أتأكد إذا كان الواتس شغال عشان ما أتوجد زي المرة الماضية، لا شغال الواتساب، تقدروا كمان ترسلوا لي على الواتساب 800-244-28-28. طيب الأغاني مرة تانية، فهد الكبيسي تمادى شوي، سلطان خليفة جيني حلم، وروبي الناس الوحشين.

FM مرة تانية. أذكركم بالأغاني فهد الكويسي تمادى شوي، سلطان خليفة جيلي حلم، وروبي الناس الوحشين. تقدروا تصوتوا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس أو ترسلونا على الواتساب على 800-44-28-28. في رزنامة الحفلات مستمعين، تامر حسني والشامي بيجتمعوا في جدة، وبنشمارك تطرح التذاكر في منصة ويبوك. برعاية الهيئة العامة للترفيه، أعلنت شركة بنشمارك عن حفل بيجمع النجمين تامر حسني والشامي يوم 23 جولاي على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن الفعاليات الفنية اللي بتستضيفها مدينة جدة خلال موسم صيف 2026. تم طرح التذاكر يوم الأربعاء 16 جولاي عبر منصة ويبوك وسط ترقب جماهيري واسع لهذا اللقاء الفني اللي بيجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي. هذا الحفل يأتي ضمن الفعاليات الفنية اللي بتقدمها بنشمارك للارتقاء بتجربة الجمهور عبر منظومة متكاملة بتشمل الجوانب التشغيلية والتنظيمية والتقنيات الصوتية. هذا الشيء اللي بيعزز جودة المحتوى الفني وبيواكب أعلى المعايير في صناعة الفعاليات الترفيهية. كمان في رزنامتنا، الفنان راغب علامة بيستعد لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة أغادير المغربية يوم 25 أغسطس ضمن حفلات موسم الصيف بعد أيام من حفله المقرر أنه يقيمه في لبنان يوم 15 أغسطس. كمان الفنانة عبير نعمة حتحيي حفل غنائي ضمن مهرجان جرش في الأول من أغسطس المقرر أنه تقدم عبير باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة اللي بيتفاعل معها الجمهور. كمان مرة تانية، الفنان الشامي بيجتمع مع الفنان محمد فضل شاكر في حفل غنائي يوم 17 جولاي ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي في واحدة من أبرز أمسيات الموسم الصيفي في مصر. أعلنت إدارة المهرجان عن إقامة هذا الحفل عبر بيان رسمي ودعت فيه الجمهور إلى حضور الأمسية اللي بتجمع الفنانين، وبتأكد أنه حيكون الشامي أحد نجوم المهرجان في هذه الليلة. طبعا الحفل يقام الليلة. برضو من أخبارنا في رزنامتنا، الفنان خالد عبد الرحمن بيستعد لإحياء حفل غنائي في المنطقة الشرقية بمسرح الخبر أرينا يوم الخميس 30 جولاي. شارك الفنان خالد عبد الرحمن متابعي بوستر الحفل وخاطب جمهوره وكتب لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهوري الكريم، إن شاء الله ألتقي فيكم في مسرح جامعة الأميرة نورة في ليلة مميزة إن شاء الله. كمان شارك بوستر حساب فوكالي، طبعا هي الشركة الآن شركة الفعاليات هذه اللي ما شاء الله تبارك الله نشيطة ونشيطة في حفلاتها، وقالت: ليلة خارج حدود الوقت بيحييها الفنان الكبير خالد عبد الرحمن في المنطقة الشرقية، جهزوا مشاعركم واستعدوا لليلة ما بتشبه غيرها يوم الخميس 30 جولاي 10 مساء. هنطلع لفاصل ونرجع، خليكم على السماء.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM، ومكملين في رزنامة الحفلات. الليلة اللي حتكون ليلة استثنائية كمان مع دكتور عبادي الجوهر، عندما يتجلى أخطبوط العود بعبقرية ألحان وشجن صوته يستعرض رحلته الفنية العريقة. هذه الأمسية تقام في مدينة الخبر على مسرح الخبر أرينا ضمن ليالي فوكالي، هذه السلسلة اللي بتجمع الناس اللي تحب الأغاني الطربية وعشاق الطرب الأصيل في تجربة موسيقية رائعة تحتفي بالفن الحقيقي وتخلق لحظات لا تنسى. كمان عندنا في روزنامة الفعاليات الترفيه الشمال طيب في روزنامة الحفلات عندنا الفنان جورج وسوف بيواصل نشاطه الفني من خلال حفل غنائي جديد في مدينة الخبر ضمن فعاليات صيف 2026. حيلتقي جورج وسوف مع جمهوره في المنطقة الشرقية على مسرح الخبر أرينا يوم 31 جولاي ضمن أمسية طربية بتضم باقة من أشهر أغنياته، وتتواصل استعداداته لإحياء حفلات أخرى في الأسابيع اللي بعدها زي لبنان والأردن. شارك جورج وسوف جمهوره الإعلان الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام بالتعاون مع الشركة المنظمة للحفل. الإعلان تضمن تفاصيل الأمسية المرتقبة، جاء في الإعلان سلطان الطرب جورج وسوف في المنطقة الشرقية، ليلة للتاريخ انتظرها عشاق الفن الأصيل، استعدوا لرحلة نرجع فيها بالزمن مع روائع وألحان أبو وديع اللي حفرت مكانتها في قلوبنا وعشنا معها أجمل الأيام. كونوا على الموعد يوم الجمعة 31 جولاي الساعة 10 مساء في الخبر أرينا. كمان بيستعد النجم جورج وسوف انه يحيي حفل غنائي في بيروت، حيلتقي مع جمهوره يوم 8 اوغست في حفل غنائي كبير ينتظر انه يشهد حضور جماهيري كبير في ظل الشعبية الواسعة اللي بتمتع فيها سلطان الطرب في لبنان واكيد في مختلف انحاء الوطن العربي. وحيقدم ابو وديع باقة متنوعة من اشهر اغاني اللي صنعت مسيرته الفنية الممتدة لاكثر من 4 عقود، الى جانب عدد من الاعمال اللي ارتبط فيها الجمهور في ليلة طربية تحمل الكثير من الشجن والإحساس وتعيد الأذهان أبرز محطات مشواره الفني الحافل بالنجاح. أكيد الجمهور متعطش إنه هو يحضر هذا الحفل لأبو وديع. كمان مستمعينا برضو عندنا في روزنامة الحفلات المهرجان المسرح الروماني اللي افتتح أولى أمسياته الصيف 2026 في الساحل الشمالي في مصر بليلة فنية عادت للجمهور أجمل ذكريات التسعينات. اجتمع على مسرح واحد النجم حسام حسني وهشام عباس حميد الشاعر ومحمد فؤاد في أمسية غلب عليها الحنين والتفاعل الكبير. اتفاعل الجمهور مع الأغاني المشهورة اللي قدمها النجوم، كان من أبرز الأغاني أجمل قصة حب حسام حسني وحبيبي دال هشام عباس وجلجلي الحميد الشاعر، الحب الحقيقي طمني عليك لمحمد فؤاد. وكمان كان في جانب كبير من الأغاني اللي صنعت ذاكرة جيل كامل. أتوقع كان اسم الليلة ليلة التسعينات أو مساء التسعينات اللي ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور. كمان اليوم حيكون برضو في حفل غنائي يلتقي جمهور الشباب مع اثنين من أبرز نجوم المرحلة الحالية الشامي محمد فضل جاكر. كنت أعلنت عن الحفل قبل شوية يوم 24 جولاي. النجم طبعا نجم الشباب تامر عاشور حيلتقي مع جمهوره. طبعا تامر عاشور بيواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في العالم العربي. ينتظر أنه يشهد الحفل هذا حضور جماهيري واسع. يوم 31 جولاي حيكون في ليلة شعبية مع نجوم هذا اللون الغنائي زي رضا بحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. هذه السهرة الجماهيرية بتحمل الكثير من الحماس والطاقة. 6 أغسطس في حفل استثنائي حيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، يعني حيكون يوم 6 أغسطس مفاجأة للجمهور لسه ما أعلنوا عنها. أما يوم 14 أغسطس حيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع النجمة نوال الزغبي وملك الرومانسية الفنان وائل جسار في أمسية بتجمع النجمين اللي بيتمتعوا أكيد بجماهيرية واسعة. كمان الفنان طلال سلامة بيستعد لإحياء أمسية غنائية جديدة في العاصمة السعودية الرياض يلتقي خلالها جمهوره يوم الجمعة 24 جولاي على خشبة المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة في حفل بيقوده المايسترو أمير عبد المجيد. أكيد حيقدم طلال باقة من أشهر أعماله اللي ارتبط فيها الجمهور على مدار سنوات. كمان كان طلال سلامة روج للحفل عبر حساباته الرسمية وعبر عن سعادته باللقاء المرتقب وأكد أنه دعم جمهوره كان الدافع الأكبر في مسيرته الفنية ودعا محبي إلى مشاركة هذه الأمسية اللي بيطغى عليها الطرب والحنين في ليلة وصفها بأنها حتكون مليانة بالذكريات واللحظات المميزة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: بانوراما على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على أثير جدة FM، ومعاكم في فقرة أكثر نسبة مشاهدة.
5: I need to show you something. And just before I do, I know it's gonna sound crazy. I have this friend from college, Irene. She's married, 2 kids, the whole thing. Mm-hmm. A couple weeks ago, she posted some photos online of a trip they took to Six Flags in Springfield. Including this one.
6: It's crazy. You came all the way down here to show me a picture of your friend Irene and her kids.
5: Go closer, David. Tell me what you see.

0: He looks like Matthew.
1: I know. The birthmark smaller.
0: Doctor said it would shrink as he got older.
2: طيب هذا المسلسل اللي سمعته البرومو تبعه قبل شوية اسمه I Will Find You ولا أو اسمه سأعثر عليك، يعني إذا حابين تشوفوا المسلسل هذا يا أنه تكتبوا سأعثر عليك أو I Will Find You. هذا المسلسل الفترة الماضية كان حديث الجمهور حول العالم، لأنه أنتوا زي ما سمعتوا هو مسلسل أمريكي، كان يعني حديث الناس كان ترند في كل العالم. هذا هو أحدث أعمال يعني إحدى المنصات نتفليكس خلينا نقول، ومقتبس عن رواية الكاتب الشهير هارلان كوبن، وهو أحد أبرز صناع قصص الغموض والإثارة. خلال 4 أيام بس من عرضه العمل حقق أكثر من 24 مليون مشاهدة، وتصدر قوائم المسلسلات في عدد من الدول، وأصبح أكثر أو أكبر انطلاق المسلسل الجديد على المنصات هذا العام. المسلسل بس 8 حلقات بيقدم قصة مختلفة. أنا شفت المسلسل عشان كده تكلمت عنه. المسلسل جميل جدا، حلو، يشدك. المسلسل زي ما قلت لكم 8 حلقات.

قصته مختلفة. البطل ديفيد ينحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ما أدين في مقتل ابنه الصغير ماثيو. يعني هو انحكم عليه انه هو قتل ابنه الصغير وموت ابنه الصغير، وحاول انه هو في يعني ينكر بس ما قبله، لانه هو عنده زي ما تقوله هو نايم يقوم يعني ما يعرف وش بيسوي. فهم توقعوا اللي حوله انه يعني جاته هذه الحالة وهو نايم فموت ابنه، ولانه ما بيتذكر التفاصيل قال لهم انا كنت نايم ماني فاكر، يعني هو يقوم يمشي وهو نايم وكذا، فما هو عارف انه هو ولا لا، بس قال انا متأكد انه مو انا. المفاجأة تبدأ في بداية الفيلم لما تيجي خالة الولد توريه صورة، بتقول له مين تشوف الصورة، فهو بتقول له صورة لصحباتي كانوا في إجازة وكده، وشوف الصورة، فبيشوف بيلاقي الولد كبر، يعني بعد 5 سنين كان عمره شوية كبير، 8 أو 9 سنين تقريبا. ففي وحمة في وجه الولد هي اللي خلتهم يتعرفوا عليه، والولد يعني شبه نفسه طبعا. هنا بدأ يعني يفكر في الموضوع ويعني يقولوا انه هل هو ممكن يكون حي. اتحول بعد كده المسلسل من قصة رجال في السجن الى سباق مع الزمن، يهرب ديفيد من السجن طبعا، ويحاول انه هو يلاقي ولده او يجمع الخيوط، ويبدأ رحلة خطيرة عن البحث عن ابنه، ويكتشف انه الجريمة اللي دمرت حياته هي مؤامرة كبيرة هو انظلم فيها وانحط فيها بطريقة مدروسة جدا. يعني كان في حبكة رائعة رائعة جدا في المسلسل، اتوقع يمكن في ناس شافوه او لا تدوروا عليه عشان لا تنحرق لكم. انا يعني انا اللي ضايقني انه في بعض المواقع التواصل على طول بتلاقي ناس تحرق لك الفيلم، يقول لك كده، بس انا احب احرق الافلام. فلا يعني اللي حابب انه يشوفه الفيلم جدا يعني يشد الواحد، وهو 8 حلقات في جلسة واحدة حتخلصوا انا متأكدة، لانه سريع وتحب تعرفوا مين هو القاتل اللي حيكون صدمة في اخر المسلسل. وحتنكشف النهايات، يعني النهاية كانت جميلة جدا، النهاية مكتملة قفلت كل الخيوط، ويعني ما فيها انه خط واحد انه في موسم تاني، مع انه الجمهور طالب وكلم هارلين كوبن ووضح انه يبغوا جزء تاني او موسم تاني، لكن كاتب العمل قال هو العمل محدود ضمن موسم واحد، ما في اي خطة انه احنا نقدم جزء جديد الا اذا كان في قصة جديدة نرجع لها، مثلا ناخذ اي قصة في الفيلم نرجع في المسلسل ونرجع نسوي منها مسلسل تاني، أما القصة هذه خلاص خلصت. يعني لو أنت تكون تحب تسمع أو تشوف المسلسلات اللي فيها غموض إثارة وأسرار تنكشف تدريجيا، سأعثر عليك أو I will find you من أبرز المسلسلات اللي حتعجبك. القصة رائعة، حلو صراحة المسلسل جميل، في ناس انتقدوا قالوا بارد أو كذا، لكن أنا شفت أنه هو perfect صراحة، تقدروا تشوفوه وتستمتعوا فيه. هذا المسلسل اليوم اللي كان معانا في أعلى نسبة مشاهدة. طالعين فاصل وراجعين، خليكم على السماع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. بانوراما على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة. طيب كده انتهى التصويت. تحية، خليني أحيي اللي بتواصل معنا عبر الواتساب. يا هلا فيك يا أبو شادي، يسعد أوقاتك ويسعدك يا رب. أبو فؤاد قطاني هلا وسهلا فيك، يقول كمان شوقتيني لحفل سلطان الطرب، إن شاء الله تحضر وتكون ليلة سعيدة يا رب. ومازن يسعد أوقاتك يا مازن، إن شاء الله بكرة فقرة طلباتك أوامر نسمع الأغنية اللي أنت طلبتها. تصويته كان لفهد الكويسي، وشكرا لك يا مازن. بيقول اتذكر ايام المسلسلات والدراما اللي كنت انا مثلها. ان شاء الله ترجع ديك الايام، صراحه كانت ايام جميله. شكرا لك يا مازن. طيب احنا الاسبوع هذا طرحنا لكم ثلاثه اغاني للتصويت، كانت فهد الكويسي، تمادى شوي، سلطان خليفه، جيني حلم، روب الناس الوحشين. طبعا فهد الكويسي اغنيته هي اللي فازت معنا في التصويت هذا الاسبوع، الاغنيه اللي صدرت في 31 ماي من انتاج روت. سلطان خليفة أغنية طرحت برضو في 31 ماي أغنية سينجل، وروبي

طرحت أغنيتها الأسبوع الماضي ضمن الميني ألبوم اللي كلمتكم عنه، كان اسم الميني ألبوم الحب إيه. التصويت كان لصالح أغنية فهد الكبيسي تمد شوي، حنسمعها سوا مستمعينا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا لكم مني أنا روان عاشور، ومن الإخراج خلود لبني. كونوا دايما بخير وتصبحوا على خير، نلتقي فيكم بكرة في نفس الموعد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير، دائما الانطلاقة بالعناوين. بدر أرزيزة يفتح ملف انتخابات اتحاد السعودي لكرة القدم بإعلان ترشحه رسميا. الهلال يطوي صفحة ماركوس ليوناردو بإتمام انتقاله إلى أياكس الهولندي. معسكر لشبونة يضع النصر أمام 4 اختبارات ودية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. الاتحاد يوقع عقد رعاية جديد وجمهور العميد ينتظر توقيع عقود اللاعبين.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده في حلقه جديده من برنامج جولنا. غير دائما اراكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج اللي ظهر لكم الان على الشاشه. اللي سمعنا عبر الاثير اتمنى ان شاء الله ويكند سعيد باذن الله تعالى. تستمتع معنا في الساعه ونصف القادمه من خلال اخبارنا المحليه وكذلك نتحدث عن الكره العالميه. خل نروح ارحب اكيد بضيوف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله ابو فهد، سعيد حضورك سعيد بتواجدك.
1: هلا وسهلا ابو ساره، مسي عليك على الزملاء الاعزاء. بحول الله تعالى نقدم حلقه مميزه كعادتنا في دورينا
0: باذن الله تعالى. حمد صويح ابراهيم اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا ابو ساره، احييك واحيي جميع الزملاء الاعزاء. انا مبتسم اللي قاعد اشوف ماجد شخصيه اليوم.
0: ايه شخصيه عظيمه.
2: إيه.
0: ابو
2: انا والله مرسم يا ماجد. إيه. مرسم.
0: إيه ما في شك، وبعدين شاري اضاءه جديده فيستحق منه كل الثناء والشكر.

0: نجرب.
1: هذا
0: يا سلام
1: بس خلاص
0: يا سلام نسيتها شكلك.
2: نسيتها والله
1: والله ذكرنا.
0: زين ان ذكرناك بندر مشرف. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بكم. صار حاسس اسقاطات
0: يعني. لا لا والله
1: لا لا مشخص شفت
0: لا لا والله يعني يعني ماجد هو دائما ما يضفي بعيدا عن أخباره ما شاء الله تبارك الله اللي دائما تكون موثوقة.
1: احضر يا ماجد.
0: وهو رجل موثوق بمعنى الكلمة.
2: أنا سعيد جدا أصلا مع أول مرة أطلع مع أستاذ بندر حبيبي الكل.
1: الله يرحمه.
0: بس بندر.
2: لا لا
1: بعتنا والله يا ماجد بعتنا يا بنمار شكرا. ما بعت ولا شيء.
0: إيه ماجد هود أهلا وسهلا سعيدين بحضورك.
2: الله يحييك اخويا ابو ساره مسي عليك ومسي على زملاء علي وحمد وبندر. بس حبيت اقول لابو ابراهيم صراحه كانت الصراحه ذيك تغطيه ممتازه جدا في كاس العالم.
1: ما بعدكم والله ابو انمار يا حبيبي
0: استاهل. على الطاري خليني بس انطلق اليوم بما ان احنا ما شاء الله تبارك الله السوق عندنا متحرك بشكل كبير جدا والى الان ما جينا الفتره الاساسيه. بروح لحمد الصويلحي مصداقا للخبر اللي ذكره حمد قبل اسبوعين على انتقال ماركوس ليوناردو لأياكس وبالقيمة كانت 20 مليون يورو. اليوم تم الإعلان عن هذا الأمر. حمد عطني القصة كاملة.
1: يعني يمكن أبو سارة ذكرناها هنا في البرنامج وتميزنا بوصول العرض لنادي الهلال من خلال هالطاولة. ذكرت قبل أنه قيمة العقد كانت قيمة شراء الفترة المتبقية من العقد 20 مليون يورو. اليوم في البيان الرسمي لنادي أياكس الهولندي أكد هالمعلومة وذكر أنها تقارب 20 مليون يورو كقيمة شراء عقد. لكن في تفاصيل أخرى برضو حنا يعني نذكرها أيضا للمتابعين والجماهير اللي هي موضوع أنه أيضا الهلال وضع بعض البنود في العقد. منها مثلا أنه يكون للهلال نسبة من بيع عقد اللاعب مستقبلا إذا ما باعه نادي أياكس الهولندي اللي هي 17% من نسبة بيع عقد اللاعب مستقبلا إضافة إلى بعض المكافآت المشروطة اللي وضعتها إدارة الهلال في حال تحقيق أي منجز أو رقم معين يعني يحققه اللاعب مع الفريق.
0: هذا يعني أعتقد أنها أولى الإنجازات لإدارة الهلال اللي هو كيفية التخلص من ماركوس ليوناردو. مع أنه ما نقول تخلص لأن ماركوس ليوناردو مو بلاعب عادي يعني كان لاعب مميز جدا في كأس العالم للأندية حقيقة. لكن ممكن يعوضها نونز خلال الفترة القادمة وشفنا استقبال نونز في المعسكر.
1: صحيح. اليوم وصل نونيز داروين نونيز إلى معسكر الفريق. مثل ما ذكرنا هنا نونيز ومالكوم راح يتحدد موضوع مدى استمرارهم من عدمهم خلال المعسكر الإعدادي اللي مقام حاليا في النمسا. وش بيقرر السيد إنزاغي خلال المعسكر للثنائي بننتظره خلال الأسبوعين القادمين لأنه ما تحدد إلى الآن أي شيء.
0: في عمل كبير في الهلال. المفترض أن يكون في عمل كبير لأن عنده إلى الآن عنده كمان وفرة من اللاعبين.
1: أيضا ترى سايمون فرانسيس وصل للمعسكر أمس يعني كان متواجد واجتمع مع سيد إنزاغي وبينهم أصلا اجتماعات متواصلة في كل ما يخص مستقبل الفريق سواء من لاعبين أجانب أو حتى محليين.
0: طيب بس لك عن عن عن الله مصر كانسلو. كانسلو موجود في المعسكر.
1: كانسلو لا لأنه
0: مشارك مع
1: اللاعبين إيه اللاعبين الدوليين حسب خروج كل منتخب في وقت محدد لانضمامهم. ترى اليوم كم التاريخ 17 بكرة 18 ينضمون اللاعبين الدوليين السعوديين. اليوم انضم نونيز. أنا ما أدري ليش انضم اليوم ترى نونيز لأنه كان معلن 18 يعني المفروض بكرة
0: توصل نونيز بدري ما في طيارة
1: شكله طلع بدري فوصل بدري. المفترض أنه نونيز كان بكرة 18 إيه؟
0: يعني أنا نخلي كل شيء أنه ممكن خبر وكذا يمكن إيه؟ يمكن ما في طيارات بكرة.
3: لا أصلاً الأوروغواي طلعت مبكر من بطولة
0: إيه؟
3: طلع من مجموعات فطلوعهم مبكر منطقي قياس
0: إيه
1: فاللاعبين الدوليين السعوديين
0: ما قروا بمسألة كانسلو لأنه هو في احتياج كانسلو في الظهير.
1: كانسلو زي ما ذكرت أنا قبل طلب منه أنه ينضم للمعسكر بحكم أنه انتهى عقده مع برشلونة وحاليا عقده مع الهلال إلى أن يتم البت في موضوع مستقبله. هل اللاعب يرغب في الاستمرار مع برشلونة أو الانتقال أوروبيا؟ في كلام قاعد أنا أشوفه حتى في بعض الصحف.

0: الإسبانية عن رغبة برشلونة في شراء العقد في تمديد إعارة أيا كان،
1: ما وصل شيء رسمي،
0: ما وصل أي عرض رسمي. هذا اللي أنا أكد لك إلى اليوم، حتى اليوم تأكدت ما وصل أي عرض رسمي لإدارة الهلال من برشلونة.
2: تحس طيب. مين يضغطون على الهلال؟
1: مين؟
2: خلينا نقول محيط اللاعب، لأن واضح جدا من طلوع اللاعب في مقابلة قبل تقريبا شهرين تكلمت عن هذا الموضوع في جديد الأي كنسل أتكلم، وأيضا تعاطي الإعلام زائد تأكيد أبو إبراهيم أنه ما في أي خلينا نقول ولا عرض على ورق للاعب. تحس أنه في عملية ضغط ممارسة يعني سابقا، وهذه من الأشياء السيئة اللي كانت موجودة في الإدارات، أنه ما نعرف كيف نبيع، ما نعرف كيف نتخارج من اللاعب. الحين لازم يكون عندك هذا البعد بوجود هذول المدراء الأجانب.
1: بس كانسلو بطبيعته كشخصية هو شخصية شوي متمرد يعني، حتى بحديث الإعلامي
2: صحيح.
1: يعني أنت لو توزن الأمور
0: على فكرة
1: أن اليوم أنا أملك عقدك يعني،
0: حتى في محطاته اللي قبل الهلال يا عبد الرحمن
2: ما يحتاج والله،
0: وسارة قبل محطاته اللي قبل مر بكثير من الإشكاليات
2: يعني، مع بعض يعني أعطيك مسيرتي اللي مر فيها من نادي البرتغالي والله ما أدري شو اسمه إلى الإنتر إلى يوفنتوس، منها إلى السيتي، وبعدها إلى بايرن ميونخ، برشلونة، الهلال، سبع أندية في ظرف سنوات قليلة. ترى مثل دوران لاعب النصر اللي أعير إلى فنربخشة، والآن بنعار إعارة ثانية مدري وين،
1: بعد ما نسولف عن النصر
2: لعب في الدوري الأمريكي، لعب في الدوري
0: متعب
2: مرة، لكن الدوري صغير سن يعني صغير سن، تكلم 21 سنة
0: ترى فيه
2: مرة أربع دوريات مختلفة أنت بعد إذا جاء
3: يعني كلام أبو إبراهيم يعني الهلال ما يبغى كانسلو.
0: لا طالما انه مرتبط بالعقد بونمار طلب منه انه ينضم للمعسكر والمدرب يحدد خلال المعسكر.
3: لا بس انت برضو في انت قاعد تمهد انه والله إيه لاعب متعب،
0: واضحه من السنه اللي راحت بونمار ترى انه اللاعب ما كان يرغب في الاستمرار وطلب الانتقال، وبرضو المدرب يعني سمح له، لان زي ما ذكرنا قبل شوي هو محطاته اغلبها فيها كثير من
1: يعني ممكن العويس كمان بكره ينضم.
0: العويس بينضم للمعسكر هل يوم 20 أو 21 ماني متأكد، بس أعتقد أنه خلال الأيام القريبة المقبلة يعني الأسبوع الجاي بيكون بالمعسكر.
1: وما أعلن الهلال؟
0: لا بيعلنونه هو في المعسكر،
1: بيعلنون في المعسكر،
0: بيعلن في المعسكر.
1: واللاعبين المحليين اللي فاوضهم الهلال ما تم شيء إلى الآن،
0: توقيع رسمي نهائي إلى الآن كان زي ما ذكرنا أنه في اتفاقيات
1: معينة. في اتفاقيات مع لاعبين آخرين. كيف تصرف إدارة الهلال علي في بيع عقد ماركوس ليناردو؟
4: الأكيد أنه يعتبر نجاح، حتى وإن كانت القيمة المالية بالنسبة له تشتريه ب40 تبيعه ب20، بغض النظر عن فكرة الإهلاك المالي اللي أنا أساسا ضدها دائما، لكن فكرة أنك تقدر تسوق لاعب أنت ما تحتاجه وتبيعه على الأقل يعني ب20 مليون يورو، أنا أعتقد أنه مبلغ جيد بالنسبة للهلال في ظل الظروف اللي يعاني منها على مستوى خط الهجوم اليوم. أنت بغض النظر إذا أنت بعت ماركوس ليناردو فأنت تقدر تتعامل الآن مع بنزيما، عبد القادر، ميتي، بالإضافة إلى دارين نونيز، أنت عندك ثلاث مهاجمين.
1: تحدي
4: كبير جدا وتحدي صعب، وكيف أنت يعني على الأقل يمكن عبد القادر ميتي تقدر ممكن القيمة المالية بالنسبة حتى لو أنك شريته ب30 مليون يورو ويعتبر مبلغ كبير
1: صح.
4: لكن دارين نونيز أعلى بكثير تقريبا شبه الدبل، كريم بنزيما وراتبه يمكن يساوي راتب عبد القادر ميتي بالإضافة إلى
1: نونيز.
4: فأنا أعتقد أن الهلال يواجه صعوبة. هل الهلال عنده خيار أن يجيب مهاجم أجنبي أو لا؟ وإذا كان عنده خيار
0: لا بدأك سألت عن خيار مهاجم هذا مرتبط ببقاء نونيز أو رحيله،
4: يعني إذا
0: نونيز يعني إذا قرر المدرب أنه يستمر نونيز ما راح يكون مهاجم.
4: طيب ممتاز، فبالتالي
0: مشى نونيز بيحل مكانه مهاجم آخر.
4: فهنا بتصير في
1: معضلة. ليش في عبد القادر ميتو في عبد الكريم ليش أجيب مهاجم؟
0: أنت محتاج لاعب ثالث.
4: فأنت الآن تشوف يعني الموضوع بالنسبة لي صعب صراحة. عندك مهاجم العام ما قدرت تستفيد منه ودافع فيه مبلغ كبير جدا ولعب معك 4-5 مباريات. اليوم نسمع الأخبار اللي تقول إن إنزاغي يحب وجوده ويرى إن في مشروع إنه يكون مهاجم بالإضافة إلى كريم بنزيمة، وكيف يقدر الهلال يتعامل مع كريم بنزيمة الآن؟ كريم بنزيمة اللي كان شبه مليء بالمشاكل مع الاتحاد في فترته الأخيرة وكثير من الأمور، يعني شفنا كريم بنزيمة مع الاتحاد عبد الرحمن أكثر من مرة ترك التمرين وسافر وراح، كان تطلع له صور في لندن وفي أماكن أخرى من العالم الموازي بعيدا عن تدريبات الاتحاد.
1: حلو العالم الموازي
4: يعني. هو
1: ترى العالم الموازي
2: للتمرين
1: ترى العالم الموازي مقصود لا شيء، فلا هو في شيء يعني
4: لا
1: هو راح ديره موجوده.
4: لا بس خليني اقول تدري ليه انا اقول
2: موازي على التمرين؟
4: لا تدري ليش
3: ما سافر وراح؟
1: شوف المعلومات هناك الموثوقه يقول لك ما سافر وراح.
4: لا سافر وراح وطلعت له
3: لا هو يكون هو لا لا
4: يا اخي بس خليني
3: يكون برا اصلا يكون مسافر اصلا هو مو انه
0: لا ابو انمار انا ذكرت ايش يقصد علي، في صوره طلعت له بالمالديف

0: هو نشرها
1: علق ام علق
0: وكانت قديمه.
2: لا لا لا
0: الصوره قديمه والعالم انت لا انا اذكرها والله اذكرها
2: قلت لي المالديف بس انا اقصد ملاهي لندن فونترلاند كان هو بنفسه مصور
0: ما ادري بس اذكر فيه
2: هذا يا ابو نمار تذكرها ولا لا؟
3: ايه لا
2: ايه ولا لا
4: اصبر اصبر دقيقه
3: لا في مالديف اذكر ما اذكر ما
1: ادري شو مالديف
2: لا لا
4: خلاص يعني
0: جزيره هي بس كانت قديمه ونزلها العالم
4: حسبها معليش بندر للسفر والسياحه يعني خلاص ما قال السالفه موريشوس ولا مالديف قالوها
1: لا لان السالفه اللي انا اذكرها انه علق في الطائرات الطيران توقف وعلق فيها اسبوعين اعتقد
2: لا بس اللي انا كنت شايفه في السوشيال ميديا متداول هو بنفسه كان مصور في فتره الاتحاد مو العام ممكن قبل العام كان تارك التمرين وهو في وينترلاند
3: هي هذه اللي اخترها بندر علي اللي هي حق جاياردو ايام فتره جاياردو معسكر دبي تاخر عليه لانه صح علق في احد الجزر
4: جميل علي عطني اللي بعده
2: انا اقصد اليوم انت في ظل هالمشاكل الكبيره انا جالس اتكلم ترى على مرحله خط هجوم بس ما رحت عندك مشكله ثانيه مع جواو كانسلو وش ممكن تقدر تسوي معه اليوم كليوبالي وش الحل معه
4: والإصابة
2: فأنت تتكلم على عدة أمور ومعضلات أنت الآن علي البليهي ما تبي سالم الدوسري
4: بلغت علي البليهي أنك ما تبي
2: وسالم الدوسري والشكوك والكثير الكلام اللي جالس يطلع عن مرحلة بقاءة ورحيلة القادسية الدرعية إلى آخره فأنت ما تدري الهلال اليوم قدام معضلة كبيرة جدا كيف يقدر يخليها مالكم اللي اليوم نسمع أبو حمد عبد الرحمن أبو عود يقول إدارة الهلال قالوا إن إذا في عروض له ما هي مشكلة
4: صح
2: فأنت كيف تقدر تتعامل مع هالمعطيات هذه كلها وكيف تقدر تجد البديل اليوم أنت جالس تجيب مثلا صبري دهل لاعب مميز وشاب وصغير مع سلطان مندش وبتجيب معاهم أجنبي أنا أعتقد أن الهلال في مرحلة تخبط كبيرة جدا مع صرف مالي هائل جدا
4: طيب أبا أروح الماجد ماجد شو رايك
3: عبد الرحمن بس أنا عندي موضوع تاني يعني أنا أشعر يعني هو مجرد شعور ترى أنه في شيء في ترتيبات أو حاجة لأنه الهلال ما أعلن عن صفقاته المحلية
4: صح.
3: عبد الرحمن غريب اتفق مع النصر ولم يتم الإعلان العويس صبري فأنا أحس أنه في ترتيبات جديدة يمكن من أنا عارف أنه ما يخص هو الاتحاد السعودي بس هو المشرع لدوري رابطة المحترفين أو لجنة الاستقطاب أو حاجة فأشوف أنه
4: مجرد تساؤل الأندية المخصصة لها شهادة كفاءة مالية صح؟
1: إيه لها
4: يمكن ينتظرون شهادة الكفاءة المالية بعدين يعلنون
3: عن ممكن الصفقات. هو ترى الاتحاد أعلن يعني أعلن على ركان كعبي بس من يعني أعلن قبل فترة أنه هو وقع من بدري الاتحاد
4: صح
3: أنه هو عوض الناصري حل مكان عوض الناصري اللي عنده انتهى أصلا
4: الفيحة أعلن عن لاعبين ترى عادي
3: نعم بس في وحتى الاهلي لسه ما اعلن ترى يعني على ترينكاو الثاني نايف مسعود نايف المسعود تقريبا حق الفتح
4: ما راح للحين المعسكر نايف
3: ما راح للان
4: لا ما راح
3: فاحس كذا عبد الرحمن في شيء كذا بس
4: طيب خليني ارجع النقطه اللي اللي اللي اللي قاعدين نتكلم عنها مساله انه تصريف اللاعبين تسويق عقودهم مقابل انك تشتري اللاعبين بمبالغ كبيره خلينا نعترف ان في فترات يوم جانا عندنا ضخ مالي عالي كان عندنا التعامل معه مو بالتعامل الاسلم فيما يخص سوق الانتقالات بصراحه يعني خلينا الانظار كلها تتجه لنا بمبالغ عاليه جدا لا نستطيع الان الايفاء بها او حتى تصريف اللاعبين او تسويق عقودهم اللي كان موجود احنا نعرف نشتري بس ما نعرف نسوق وهذه عندنا مشكله كبيره اضافه لذلك حسبتنا للشراء مو بصحيح يعني احنا يا نضخم يا نسطح الموضوع انا ما ابغى اضخم ولا ابغى اسطح انا اقول هذا اللاعب كم شريته هذا ب40 كم راتبه هذا 5 مليون كم سنه قال لك 5 سنين احسب ال40 الخمسة في 5 25 مع ال40 يعني 75 مليون يورو اليوم هذه موازنتك الفتره الجايه لابد ان هذه المبالغ تكون متوفره عندك في الحساب على مدى 50 قدام
1: صحيح
4: هذا لازم تكون موجودة ضف لذلك بندر اليوم إذا جيت أنا شوف في أحيانا سبحان الله يعني الحين مثلا على طاري الموضوع ماني بضارب مثلا بس أتكلم عن اللاعب نفسه أحيانا تتوفق مثل ما توفق القادسية في لاعب الموسم الماضي وباع بدبل السعر اللي باع عقده بدبل السعر أعتقد أو بأكثر ب50% من السعر ناسي اسمه اليوم كنونيس قاعد يجي بمبالغ يمكن أكثر من المبالغ اللي جت سابقا هاي توفيق لكن انك اليوم تتخارج من لاعب بدون لا تخسر ولا يورو بمقابل انك استفدت منه خلال سنتين ثلاثة أنا أعتبره نجاح للأندية السعودية.
1: شوف مثل صفقة خلينا نقول ليوناردو، خذها كمثال من الصفقات اللي جاءت في

0: بطريقه او باسلوب ما كان جيد من قبل خلينا نقول النظام اللي كان يدير هذه الصفقات. يعني نتكلم عن لاعب اقل من 23 سنه تحتاج يكون كواليتي عالي ما يلعب مباريات، قيمه الصفقه كانت عاليه جدا. الفكره من هذاك المشروع اللي هو اللعيب المواليد انه لاعب يرتقي او يزيد سعره بعد ما يلعب او يكون عندك في الدوري، وهذا شيء صراحه كان واضح من البدايه انه صعب جدا تنجح وانت اصلا اوريدي ما نجحت على صعيد انك تبيع او يكون عندك عمليات بيع مع الانديه الاجنبيه عاليه. السبب واضح، الانديه الان العالميه اصلا بدات تتخلص من سالفه الشراء العقود. ما في نادي قوي او نادي خلينا نقول عنده التاريخ الكبير اللي يرضخ للعقود او ياخذ ويدفع مبلغ كسر عقد. العاده الانديه تنتظر لين تي عقدك تاخذك ببلاش. كل صفقات ريال مدريد السنوات الاخيره اتكلم، ريال مدريد كان يدفع مبالغ كبيره قبل. الان كل صفقاته مجانيه. مجانيه، وليش مجانيه؟ لانه انا بتكفل بعقود كبيره جدا وعاليه. طيب ايش المشكله الحين؟ احنا مشكلتنا بعد يا ابو ساره انه لما اللاعب خلينا نقول هذا هو منتج بشتريه. المنتج هذا الخدمه اللي باخذها منك خدمه في ارض الملعب، يعني هي مو راح يجيب لي شيء وبدفع عليه او انه منتج راح ابيع، لا، هو لاعب يسوي لي خدمه. نفس الوظائف اللي فيها خدميه، هذه لها قيمه. هذه القيمه هي الراتب حقه، دائما يعني تعاملها الانديه معامله انه هذه القيمه هي الراتب. متى تبيع الانديه بمكاسب قويه؟ لاعب من الاكاديميه. ما تقدر تاخذ لاعب عمره كبير وتحقق فيه مكسب. اليوم لو ريال مدريد قرر انه يبيع مبابي، هل بيكسب فيه؟ اذا بناخذها بحسبه ورق وقلم، كم دفع رواتب؟ مكافاه التوقيع؟ مش عارف ايش؟ الوكيل كم اخذ؟ بلا بلا بلا. مستحيل انت تربح فيه، بس تربح متى؟ اذا انت تبيع من الاسفل. ايش خطتك انت؟ هل انت نادي دفيع ولا نادي تبيع؟ ومن هنا تاخذ المصاري تنتهج، لان النادي الدفيع هي الانديه عندها ايرادات كبيره. صح. الايرادات تجي من وين؟ من الرعايات، الرعايات تجي من وين؟ من اللعيبه الاقوياء اللي عندي، فانا قويت العلامه التجاريه حقتي ووصلتها الى مستوى اعلى. فاعتقد انه ان شاء الله اننا نمشي في طريق جيد بعد صفقه ليوناردو، انا شايف انها بيعتها مره رائعه بالذات في الظروف اللي جت فيها. ولكن ان شاء الله انها تكون انعكاس لصفقات اخرى.
1: لا، خليني اقول لك شغله، اليوم انديتنا لن تقتنع بامر الا اذا كان الزامي عليها، او وضعت في موضع لا تستطيع الخروج منه الا بعمل هذا الشيء او التميز فيه. هذه السنه انديتنا وضعت بموضع الميزانيات اقل من السنه الماضيه، مو بشوي، كثير. فلذلك لابد انه يلقي حلول
0: بديله.
1: بتشوفهم بيتميزون، يعني بتقرا كثير، تكلمت عنهم اقول بتقرا كثير انه النادي الفلاني يسوق عقد لاعب الفلاني فلان فلان خلال الفتره الحاليه لكي يتم جلب لاعب اخر بديلا عن الفتره القادمه.
0: خلينا نفترض، انا احب الافتراضات. خلينا نقول النادي اي عنده لاعب لاعبين، اللاعب هذا لو باعه ب 20 مليون هو كسبان، يعني باعته ب 20 كويس تخلص منه. طيب تخيل انه ما انباع، ما جت العروض، حلو، لين وصلت نقطه انه نهايه الميركاتو وانت مره محشور،
1: تعيره.
0: فاذا يا سلام عليك، فانا شو بتضطر؟ يا تعيره يا تخلص من راتبه، تعطيهم اياه خذوه بس بكل من راتبه.
1: صح.
0: فهي في الجانبين كلها نجاح، يعني كلها نجاح اني اتخلص من راتبه او نجاح اني بعت. لكن الاداره الذكيه اللي تعرف استقطاباتها الصح، ما تاخذ صفقه انت الاحتياج، لما اللاعب يفشل عندك ترى صعب يطلع من عندك.
2: ممكن ما يوافق ابنده.
0: ليوناردو مثلا، ليوناردو لو الهلال باعه بعد كاس العالم للانديه كم بيجيب؟ نفس كرينيس. الان قاسيه لو ما باعه
1: ما راح
0: كم بيجيب سنه؟
1: ما راح يجيب سنه، خلاص.
0: فالتوقيت دائم خليك، انا عندي استراتيجيه في الحياه حتى في الكوره، كل اللعيبه اللي عندك متاحين للبيع، كل السوق اللي عندك هذا عرضه للبيع يا اخي عادي، حتى لو انت نادي كبير.
1: هذا ترى على الطاري نفس كلامك، انا دقيت على واحد من الانديه اللي متعود ما شاء الله تبارك الله يعيد تهيئه اللاعبين، دقيت عليه ذاك اليوم اقول لك بسالك عن اللاعب الفلاني، هل صحيح انتم عارضين للبيع؟ قال انا قدامي الان رئيس النادي، ونعم والف نعم، هو يقول قدام رئيس النادي، قال انا كل شيء عندي للبيع حتى رئيس النادي اللي قدامي، عاد رئيس النادي يضحك وقتها. فهو صادق ترى، يعني الانديه الاقل من المتوسطه اللي ما عندها الوفره الماليه حمد، ترى هي الجميع متاح،
3: وهذا الصح.
1: إيه؟
3: وفي انديه كثير عايشه على هالشيء.
1: صح.
3: ترى على قال يعني بندر قال كلمه قبل شوي انه في انديه دفيع، في انديه عايشه على انها تشتري، وفي انديه العكس عايشة على أنها تصدر النجوم.
1: صح.
3: وتبيعهم، وترى في أندية سعودية تميزت بهالشيء وانعرفت فيه يعني حتى. ف يعني أنا أقول لك
0: هرمية هذه يا أبو أطلع، هرمية هذه مهمة جدا، أن يكون عندك نادي يبيع ونادي يشتري ويكون في تسلسل، ما تكون ما في تشتري جاب بين الشراء.
1: بس يعني اليوم يقول مثلا أنا عندي قناعة، اليوم يقول لي واحد مثلا ليش الفئات السنية في الهلال ما تطلع لاعبين؟ ليش؟ ليش الفئات السنيه في النصر ما تطلع لاعبين، في الاهلي ما تطلع لاعبين، في الاتحاد ما تطلع لاعبين؟ اذا هذا النادي علامته التجاريه واصله الى فوق 500 مليون 600 مليون مليار وقادر يشتري اللاعبين، ترى ممكن ما يقدر اصلا يكون لاعبين عنده، ليش يطلع لاعبين؟
3: في انديه ثانيه المفروض اللاعبين اللي يطلعون. انا قعدت مره سوينا احصائيه اتذكر خصوصا مثلا الهلال والنصر والاتحاد والاهلي، لو ترجع ترى اللعيبه الفئات السنيه اللي عندهم وتروح للدوري وترجع لعيبه الفئات اللي قبل 5 سنوات، روح عد شوف كم لاعب هلالي كان بالفئات السنيه موجود في الدوري
1: يلعب
3: في الانديه الثانيه يعني،
1: صح،
3: ومن النصر ومن الاتحاد ومن الاهلي، ترى بتلقى اسماء كثيره،
1: صح،
3: تلقى يمكن 15 لاعب يلعب في الدوري المحلي طالع والله من الفئات السنيه في الهلال، صح، بس ما لعب في الهلال.
0: ايش رايك في اكاديميه ريال مدريد؟ ريال مدريد كنادي ايش رايك في اكاديميته؟
1: ما اعرف
0: اوكي لا فابريكا كل انديه اكثر نادي صدر لاعبين في الدوري الاسباني ريال مدريد. احنا ما نعرف اللي برشلونه طلع لاعب لاعبين،
1: صح،
0: انت ترى تحتاج انك عشان تكون خلينا نقول منتج، ترى لاعب واحد يغنيك 10 سنوات،
1: صح،
0: زي ميسي زي لامين يامال وغيره،
1: صح. المصيبه طبعا. المصيبه عندنا ماجد ان اليوم مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، في فتره من فترات يعني ما اتذكر النصر صراحه بالنسبه للاعبين اللي اعتمد عليهم من من من الفئات السنيه، والاتحاد حتى ايام اتكلم على مثلا على سبيل المثال أسامة المولد، محمد نور،
3: نايف هزازي، فهد المولد،
1: نايف هزازي، فهد المولد، هذول شالوا الفريق فترة فترات، اللهم آمين يكشف ضره يا رب. الهلال مثلا جت له حقبة زمنية مش طبيعية، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم دوسري، نواف العابد، العزيز الدوسري، فجت فترة حقبة زمنية جيدة، وحتى الاتحاد فترة فترات، ولاحظ هذه الفترات تلقى النادي عنده موازنة عالية جدا،
3: استغير
1: الوضع، تلقى النادي مستقر بشكل كبير جدا بالنسبة للاعبين يا ماجد.
2: لا شوف عبد الرحمن، اول شيء هذا الكلام اللي قلته حق الاتحاد هذا يعتمد على شجاعه الرئيس النادي او شجاعه من يتخذ القرار في النادي. في الفتره الاتحاد رئيس النادي اتخذ قرار يعني بابعاد اللاعبين الكبار واحلال اللاعبين الصغار، يعني
3: هل هذا دور رئيس النادي ولا دور المدرب ماجد؟
0: مدير رياضي
3: او مدير رياضي؟
2: لا ترى ما هو لسه ما في مدير رياضي ولا ما كان
3: المفترض ان الرئيس ما يتدخل.
2: لا خلينا نكون واضحين ابو ابراهيم، اول كان رئيس النادي هو صاحب القرار الاول،
1: صح،
2: والاخير،
1: صح، كان كل شيء
2: صراحه هي. يعني وسأرجع لاخوي بندر، كلامه صحيح انه انت عرض اللاعبين للبيع، صحيح، لكن فين المشكله؟ المشكله انك انت تختار لاعب، تشتري لاعب من الانديه طبعا اللي بيعرضوا للبيع، تشتري لاعب بجوده اقل وسعر عالي، طبعا انت لما تبيع طبيعي جدا انت حتشارك في راتبه، حتشارك في راتبه، هذا اللي صاير مع الانديه الكبير مع الهلال والنصر والاتحاد صراحه، هذا اللي شايف. لكن انت لما تختار لاعب بجوده عاليه وسعر معقول صدقني حتلاقي له اي فرصه للبيع،
3: صح،
2: او حتى اعاره،
0: يعني حتى مهم يا ماجد،
2: حتى اخوي بندر يقول اعاره،
0: تخيل
2: اللاعب ما يوافق يقول لك انا ما بروح اعاره،
0: تخيل
2: ادوني اخلصوني،
0: تخيل الهلال باع ليوناردو بعد كاس العالم للانديه بعد هدف على السيتي مثلا، كم بيجيب؟
2: ايوه يعني استثناء هذا يا
0: بندر،
2: صح
0: كلامك، الحين
2: ترى ليناردو لاعب كويس ترى
0: ممتاز جدا،
2: ما اقول لك انه لاعب،
0: الانديه ما تحب تتخلص من اللاعب لما يكون اللاعب في ذروه مجده، تحب تتخلص منه لما تحس انه عبء عليها، فيشعر الاعلام ان اللاعب هذا عبء وانت محشور، فانا ادري انك متورط عندك 8 لعيبه اجانب انت في زاويه اضغط عليك، انا كنادي بشتري طبيعي بضغط عليك لانها بيع وشراء،
2: صح، ومع الوقت كمان ومع قرب نهايه الفتره
1: حديثه خلني بعد ابدك علي، اعتقد كقراءه للمشهد سابقا ان المهمه اللي كانت سابقا موجوده بالتعاقد مع اللاعبين في الفتره السابقه وقت وجود الوفره الماليه سلمت لشخص ليس اهلا لها، هذا واحد تفكيره لحظي مو استراتيجي، اضافه لذلك انه ما يفكر على المدى البعيد كيف الاستفاده راح تكون من اللاعب، ووقتها كنا نتكلم اللاعب قاعد يجيب مو بدبل تربل المبلغ اللي هو يستلمه خارجيا، والان الانديه في ورطه.
4: شوف خليني بس اعلق على موضوع حقبه اللاعبين اللي هم ابناء النادي اللي ذكرتها في الهلال او في الاتحاد او في الاهلي. النصر مرت عليه فتره كانت فتره جدا ممتازه
1: ذهبيه،
4: استخدم فيها كثير من لاعبين النادي اللي طلعوا من درجه شباب الى الاولمبي الى الفريق الاول، في مقدمتهم ابراهيم غالب، شايع شرحيلي، عبد الله العنزي، وعدد كثير من اللاعبين اللي حقق الفريق اللي حقق من خلال الفريق دوري موسم 14 وموسم 15 وكانوا ركيزه اساسيه فيه. فبالتالي اليوم الانديه ممكن في السنوات الماضيه صاروا ما يعطون اللاعب فرصه،
1: صح،
4: والدليل على ذلك اليوم شوف أي لاعب يبرز في أي نادي في

0: التعاون في الخليج في الفتح يبرز عمره 23-24 سنة. الأندية ما عاد عندها صبر. كم تبون؟ 50-60-70-100 مليون جبه وحطه وده. فبالتالي اليوم صناعة النجوم في الأندية الكبيرة أنا أعتقد أنها أمر صعب جدا جدا جدا. ليش؟ لأن الأندية ما عندها صبر
1: صح.
0: ولا يقدرون يصبرون صح. أنا ما أقدر أتحمل لاعب
2: وفوقها أبو فهد ولا أزيد على كلامك برضو اليوم 10 جانب
0: ما أشوف حتى قبل
2: وين ياخذ
3: تحمان سفياني
2: وين ياخذ
3: لاعب النصر الحين واحد من أهم المواهب اللي انذكر في صحف كثير عالمية على مستوى كرة
0: القدم عبد الرحمن سفياني ومن مصادرنا في دورينا غير في أندية أوروبية طلبت من نادي النصر إعارة اللاعب والنصر ما وافق.
1: ليش موجود هو بيكون موجود في الموسم الجاي؟
0: الآن موجود معاهم في المعسكر في
3: دوري 21 هو
0: لا موجود الآن مع الفريق الأول يشارك في التدريبات
2: بس ما راح ياخذ فرصة
0: ما بس خليني أقول لك اليوم في ليش الصبر كان يعني سابقا أنا أعتقد كان ممكن الناس تصبر
1: صح.
0: أنا أذكر عبد الله العنزي بداياته مع النصر ما كانت جيدة
1: صحيح
0: وكان يعني يقدم مستويات يجتهد ويحاول لكن ما كانت ترتقي إلى تطلعات الجماهير لكن مع ذلك الأمير فيصل بن تركي وقتها صبر على اللاعب والحصاد كان في 3 بطولات وعودة النصر للبطولات من جديد يعني بعد فترة من الغياب عن بطولة الدوري فبالتالي اليوم أنك تصبر على اللاعبين الصغار أنا أعتقد أن هذا أمر مرفوض اليوم الجمهور والوضع في السوشيال ميديا والضغط الإعلامي والجماهير والضغط داخل الأندية أصبح مختلف
1: طيب خلني آخر سؤال بندر أنت تابع الدوري جوي كامل الموسم الماضي عشان تعرفون هالمعلومة أن بندر تابع الدوري جوي كامل الموسم الماضي
2: كان عندهم برنامج
1: إيه فبسألك سؤال لو قلت لك اختار لي 10 لاعبين من دوري جوي حافظ اسمائهم وهل في 10 لاعبين في دوري جوي يستحقون يكونوا موجودين في روشن؟
3: في بالراحة بعد أنا أعطيك الحين
1: عطني أبرز
3: عواد دهل ظهير أيمن في نادي الاتفاق أحد أبرز المواهب الموجودة
1: صار سعره 10 مليون دولار الآن عرب
3: عواد دهل إيه؟ والله يستاهل في مهاجم في لاعبين اثنين في نادي الحزم اللي فاز بالدوري إدريس مهاجم أو صانع وفي ثاني ضيع نسيت اسمه والله الاثنين دول هم اللي حسموا البطولة للحزم من أهم اللاعبين فيه الهلال في عديز جرموش ولو أنه شوي يعني غير منضبط وتعاقب كثير من قبل محمد الشلهوب في النصر عبد الرحمن سفياني في ترك الغامدي اللاعب المحور
0: ركان
3: الغامدي أحد أبرز المواهب في
1: كنا كان موجود مع الفريق الأول
0: سعد حقوي
3: عمار الغامدي أخو عبد الرحمن الغامدي
1: عمار.
3: أحد أبرز المواهب في الأهلي
4: العبيد عبد الرحمن
3: في برضو عمار وهيبي كان يلعب في الأهلي
1: منطقة القادسية ممتاز
3: في كثير ايه؟ كثير يعني شوف جيدين المواهب بس شو المشكلة يصير اللي تصير يحدث خلل ما أنا ما أعرف شو الخلل هذا يصير في المرحلة اللي ينتقل فيها الفريق الأول أول سنة ثاني سنة توقع بعد ما يكون عنده الثراء المالي الاكتفاء المالي هنا اللاعب يفتقد لكل عوامل التحفيز اللي ممكن يتطورها أكثر
2: حرام سألك عن الصرنوخ ولا كان فريق أول
3: الصرنوخ
2: فتح
3: الفتح ظهير أيمن
2: بيجي الهلال
3: ظهير أيمن أعتقد شوف الفتح من الأندية
2: الظاهر أنه كان يلعب أول صح الفتح
1: لعب
3: 21 ولعب أول العاد الفتح أكثر فريق يغير بين فريق اللي يلعب المباراة دي يختلف فريق اللي يلعب المباراة دي بناء على إيش بناء على الفريق الأول أتذكر جلست مع مدربهم ماجد الأسماء البريكي نسيت والله أحمد البريكي تقصد تركي البريك قال لي إنه إحنا نبني هيكل الفريق على الفريق الأول ما يهمني يفوز ببطولة البطولة هذه ما أبغاها بس أنا أبغى اللاعب يكون جاهز إنه يمثل الفتح الفريق الأول تلقى تشكيلتهم فيها 4-5 لعيبة مثل الفريق الأول نفس الجولة اللي يلعب فيها دوري جوي
1: جميل وصحيح ترى وقالها جوميز العام الماضي قال أنا عندي 5 أو 6 لاعبين ترى من دوري جوي يلعبون مباراة ثاني يوم يجون معانا
3: صح
1: ويشاركون في بعض المباريات
3: أكثر من كذا بعد
1: إيه الأمور المالية تلزم على العموم خلني
3: بس الفتح هذا مثال أطلع الفتح إيش نموذج الفتح هذا
1: إيه
3: المفروض كل نادي يكون عنده نموذج
1: صح
3: إيش مشكلتنا حنا الحين هاري كين وين كان يلعب توتنهام قبل لا يروح البايرن ميونخ
1: صح
3: ألان شيرر وين كان يلعب مهاجم من إنجلترا كان يلعب في نيوكاسل هل هي أندية قوية لا هل هي أندية تنافس على الدوري
1: لا
3: فعادي إنك أنت كلاعب إنك تمثل نادي أقل بحكم إنك تلعب أساسي تصير نجم الفريق اللاعب السعودي وبرضو الأندية السعودية لازم يكون لها كونسبت هوية أنا هويتي اليوم أصدر لاعبين أطلعهم للفتح وأصدرهم التعاون ممكن نموذج إعادة إحياء اللاعب يعني اللاعب اللي يحس مسيرته انتهت روح للتعاون ترى يضبطون ترجع تلعب
1: صحيح.
3: وقس على ذلك
1: كان الفيصلي بس راح الفيصلي
3: حتى اللاعب
1: التعاون استلم المهمة
3: حتى اللاعب المواليد اليوم في لاعب مواليد كثير مواليد السعودية بس مو سعوديين هذا وين النادي اللي ممكن يضمهم أعتقد إنه لازم يكون قريب منهم يعني يكون قريب من منشأهم أو ولدهم
1: أنا أقول
0: تدري وين المشكلة يقول بندر يقول كلام جدا مهم لكن في مشكلة

0: أنا أقول لك وش المشكلة. اليوم أنت يا بندر لاعب مميز وهداف ونجم في نادي ألف، ونادي ألف ما هو بذاك النادي الجماهيري، لكن يجيك نادي باء جمهور وإعلام وفلوس، بس ممكن ما تلعب وما تنجح، يقول لك بسلامتك أروح أخذ فلوس. فبالتالي أنت كل اللي جالس يعني تبني عليه في نادي ألف نادي باء.
1: هذا تفكير لحظي،
0: مو تفكير
1: هذا لحظي. هذا
2: هذا هذا يقول لك هذا تفكير اللاعب،
1: يعني عارف هذا القرار، هذا القرار اللي يتخذه قصير المدى، اللي يبي يدور قرار بعيد المدى لو صبر سنة سنتين راح يجي له دبل اللي قاعد يجي له الحين إذا استمر على نفس المستوى ونفس الشغف اللي عنده، لو واثق من نفسه.
3: عبد الرحمن
1: يا أخي، في لاعبين، بجيك ماجد، في لاعبين كثر مثلا على سبيل المثال، بضرب مثال بواحد، فراس البركان. وين كان فراس؟
2: النصر، ثم فتح.
1: وين راح؟
2: فتح.
1: وين جاء؟ جاب دبل. صالح الشهري، الرائد، بعدين رجع للهلال، بعدين راح
0: احنا الان لما نتكلم ترى راح نضرب ثلاث اربع لاعبين كمثال،
1: حتى البريك ترى فتره فترات في الرائد.
0: العويس، لا بس خليني اقول لك شغله، العويس، البريك، صالح الشهري، صدقني مو بامثله،
1: هتان بهبري،
0: حتى هتان ما هو بمثال. اليوم انا اتكلم على مثال لاعب ممكن يخدمني. اليوم اللاعبين جالسين نذكرهم لاعبين كبار في العمر،
1: لا اتكلم سابقا، يعني البريك ترى راح عمره 21 سنه الرائد،
0: اي بس اليوم راح البريك راح يعاره سنه لعب ولعب،
1: عشان كذا انت لازم تتكلم مع ناديك.
0: اليوم في لاعبين عبد الرحمن
1: بيخلص عليه، بجيك ماجد
0: نقطه مهمه ومعلومه، يعني في لاعب يستلم في ناديه ما بيحدد الرقم عشان ما 10 مليون في السنه، ممتاز، يجي نادي التعاون، الشباب، الفتح، يطلب اللاعب اعاره، يشوف الراتب يوقف،
1: صح صح،
0: شوف الراتب يوقف. طيب هل تتنازع عن الراتب؟ ما تنازل. طيب تجلس دكه في ناديك، اجلس دكه. طيب وش الحل؟
2: ان الرواتب عاليه، مضخم الرواتب، تريد مضخم الرواتب.
0: طيب بس الان وش الحل؟
2: لان محدود، لانك محدود بالاجانب، افتح اجانب.
1: لا طيب ممتاز، ممتاز كلامكم، كله ممتاز، بس باخذ راي ماجد. ماجد
3: عبد الرحمن، شوف انا بربط الموضوع بالمنتخب السعودي صراحه، احنا دائما كنقاد ولا هاي ترى طوال، يعني المنتخب السعودي يخفق في اي بطوله ولا حاجه، تقعد تقريبا من 3 إلى 7 أيام دائما انتقادات، بعد كذا تنسوا المنتخب السعودي، تخشوا طبعا هذا طبيعي، تخشوا في دائره الانديه وصفقاتها وكل شيء. المشكله فين حق المنتخب السعودي؟ يعني عبد الرحمن، الانديه يعني كل اغلب النقاد بعد كاس العالم، بعد خروج المنتخب كاس العالم، يعني كان يقول لك كيف تعطي اللاعب مبلغ كبير وحاجه. انا هنا الوم الانديه، ما الوم اللاعب. يعني مثلا دحين الى الان المشكله حاصله، يعني احنا كنا نتكلم والله سبب خروج المنتخب المبالغ العائله تعطيها الانديه، الان نسيوا الناس الموضوع ده، اخفاق المنتخب، وبرضه قاعده تتكرر الاخطاء. الان قاعدين ندفع في الغنام مثلا مبالغ كبيره، في لاعبين ثانيين. انت كنادي، انا الوم النادي، يا اخي انت تبي تفيد المنتخب، منتخب بلدك الكره السعوديه، يا اخي انت ما تاخذ لي لاعب اساسي في نادي اخر وتجيبه بملايين وتحطه عندك احتياط. انت عندك 10 لاعبين اجانب.
2: اسمح لي اسالك سؤال ماجد. نعم. خلينا نفترض افتراض.
3: تفضل.
2: خلينا نفترض افتراض، اليوم لما اكون انا داخل سوبر ماركت وقدامي منتج نادر، مو كويس بس انه نادر، الناس كلها تبغاه بس مو كويس،
3: كم بيكون لاعب اساسي؟
2: كم بيكون سعره؟
3: لا اكيد عالي،
2: بيكون غريب وهو غير جيد. اليوم المشكله الاساسيه انك انت مقيد الانديه بثمان اجانب، عشان كذا انا مجبور اني ادور اي واحد محلي يسد بدال الاجنبي يؤدي الغرض شوي. اليوم لو الاجانب مفتوحين مستحيل ينباع لاعب اكثر من 20 مليون 30 مليون.
1: طيب انا
2: خليني يكون راتبه اعلى من 5 مليون.
1: خليني استاذنكم، انا عندي فصل. انا عندي فاصل. شكرا لكم جميعا على هذا الحوار، ابطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل. الهلال يواصل الهيمنه على صداره القيمه السوقيه، والاهلي ثانيه.

0: صيفك وقت وزوروا العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هوا.
1: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده فمواصلين الحديث معاكم اكيد اخر الاخبار المحليه. يمكن طرحنا في البارت الاول اللي تكلمنا عنه عن الهلال وكثير من الاشياء اللي تخص اللاعبين. خلينا نتوجه للنصر بشكل مباشر، واعتقد الاخبار تتجه الى دوران. كل سنه بدايه الموسم دوران، وش وضع دوران الحين؟
2: شوف خليني اقول لك على شيء مهم ما بين دوران وصفقه النصر القادمه. دوران كل محاولات الابتزاز اللي كانت بتكون موجودة سواء من اللاعب أو من وكيله أو من محيط اللاعب اتجاه نادي النصر كانت مرفوضة تماما، والدليل على ذلك اليوم قدوم اللاعب إلى الرياض من أجل تمرين واحد فقط، واليوم الثاني تتم المغادرة إلى البرتغال عشان ينهي صفقة إعارته إلى نادي بنفيكا لمدة موسم رياضي واحد. أنا أعتقد أنه كان نجاح كبير جدا من المدير الرياضي لنادي النصر البرتغالي سيماو في عدم الرضوخ لأي محاولات ابتزاز رياضية. اليوم تمت الإعارة، طبعا راتب دوران السنوي مع النصر 10 مليون يورو، يتحمل النصر 2 مليون يورو، 8 مليون يورو يتحملها نادي بنفيكا. في شرط طبعا ما هو إلزامي، ولكن شرط موجود في عقد الإعارة اللي هو الشراء ب 35 مليون يورو في حال أنه نجح اللاعب مع بنفيكا وتمت الأمور. في شرط طبعا ما بين الطرفين موجود ب 35 مليون يورو مع تكفل النصر طبعا مثل ما قلنا ب 2 مليون يورو من راتبه السنوي، 8 مليون يتحملها نادي بنفيكا. بالنسبه للمحور مكان بروزوفيتش سامو كوستا طبعا اللي النصر حصل على موافقه اللاعب وتقريبا شبه النادي موافق، لكن المعضله والامر اللي متعلق هو موضوع المال. موضوع المال هو اللي بيحسم الصفقه ما بين النصر والنادي الاسباني ومع المحور البرتغالي. اللاعب أعطى موافقته الرسمية
1: وناديه
2: كذلك عنده موافقة مبدئية، لكن الموضوع كله يتعلق في موضوع المال. متى ما توفر المال بالنسبة لنادي النصر ستنتهي الصفقة أكيد.
1: خليني أمر عليك حمد ومر عليكم كلكم على على على النصر. دوران، معضلة النصر على كل سنة دوران.
3: أنا أعتقد أنه من أسوأ،
1: خليني بس أرجع النقطة.

0: هل تعتقد أن دوران لا يستحق أن يكون أساسي في النصر؟
1: هل لا يستحق؟
0: هل لا يملك الإمكانيات الفنية؟
1: لا عنده إمكانيات، بس واضح أن المشكلة ما هي فنية، واضح جدا، لأنه لاعب يحضر بسبعين أو أكثر من 70 مليون يورو ويلعب 5 شهور وبعدها يغادر إلى الدوري التركي إعارة، ثم يرجع يومين
0: يروح بنفيكا
1: ويختفي، وبعدها تظهر أنه عير إلى بنفيكا وتحمل جزء من رواتبه. يعني أنا أعتقد إنها من أسوأ الصفقات اللي مرت على أنديتنا خلال على الأقل
2: كيف
1: الست سنوات.
2: هو جاء تمرن يا أبو إبراهيم،
1: أنت قلت قبل شوي
2: ما قلت يختفي،
1: قلت مشى،
2: إيه مشى
1: ثاني تمرين، مشى
2: جاء تمرين
1: ما شف. بغض النظر زين، أنا فكرة الأساسية، المبلغ اللي حضر فيه علي قيمته فوق 70 مليون، وما خدم النصر، ما جلس 5 شهور، ومرت فيه مرت خلال 5 شهور كثير من المشاكل ترى إذا تتذكرون.
0: إيه صحيح،
1: في كثير من مباريات ما لعبها، ويعني صار فيه مشاكل إلين أعير، طلع للدوري التركي بلا أي فائدة لنادي النصر.
0: استفاد النصر ما يدفع ما يكمل رواتب.
1: طيب أوكي، بس 70 مليون اللي دفعته، 70 مليون يورو ترى تتكلم عن ما هو 70 مليون ريال حتى. اليوم أيضا أنا ما بعته، أعرته وأدفع جزء من رواتبه. شوف، أسوأ الصفقات ما هي اللي أنا أخسر فيها اللاعب فقط، لا، اللي يرحل من عندي وأدفع جزء من رواتبه.
2: وهذا اللي صار مع كانسيلو وميتروفيتش.
1: حلو، يا سلام. لا، مترو مترو جزء من الرواتب.
2: طيب، مترو جزء وكانسيلو
1: برضو جزء من الرواتب.
2: طيب،
1: أكبر برضو وأكبر ترى من مترو. بس بقول لك شيء، حنا على هالطاولة يا أبو فهد،
2: لا يعني هذه مشكلتنا صح؟
1: هي مشكلة خلاص برضو. أنا زي شوف، أنا ما بزيك، أنا ما أبيض، أنا العام انتقدت إدارة الهلال،
2: لأن
1: هذا عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن شاهد، أنا رجل أقول الحمد
2: على الطاولة، تكلم
0: لا
2: ما قلت شيء عن دوران. طيب ممتاز، أنا برسل لك الآن، أرسل لك كلامي عن دوران في 3-4 مرات في أكثر من حلقة.
1: طيب أبو فهد، أنا الحين أبي أحكم، بس أنا رجال الموسم الماضي انتقدت موضوع انتقال كانسيلو، صح ولا لا؟
0: صح،
1: وبناء على نفس الطاولة ترى،
0: وميتروفيتش،
1: ورغم ذلك أنت كنت تنتقد برضو موضوع كانسيلو، ما كنت أقول لك شيء. الآن لما انتقدنا موضوع دوران تقول لي ترجع لي على كانسيلو. طيب كانسيلو أنا رجال،
2: أنا ما انتقدتك على موضوع دوران، بالعكس أنا أتفق معك، أنا كان انتقادي على موضوع جاء واختفى، أنا ما قلت إن هالكلام.
0: إيه لا خلاص، هذا صح، نفس حقة الكلام اللي قلته قبل شوي، اللي هو المفترض إنه ما ياخذ بالمجمل. أنت قلت جاء يوم تمرن وبعدين راح بنفيكا، مختفى هو يقصد عليه، فما همني
1: أنا فهمت من علي.
0: أنا عطني فكرتك في المجمل، إنه 70 مليون،
1: 70 مليون يورو، أنا قلت لك رقم كبير،
3: كم تساوي هذا 70 مليون؟
1: إيه 70 مليون يورو، ولا لعب بندر. أنا أتقبل مثلا إنه ليوناردو أجيبه 40، نص المبلغ، وهو يخدمني سنتين ويقدم مستويات كويسة حتى في كأس العالم للأندية، وأبيعه ب20، مو بإعارة وأدفع جزء من رواتبه، أبيعه ب20 مثلا، ولي 17% نسبة بيع مستقبلا من أياكس، أشوفها يعني شيء إيجابي جدا. طيب، على عكس هذه اللي فيها
3: شوف، خلينا نفترض افتراض، وما راح نفترض، راح نقول رقم حقيقي. 70 مليون كم تساوي ريال؟ تقريبا في انت فرنزي 250، حوالي 300 مليون. 300 مليون كم تساوي 300 مليون من ايرادات نادي النصر الاجماليه في اخر اعلان؟ تقريبا نصها. ترى تتكلم عن لاعب قيمته، بس قيمه الصفقه بس نص الرواتب. طيب لما اخذت هذا القرار انك تتعاقد معه وتدفع هذا المبلغ الضخم، ما فتحت لك كم تقرير عن اللاعب قريت عنه؟ يعني لو فتحت بس كم تقرير، كان ما وقعت معه اطلاقا. لاعب من الدوري الكولومبي، الدوري الامريكي، الدوري الانجليزي، للدوري السعودي، للدوري التركي، الان رايح للدوري البرتغالي، عمره 22 سنه، 22 سنه لف العالم كلها،
1: وبندر لازلت انا قاعد ادفع له، لازلت قاعد ادفع له سنوي.
3: لا الكلام مو هنا، انت خلاص انت في هذا الحين، اتكلم عن نصر الحين، هو دفع واخطا وهو فيها، بس الكلام عن اداره اختيار الصفقات. ترى في انديه لما تجي تعاقد مع لاعب تروح تشيك عليه كامل،
0: صح،
3: شخصيته، تعامل مع اللاعبين، لو راح غربه كيف راح يتعاطى معه، سواليف. هنا اللاعب ذا كويس وسجل هدف حلو جيبه.
0: ماجد،
4: اول شيء انا اشوف صراحه دوران ما اخذ فرصته في النصر، يعني بغض النظر عن المبلغ الكبير، انا دوران لم يعطى الفرصه الكامله لكي يبقى في نادي النصر. انا ماني عارف ليه

0: انتقادات دائما على مستوى دوران، يعني ما اعطنا فرصه. يعني انا اشبه دوران بس ماليا اتكلم، بس الحمد لله الاتحاد ما وقع الصفقه اللي ما هو مورا، البرتغالي مورا، كان الاتحاد يبغى 70 مليون يورو، لكن في تدخلات صارت كبيره الى افشال هذه الصفقه. والان شوف اللاعب احصائيات مورا كيف، يعني جمهور الاتحاد يقول الحمد لله انه ما جاء مورا بهذا المبلغ الكبير اللي يتورط فيه. ولكن بغض النظر عن المبلغ الكبير وهذا، ترى شوف عبد الرحمن صراحة الأخطاء كلها في الأندية الأربعة، يعني ما تستثني النادي عن نادي، هذه الأخطاء موجودة، أخطاء الإدارة الرياضية في جلب اللاعبين بمستويات سيئة ومبالغ كبيرة. ولكن إيش اللي يفرق بينهم؟ اللي يفرق بينهم هو العمل والإصلاحات للتخلص من هؤلاء اللاعبين، عروض بأقل قيمة بأقل خسارة هنا. لكن هل الاتحاد هو أقل لهم صراحة في هذا الموضوع التخلص من اللاعبين بعروض عالية؟ الاتحاد إلى الآن ما حصل على أي عرض لأي لاعب أجنبي في نادي الاتحاد من 15 لاعب أجنبي إلى الآن، ما في أي عرض.
1: بجي الاتحاد
0: بس أنا بجي الاتحاد. فأنا خلاصة أنا أشوف دوران كاملة
1: ما اخذ
2: لا بس خلينا بقول
3: ما لعب عشان
2: اليوم فكره التعاقد مع لاعب وانك ما يقدر يخدمك وتخسر فيه مبالغ هي فكره فاشله جدا، وهذا اللي حصل مع دوران، وهذا شيء واضح للجميع. ولكن البعض يحاول انه من كثر ما هو موضوع متكرر دائما يحاول يغطيه على بعض الكوارث اللي تصير في الانديه الاخرى مثل الهلال.
1: صح، لا تقارن
2: الهلال مع نيمار مع نونيز جايبه مبلغ ومخلي طيب
1: خليني
2: الهلال مع دارون نونيز تجيبه ثم تطلعه وثم ما ادري ايش قاعد تسوي. كريم بنزيما، عبد القادر ميتي اليوم تتكلم على جواو.
4: طيب خلينا قاعدين يخدموا النادي وجواو النظر وجواو مستوى زين سيء ياخذون رواتب ويتمرنون.
1: جواو كنسلو بس اللي انت ممكن تضبطه،
4: بس كنسلو
2: لان جواو يدفع جزء من رواتب الهلال. ميتروفيتش يدفع جزء
1: من رواتب
2: نيمار. طيب ونيمار لا شلون من العام اللي انتهى عقد العام ذا؟ شلون لا العام ذا انتهى يا ابو
1: نهايه الموسم؟ العام هذا
2: اي نهايه الموسم. طيب يعني اذا خلص العقد خلاص ما نحسب. طيب ونيمار اللي يدفعوا له فلوس وبعدين انحط. فبالتالي اليوم الهلال لو تجمع المبالغ اللي صرفها مو بتجيب دوران، تجيب دوران وعائلة دوران.
1: طيب خلني أخذها.
2: فبالتالي البعض لا يحاول طيب إنه يخلي موضوع دوران هو الشماعة، أما الباقي تحت كله مغطين عليه.
1: كل نادي.
4: إذا برجع للسنوات الأخيرة ترى برضه يعني ما إذا بقول
2: سنوات
4: إذا
2: أخيرة.
4: بقول مترو، بقول يوسف فوفانا، بقول في لعيبة في النصر مرة ترى نفس الفكرة بالضبط.
1: لا بس خلني
4: مو بالهلال والنصر.
2: مو
4: بالهلال والنصر بس مو بيوسف فوفانا اللي راح لل.
1: إيه فوفانا.
4: اللي راح الاتفاق.
2: فوفانا
4: راح النصر.
2: فوفانا
1: كان النصر كفر الرواتب بعدين باع عقد
2: النصر. باع عقد فوفانا باعلى مبلغ ب 20 مليون
4: قبل ما يدوي قبل ما يباع كان النصر
2: على الاقل راح النادي السعودي يستفيد منه
1: دهنا في مكبات.
2: اي والله
1: علي ما يشوفها ماليه
2: مرجله. اسمع
4: في النهايه انت تدفع راتب،
2: في النهايه تدفع راتب النادي السعودي.
1: طيب ممكن تسمح لي بس خلني بس ابغى اروح شغله ثانيه.
4: لا مو انا عبد الرحمن انا المقصد انا والله العظيم بعيدا عن نصر. انا اقول لك انا ما اتكلم عن هلال وتتذكر انا على هالطاوله كنت اقول لك غلط اللي قاعد يصير حتى في موضوع كنسلو ما هو موضوع هلالي.
1: طيب
4: بس ترى تصير حتى في الاتحاد، تصير في الاهلي، ترى موجوده. لا نلعب على بعض ونقول والله موجوده في اغلب انديتنا.
1: صحيح.
4: بس اذا تورطوا
1: دقيقه كلكم
4: اعاروا اللاعب ودفعوا جزء من راتبه. ولا والعدها انه في بعض الانديه تدفع راتب كامل.
2: طيب
1: عندك خبر شيء؟
2: لا في تاريخ 3/6/2025
1: ايه
2: انا هذا انتقادي كامل ابرسله لك عن دوران. لا وهذا انت كنت تسالني عنه وتقول لي هل هذا منطقي يا علي ولا لا؟
1: طيب ايه هذا منطقي يا شيخ تراجع.
2: لا
1: خلاص بسمع.
2: هذا سؤالك لي
5: عادي الصفقه تفشل، انا ما عندي مشكله تجيب لاعب ما ينجح عندك ما يتاقلم ما الى اخره عادي، بس انك تجيب صفقه انت شخصيتها اصلا ميم هي لك تفشل بالسعر هذه المشكله.
1: لا انا خلني باخذها من جانب ثاني على كل الانديه بصراحه، مو بس اتكلم عن النصر، لكن هو محور تقدر تدخل منه وتتكلم على النصر، تتكلم على الهلال، تتكلم على الاتحاد، اتكلم بدرجه اقل الاهلي لان الاهلي وفق كثير من صفقاته الاوليه اللي تعاقد معها. انت احيانا تختار الشخص الخطا اللي ما يكلفك راتبه في السنه 1,900,000 تخليه يختار لك أشخاص بمليارات.

0: يعني بمعنى انت اعطيته الثقه والمسؤوليه وهو مو بصاحب الثقه والمسؤوليه اللي انت تعطيه اياه. احيانا انت تستخسر توظف موظف بصراحه يدير امر بمليارات الريالات، تستخسر عليه تعطيه راتب في الشهر 60,000 ولا 70,000، هذا قاعد يتعاقد لك مع لاعبين ب 70 مليون يورو 80 مليون يورو 100 مليون يورو، يجيب مدربين 120 مليون يورو وانت زعلان تعطيه 100,000 ريال في الشهر مثلا. طيب هذا الشخص كم وفر لك نهايه السنه؟ كم قدر يسوق عدد من اللاعبين؟ كم قدر يجذب لك يجلب لاعبين لك يستقطبهم مبالغ اقل؟ هنا حسبتك. يعني انا ما ادري ليش الانديه، وحتى احيانا اثنين يتمشكلون داخل النادي، رئيس تنفيذي مدير رياضي، يروح الرئيس التنفيذي هو يوقع مع اللاعب ويخلص الموضوع بما ان عنده الصلاحيات ولا يشاور الرئيس التنفيذي، ويجينا لاعب مثل دوران مثلا وهو ما كان احتياج، انت ما كان احتياج بالنسبه للنصر دوران، ويقعدون اللي بعد هذا الشخص اللي قاعد يعملون الان يعني مبتلشين ما يدرون ايش يسوون، كل سنه يطالع لي هذا كنا قاعد في النادي، كل سنه يقولون والله حطوا القائمه اللاعبين ولا موجود والله دوران، زي شو اسمه هذا زي لاعب الشباب كارلوس، شو اسمه
1: كارلوس جونيور
0: ما ادري انا يعني من بديت البرنامج وانا اشوفه في المعسكر، صار لي 5 سنين ذا البرنامج وانا اشوفه صوره في كل معسكر موقعين مع مدى العمر ما ادري. فهذه مشكله تعاقب الادارات، وهذه مشكله الاخطاء الشخصيه والاراء الشخصيه اللي كانت تتم بدون اي حوكمه معينه لها، هذا اللي قاعد يدار في انديتنا في بدايه الخصخصه صراحه. يعني اتكلم ناس مالهم في الكوره جابوا ناس يستلمون يحسبونهم نفس يشتغلون على امور معينه نفس الشركات اللي هم يشتغلون فيها، ما يدرون ان التعاقد مع اللاعبين يبي له قصه ويبي له دراسات ويبي له قصه تابعه يمكن موسم كامل عشان تقدر تعاقد معه. هم لا، خلاص جانا واحد قال ان هذا اللاعب كويس، شافوا الواي سكاوت وقالوا والله كويس اللاعب هذا، هذا ارقامه، هذا يمكن هذه نفسها الارقام هذه قبل سنتين، بس هو ما يعرف وما يدري اصلا وما يدري اي دوري يلعب يا رجل، اهم شيء انا اصور معه. فصراحة سلمت المهمة لناس غير متخصصين وما هم أهل للمهمة هذه، كل واحد يبي انتصار شخصي كان وعلى حساب النادي على الحين اللي قاعد نشوفه في النصر في الهلال. الهلال كنا اللي كان يتعاقد مع اللاعبين كنا مغمض، ما يعرف مركز اللاعبين، ترى اللي كان يتعاقد مع اللاعبين كان مغمض، المدرب مهاجم.
2: شوف الموسم اللي راح قلنا هنا كوارث،
0: خلنا كمل دام نتكلم عن النصر. أنا أجي بالهلال،
2: لا في الهلال نتكلم،
0: أي أنا في الهلال أتكلم، كنا مغمض، كان قالوا له يبي المدرب يبي مهاجم، قال لي اجيب له عبد القادر ميكي. طيب في نونز وليناردو، بس كريم بنزيما بيخلص عقده لازم نجيبه. يا رجل تتكلم بنطق انت ولا وش قاعد تسوي؟ النصر ما هدى النصر الا قبل موسمين، يعني ركدهم كريستيانو شوي في بعض الاشياء صراحه، قال لا هذا ما ينفع، هذا جيبوه، هذا لا تجيبونه، هذا سووه، هذا حطوا، يوم جاب ربعه طقطق الامور مع بعض. حلو؟
2: لا لا ولا في قبل في, لا. في, في بعض الاحيان اشياء تصير خير للاندي. عبد الرحمن علمك شيء،
0: ايه
2: أتوقع النصر مر ترى يمكن بأزمة مالية ممكن هي اللي خلتهم ما يتعاقدون، ولا ممكن صح. يكررون نفس الأخطاء والمشاكل، أحيانا الفلوس تصير نقمة بسوء الاختيارات.
0: أنا هذه الفلوس هي صح، قول بندر،
3: هذا اللي صاير أصلا في الأندية الكبيرة بالذات الهلال الحين، وتشوف الموسم الماضي إيش قاعد تجيب أنت؟ لا المصيبة المدرب
0: طايح في كلمة ذي الحلقة، أنا كررتها كثير.
3: إيش قل لي
0: وشي ركزت معه ولا ما ركزت؟
3: طيب اللي هو
0: طايح في العادة علي اليوم كلمة اليوم هذه كررها في الحلقات. حمد
3: أنا اليوم مش قلت
0: ذي الحين
3: أحيي
0: صح قلت كثير ولا أنا سمعتها كثير أحسن طيب كل جملة
3: طيب
0: وجملة
3: طيب الحين
0: صح عشان يعني متوتر الحين يفكر
3: لا والله طيب ليش هذه مشكلة لي ليش العامل المشترك بين فشل صفقة دوران وكنسلو إيش هو ما قد الحين ترى
0: قال ليش
3: العامل المشترك إن شخصيتهم أصلا أوريدي معروف إنهم صح مهم جيدين صح على مستوى التعاطي. اليوم لما انزاجي مدرب وتجيب ذا الصفقات دي الكثيره في الهلال، انا عارف ان الصفقات دي ما انا افهم انزاجي اللي ما يبغاه، انا عارف ان انزاجي قبل شوي يقول علي ايش يبغى بالمهاجم، انزاجي يحب يكون عنده 3-4 مهاجمين في الفريق، 3-4 مهاجمين اعتمد عليهم، يحب يكون عنده ظهيرين يمين ظهيرين يسار اعتمد عليهم، هذه اهم المراكز عنده، اذا ما وفرتها له ترى الهلال بيكون وضعه مش جيد.
0: وبعدين انت اليوم اكون صادق يعني شوي، انا عينت مدير رياضي عندي، انا ترى ما في شيء صعب الحين في الحياه بعد ما شاء الله الاي اي، ما في شيء صعب، انا اي شيء واحد يقول لي اتعلمه من كلود ولا ادخل اذا ابغى شرح اكثر ادخل شات جي بي تي وخلي كلود ينفذ، اخذ الكونتنت هنا واحطه هنا زين. لكن صراحه اتكلم صادق، يعني اليوم مثلا جيت على مساله

0: انه انا رئيس تنفيذي ما افهم في الشيء اللي قاعد يشتغل فيه هذا الرجل. عادي اتعلم ترى.
1: صح.
0: اسال. صح. شلون اسال هذا المدير الرياضي؟ شلون متعاقد لي مع هذا اللاعب؟ كيف شخصيته؟ انضباطه؟ اموره؟ اكلم مدربه سابق جيب لي رقمه ادق عليه؟ اللاعبين الموجودين اللي اسال اللي اتابع مبارياته العام الماضي؟ اسوي اي شيء يعني الهوم وورك حقك أد عملك على اكمل وجه، مو بجالس في كرسيك تجيك الاوراق وتوقعها صراحه يعني.
1: تضمن ولا
0: مين مدير رياضي؟ لا
1: ما تضمن ولا
0: لا
1: هذه مصيبه.
0: لا نوي
1: هذه مصيبه بدات كان اجنبي لان عنده شبكه علاقات ممكن جاي ماخذك اداه لها.
0: اي لا لا لا اذا انت والله كل شيء بتوافق عليه لا يا رجل في لاعبين وقعوا مع انديه مدير رياضي ما وافق عليهم اصلا. من رئيس تنفيذي؟
2: عبد الرحمن.
0: قول ماجد.
2: بس إضافة بسيطة يعني، حتى أنت لما بتتعاقد مع مدير رياضي هل أنت سألت عنه هل هو المدير الرياضي تعامل مع هذه الميزانيات الضخمة؟ صراحة في مدراء رياضيين عندنا جاءوا هنا ترى شافوا الميزانيات الضخمة جدا جدا ما تعاملوا معها بالمليارات لاعبين 70 مليون يورو، هل هم سألوا عنه هل تعاملوا؟ صدقني في في في, في بلدانهم ما تعاملوا مع هذه الميزانية الكبيرة الضخمة.
0: صح. طيب أنا بس نقطة أخيرة للجمهور الرياضي العزيز، اتمنى اذا كلنا احنا وياكم يعني اذا شفنا شيء في تويتر عن لاعب عن مدرب عن غيره لا نروح وراء الموضوع، لان احيانا المستفيدين من هذا الموضوع هم اللي يروجون له ويتخذوننا في الاعلام وفي والجمهور وسيله ضغط على النادي، يخلون النادي يتعطل تفكيره في التعامل مع اي تحدي بالنسبه له. اتفقنا؟ اتفقنا. يعني في بعض اللاعبين ما شاء الله حتى الاجانب صاروا يشوفون منصة تكس حقتنا وصاروا يخلون الناس يعرفونهم يكتبون، ولنا يا ماجد وانت عارف لنا خير مثال في ناس كثير يعني شفناهم يكتبون عن ناس وما ادري ما ادري عرفهم اصلا في الشيء هذا يعني.
2: لا صحيح عبد الرحمن يعني حتى في مدراء راضين يسوقوا لنفسهم حساب اللاعبين صاروا يسوقوا لنفسهم هم.
0: صح.
2: تخيل يعني فبالتالي يعني عبد الرحمن ترى شوف مشروع هو جميل جدا انك انت تجيب خبراء رياضيين سواء رئيس تنفيذي اجنبي ومدير رياضي خبراء ممتازين جدا، ولكن انا كان يعني رايي في هذا الموضوع انك يكون في واحد في اداره الشركات من ابناء النادي مختص في الاداره الرياضيه يراقب هذا العمل، يراقب عمل الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي رياضيا اتكلم فنيا يعني اداره الشركات اكثرها ما عندهم الشخص الفني اللي يعرف يتناقش مع المدير الرياضي او الرئيس التنفيذي. فبالتالي انا يعني اتمنى انه يكون في اجباري يعني زي ما حطوا والله مدير حطوا مدرب سعودي يكون المفروض يكون في اداره الشركات ناس من الاداره الرياضيه مختصين من ابناء النادي يراقبون هذا العمل الفني للمدير الرياضي.
0: طيب جتنا فتره اول ما طحنا في المدير الرياضي الاجنبي ما كنا يعني ما ادري اللي كنا نعرف كلنا عندنا عقل ونبحث ونعرف وش المهام الموكله اليه، كانت الانديه تتعامل معاه معامله خبير وكلاء اللاعبين. زين يعني يقول ابغى في المركز الظهير ليمن جيب لي ثلاث لاعبين ويعرفوا كلاءهم ممتاز ويقعد مع المدرب يتفاهمون مع المدرب على اللاعبين وغيره. خلصنا فتره الانتقالات مدير رياضي ما عنده شغل
1: يثبت
0: قاعد يداوم في النادي بس ما عنده شغل يحضر لفتره الانتقالات القادمه. بعد سنه الانديه وعت او سنتين وعت على المدير الرياضي على المبلغ اللي قاعد ياخذه شهريا انه ما قاعد يسوي شيء لفتره الانتقالات. قال لا انت خارجيا في مهامك ترى انت مسؤول عن الاكاديميات. انت تدري ولا ما تدري؟ في مدربين رياضيين قاعدين بس يسوون تعاقدات لازم تعرف. بعدين قالوا له انت تتذكر احنا كنا نتعاقد مع مدير رياضي واحد؟
1: صح.
0: يعني عشان انا اعطيكم بالاثباتات ارجع اول سنه كنت تقول مثلا علي العنزي عينه مدير رياضي علي العنزي. محمد صويحي مدير رياضي الحين صرنا نتعاقد مع فريق. سايمون مع اربعه واحد كذا واحد يسوي كذا واحد يسوي كذا واحد يسوي كذا. سيماو مع كم واحد يسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فهو مو مسؤول بس تعاقدات ويقفل الموضوع وسلام عليكم، لا هو مسؤول عن التعاقدات، مسؤول عن الأكاديميات، مسؤول المفروض أنه يرتب لك أمور فئة السنية اللي عندك لأن عنده عمل مستمر. ولا ماجد عشان بطلع فاصل بعد ما
2: صحيح صحيح 100% أن هي الشارع والجمهور يعتقد أنه والله وظيفة المدير الرياضي فقط يتعاقد يا أبو. هذا مو وظيفة المدير الرياضي، هذا وظيفة وكيل أعمال. المدير الرياضي له مهام كبيرة جدا، استراتيجيات،
0: صح،
2: تركيبة فريق، تحقيق مصادر دخل لنادي للنادي.
0: صح.
2: يعني اي لا يعني انت تحي مثلا لا يعني هم الجمهور الله يهديه يفكر بس فقط انه والله هذا مدير رياضي احنا والله جبنا لاعب كويس، طيب اللاعب الكويس هذا صار سيء الموسم الماضي يلا سوقه جيب له عروض، ما يجيب له عروض.

0: فبالتالي حتى من الفئات السنية يعني أنت حتى يعني في بعض مدراء من غير ذكر أسماء يعني من المقابلات الشخصية مع مدراء رياضيين إنه ترى أنا سوف أكون يعني حتى مدربين وطنيين سوف أبحث عنهم وأطلعهم من الفئات السنية. في الأندية ما شفنا والله مدربين
1: طيب
0: وطنيين مدراء رياضيين.
1: واضح واضح واضح واضح كلامك ماجد. خليني استاذن ضيوف الاعزاء ومشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. بين التجديد والاستقرار الاهلي والاتحاد يواصلان التحضير للموسم الرياضي الجديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.
5: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد، مستمعين عبر اثير جده اف ام. وصلنا اكيد الحديثه بتحول للاتحاد بشكل سريع جدا. حسب ما وصلني والله قبل الحلقه قدام الشباب بعد، انه التعاقد مع خالد الغنام الى الان يعني متوقف ما بين الاتحاد والاتفاق. يعني بالحرف الواحد شو قال لي؟ المفاوضات مجمده، المفاوضات مجمده لحين عودتها.
6: معلق.
5: معلقة مجمدة. خالد الغنام ما جاء معسكر الاتفاق ترى، على فكرة هذه أهم معلومة ثانية. خالد الغنام ما كان مهم موجود معسكر الاتفاق. تفضل ماجد.
6: موضوع خالد الغنام والاتحاد، اتفاقات زي ما ذكرنا، اتفاقات كلها سليمة 100% بين نادي الاتحاد وبين نادي الاتفاق، وحتى نادي الاتحاد مع اللاعب 5 سنوات. هذا دليل واضح انه اتفاقات تمت بين نادي الاتحاد وحتى اللاعب بعقد مده 5 سنوات. اللي طرا قلنا انه الاداره طرات شرط على مدرب الفريق يانز انه هو من يحدد او يحدد يعني يقر على هذا القرار، لانه في عبد الرحمن لازم تعرف شيء واحد. القرار انه الاتحاد يبحث عن جناح متى جاء بعد نهايه الموسم الماضي، على اساس انه في 2 لاعبين محليين خلينا نذكرهم مثلا عبد الرحمن العبود او مروان الصحبي ممكن كانت تجيهم عروض يخرجوا، وبالتالي الاتحاد يريد يرغب بانه يتعاقد مع جناح. طبعا هذا كلام قبل التعاقد مع ينز. فبالتالي الاتحاد الان يملك تقريبا من 5 إلى 6 أجنحة بنفس المستويات وبرواتب عاليه جدا، وبالتالي او احتياط طبعا ترى انت عندك الاساسيين ديابي وبرجوين، الاحتياط روجر، مروان الصحفي، عبد الرحمن العبود، احمد الغامدي، هذول كلهم استلموا رواتب، واربعه احتياط للاساسيين. فبالتالي خانه خالد الغنام الان معلق، ولكن هو اللاعب متاح الان، اللاعب متاح لجميع الانديه. اذا الاتحاد خلص من الخانات الاساسيه اللي يحتاجها او الاولويه في خانه 6 و8 من اللاعبين الاجانب تقريبا حتى الظهير اليسار، فبالتالي اذا اللاعب كان متاح فبالتالي الاتحاد طبعا سوف يدخل بالصفقه اذا كان اخر خانه في من جناح من الاولويات.
5: ممتاز.
6: هذا
5: من جانب خالد الغنام. بس دقيقه بعد شرح ماجد على موضوع خالد الغنام، انت مقتنع في الكلام اللي قاله ماجد؟
7: اي شيء يقوله ماجد انا معه، اي شيء يقوله بنمار انا معه، خصوصا بما يتعلق بالاتحاد يا ابو
5: علي. عشان قبل ارجع
7: لا شوف ابو انمار، انا اثق في كل معلومه تقولها عن الاتحاد.
5: لا هو الراي اللي ذكره
7: إيه؟
5: انت معه؟
7: بس يعيده.
5: طيب علي الراي اللي ذكره انت معه؟
8: شوف انا اتفق الى حد ما، لكن اليوم انت عشان تقدر توفر وتقدر تجيب ما بين ما بين ما بين ما بين يا عبد الرحمن خليك معي
5: معك
8: زين ما بين انك انت تقدر توازن وتقدر تحقق المتطلبات المستدامات بالنسبه لك على مستوى التعاقدات، انا اعتقد انه يكلف الاتحاد كثير.
5: شلون يعني؟
8: يعني انت اليوم الاتحاد القائمه الماليه بالنسبه له عاليه جدا.
5: ايه
8: اليوم اللاعبين اللي عنده سواء المحليين او الاجانب هو يرغب انه يتخلص منهم وقاعد يدفع رواتب. فبالتالي اليوم كم الاتحاد يحتاج يغير؟ يحتاج يغير كثير. قبل اتركك فكره خالد الغنام على جنب، اليوم الاتحاد عنده عدد كبير من اللاعبين الاجانب، فبالتالي وشو؟ انك تحتاج انك اول شيء تصرف اللي عندك بعدين انت تفكر في التعاقدات. اليوم الاتحاد لا جالس يفكر انه يتعاقد مع كوكبه اللاعبين الموجودين عنده.
5: طيب
9: لورا بلانس لما وصل، ماجد يمكن اكد لنا المعلومه، لورا بلانس لما وصل خلينا نقول عقد صفقات ضخمه وكثيره على مستوى الفئات العمريه على لعيبه اقل من 20 سنه سواء محليين او اجانب. الان هل انت ناوي تتخلص منهم؟ يعني استراتيجيتك هذه قررت تتخلص منها بعد سنه ونص؟ لسه ما بعد شفتها، خلها تكمل.
5: مين هم ما قدروا يتخلصون من رامون بلانس يا رجل؟ حوله
6: سنتين ونص.
9: اعرف اعرف انا
6: سنتين
9: ونص يا
5: مكتب مستشار. بس لا انا اتكلم عن فكره خالد الغنام اليوم.
9: هي فكره خالد الغنام موجوده في
5: لا بس قاعد يقول اليوم انا بجيب جناح صح؟ انا مين عندي؟ مين عندك في الجناح يا ماجد؟ عندك عبد الرحمن العبود؟
6: اساسيين عندي ديابي برجوين والاحتياط عندي روجر. احتياط طبعا اقول احتياط يعني بمبالغ عاليه جدا. عندي صح. روجر وعندي احمد الغامدي
5: صح.
6: وعندي عبد الرحمن العبود وعندي مروان الصحفي.
8: عشان كذا لابد انك انت تخلص اللي عندك عشان تقدر تفكر.
5: صح
8: هذا الكلام اللي انا كنت
6: هو.
5: طيب هذا بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه
6: عبد الرحمن الان الاداره الرياضيه برئاسة فرانك يعملون حاليا لجلب عروض للاعب سيميتش من احدى الدوريات وبالاخص في اسبانيا، وايضا يعملون حاليا على اياد عروض لميتاي.
5: سيميتش وميت ليش ميتاي غريبه مع انه عقده مره مره مره قليل ومدي اداء رائع؟
6: ممكن شو وبرضه ما جات عروض قاعدين يسووا. لا يعني مثلا عبد الرحمن لانه الاتحاد ممكن عنده فكره 8 لاعبين فوق السن، يعني مثلا انت باقي لك تجيب لاعب مكان فابينهو ولاعب طبعا 6 ويبغوا لاعب 8 ممكن يكون مكان ميتاي، فبالتالي يعني هذه هي الخطه. فالاتحاد الان يعمل

0: على قلبها قلب هذه الخانتين. طبعا عبد الرحمن ابغى اتكلم موضوع كيسه. موضوع
1: دقيقه كيسي قبل موضوع كيسه قبل موضوع كيسه قبل انا عندي وقت بس قبل موضوع كيسه اول شيء سمك اتمنى ما يسوي فلوقات هذا اهم شيء لا يسويها لان في شيء غريب قاعد يصير في في الفيديو انا استغرب انه ما مع سياره استغرب انه ما في سياره من النادي تاخذه من مكان سكنه الى النادي للتمرين
2: كيف هذا يعني هو شلون يروح لا شلون يروح للنادي
1: في وسائل المواصلات
0: لا لا لا عبد الرحمن الاتحاد حيوقع عقد رعايه
1: الى لا موقع عقد رعايه ادري وبس يطلب
2: يطلب تطبيق
1: يطلب تطبيق سياره
2: يعني مستحيل نادي ما وفر له سياره
1: ما ادري والله يمكن ما يسوق ما يعرف
2: حتى لو
1: بس انه مو موضوعي
2: اعلمك شيء
1: مو موضوع
2: اقول لك شيء
0: بحكم انه
2: لعيبه الهلال والنصر ساكنين في كمباوند في اقصى شمال الرياض ورا عمان والانديه في غرب الرياض ترى غالبيتهم يجون ما يسوقون
1: صح
2: يجون راكبين
1: مع في موفر لهم مواصلات
2: ايه هو موفرين لهم سواق بسياره
1: يمكن معطينا بدل
2: لكن تقول لي سمتش يقف على الرصيف ويطلب من التطبيق سياره تجي توديه النادي ترى
3: لا من شعر بيت مركب ذي الكاميرا في النظاره
0: مركب الكاميرا
3: في النظاره ويدخل السياره طبعا جوا النادي
1: ما قاعد يجيب شيء من عندي هذا بالفيديو
2: اي بس دايم يعني ولا مره
1: والله يومين هو صور فلوق ونفس الجيرمي قاعد تفر يعني
2: لا مستحيل لا النادي
0: ابو ساره ما في ابو ساره
1: انا اتوقع ماجد انا اتوقع ما اخذ بدل النقل هو
0: ابو ساره هذا والله هذا ابو ساره
1: يوفر ما اخذ بدل النقل احنا بدل النقل كله 2000 ريال ف 2000 ريال ما اخذها هو
0: لا ابو ساره اكيد النادي موفر سياره اكيد يعني طبيعي جدا لجميع الانديه
1: بس ما بعرف
0: جميع الانديه يعني حتى الانديه عبد الرحمن قاعد يتوقع مع شركات سيارات ترى ما هم مستفيدين ماليا
1: صح
0: ما يخش اي ريال لصندوق النادي ترى بس عشان ياخذ السيارات
1: طيب عشان الوقت والاخبار اللي عندنا سمج وميتاي الاتحاد يحاول انه يسوق عقودهم، هل انت مقتنع باللاعبين انه يتسوق عقودهم ولا في لاعبين ثانيين المفروض انه يتسوق عقودهم؟
4: يعني ميتاي المفروض انك تسوق عقده من الاشياء اللي قلناها الموسم مو بهذا الموسم اللي قبل الماضي لانه راح يكون سعره اعلى قياسا بالاداء
1: ترى حتى تعاقد الاتحاد معه مو مبلغ عالي
4: بالضبط مبلغ مره زهيد
1: إيه؟
4: وهذا نجاح بالنسبه لاداره الاتحاد في اداره صفقاتها
1: هو الوحيد
4: اعتقد انه مهم جدا انك تقوي فريقك بعناصر يعني اضافيه لانه تغيير عنصرين بالذات في الأجانب راح يضفي خلنا نقول بعد ثاني في الفريق لأنه شكل الفريق كذا نفسيا لازم أضيف لاعبين
1: طيب كيسيه والتعاقد مع ماجد
0: كيسيه عبد الرحمن الاتحاد إلى الآن لم يغلق ملفه تماما إلى الآن إلا أتحدث معك الآن كيسيه طبعا اللاعب يرغب بنادي الاتحاد والاتحاد يرغب بكيسيه يعني اللجنة الفنية تدرس كيسيه وحتى تفاوضوا مع اللاعب على بس اختلفوا فقط في المدة والقيمة ممكن قيمته عالية جدا والاتحاد ممكن يبغى سنة واللاعب يبغى سنتين فإلى الآن الاختلاف في هذا الموضوع ممكن الاتحاد يتجه لخيار آخر لكن عبد الرحمن أنا أتوقع ما شبه معلومة إنه الاتحاد إذا يبغى يجيب لاعب مكان فابينهو أعتقد إنه يعني سوف يبحث عن لاعب حر إذا ما لاعب حر انتهى عنده مع الأندية ويكون لاعب ممتاز عشان مثلا يعني طوال سهل جدا التعاقد معه
1: انت تدري
0: ما
1: ليش
0: ما يقدر عقده ولا يدفع مبالغ ماليه كبيره جدا
1: انت تدري ليش الاهلي ما مدد عقد كيسيه؟
0: لا ما ادري والله
1: ما عندك معلومه؟ واحدة من الاسباب
0: يمكن اللاعب طلب يعني قصدك طلب مبالغ كبيره؟
1: لا
2: هو
1: لا
2: هو قالها قبل شوي
1: لا نفس الكلام اللي قلته ان الاتحاد متوقف على التوقيع مع اللاعب علشان مده العقد نفسها الاهلي ترى وقف
0: والمبلغ ترى
1: والمبلغ يعني اللاعب طالب 14 مليون يورو في السنة بس يبغى عقد كان 3 سنوات
2: مو بسنتين
1: لا الآن طالب من الاتحاد سنتين بهذا المبلغ أنا أتمنى نصير أقوية شوي ونبحث نشتغل يعني لا يمكن في حال من الأحوال يا جماعة الخير لا تجي تبي تفاحة مقشرة
2: يعني ما وقف الدوري يعني ترى على هاللاعب
1: لا تنرفزني لا ينرفزني يشتغلون بالأندية يبي كل شيء يجي المكانة يا أخي اشتغل قاعد تأخذ أنت مبالغ وقدرها يا أخي رواتب يا أخي إحنا نشتغل في وظائف نكرف نكد عشان نطلع معلومه نطلع مخرج نهائي جيد يليق باسم المكان اللي احنا نعمل فيه يا اخي خل عندك حس المسؤوليه يا اخي الثقه يا اخي حس فيها خاف الله في الشغل اللي انت قاعد تسويه
0: صحيح
1: لا يمكن في حال من الاحوال انت والله كيسيه خلص من الاهلي انا بتعاقد معه طيب خلصوا المحاور اللي في العالم
4: كاس العالم عندك
1: كاس العالم
0: بس شوف عبد الرحمن انت اخذتها من رايك عبد الرحمن ترى ممكن هو في لجنه فنيه يمكن تحتاج اللاعب شايفه في خصائص
1: يا اخي الله
4: خصائص
1: يا رجل
0: انا معك عبد الرحمن انا تسالني
1: اللجنه الفنيه اللي حطت معايير واختارت عليها فيسينج

0: لا تقنعني فيها. اللي اعلى اعلى سكور اخذ فيها فيسنج من من من من من أيوة. خافيير ومن الثاني فيزوفيتش اخذها فيسنج فاللي ما ضرب له فريق واحد فريق اول
1: عبد الرحمن اللي هو النادي الاتحاد اللي هو اللي هو توم بولر ونونو سانتو
0: ايه؟
1: وفالفيردي هذول كلهم اعتذروا طبعا
0: ايه
1: من قبل المقابلات.
0: انا اتكلم عن الاثنين اللي قابلوهم مع فيسنج.
1: ايوه هو اخذ اعلى تقييم عبد الرحمن.
0: ايه اعلى تقييم ما شاء الله يا اللجنه الفنيه.
1: نعم اعلى تقييم في اسلوب لعب وتكتيكه وتطوير الفريق مستقبلا.
0: عجل لا تقول لي لجنه فنيه الله يرضى عليك.
2: ماجد ماجد من من ضحايا لجنه فنيه انك ما تدري مين تعاقب. اذا واحد اخطا تقول والله اللجنه الفنيه فيها اربعه خمسه. طيب انا من اعاقب الحين؟ من اللي اخطا؟ كيف اقيم؟
1: اللجنه الفنيه ثلاثه هم اللجنه الفنيه.
0: مين هم؟
2: حتى لو ثلاثه حتى
0: مين هم ماجد؟
2: حتى لو اثنين.
1: اثنين هم دحين ثلاثه اللي هو دومينغو سواريز وفرانك كاربو ومدرب.
0: اي خلاص قبل لا
1: يجي
0: اثنين.
2: ماشي. طيب كيف أيوه. كيف احاسب الشخص اللي اخطا الصفقه؟
0: الرئيس التنفيذي يتحاسب.
2: لا لا أيوه. لو في هيكل وظيفي واضح للمدير الرياضي هو اللي يتخذ القرار. انا حاسب مدير رياضي
0: اكيد.
2: اي بس انك تحط لجنه لا ما تقدر تحاسب. حتى المدير التنفيذي ما يتحاسب. تدري ليش؟ لان احنا صوتنا ثلاثه.
0: صراحه صراحه صراحه, صراحة مساله انا يعني ما ودي يعني ما بدنا باقي لنا كم دقيقه ومختم برنامج فما ودنا يعني صراحه نبحر شوي في مساله الاتحاد لان اللي قاعد يصير يعني الله يعين جمهوره يعني يعور القلب.
1: شوف هو الموضوع. شوف هو الحين النادي
0: الاهلي تقريبا دقيقه تفضل.
1: يعني على الامانه انا اشوف من بين الانديه الانديه الاربعه صراحه النادي الاهلي هو اللي انا شايف فيه تحركات كبيره صح. جدا بفضل الاستقرار وبفضل صح. اعطاء ياسلة الصلاحيات في هذا الموضوع صراحة. يعرف ياسلة يعني ياسلة مستحيل انك انت تمشي كيسيه ومحرز من غير ما تستشير ياسلة. ولكن ما ظهر في الصورة. الرجل شغال يعني هذا الاستقرار هو مو موجود ترى في الاهلي ولا في النصر وما موجود في الاتحاد ولا في النصر ولا في الهلال صراحة. هذا الاهلي هو الوحيد اللي شاف تحركاته ايجابية الى الان.
0: طيب خلني اروح الى فاصل قصير وبعد الفاصل 297 هدف تضع نسخة مونديال 2026 على قائمة أكثر النسخ تهديفاً عبر التاريخ.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد ومستمعين ابو اثير جده. من اللي بيروح حمد؟
2: واحد من العيال.
1: على بالي في صفقه ولا شيء، لان لا. ما تسولف صفقات صار ذي الفتره. حتى سلمنا عليك قلت لي لكن مسلم عليك قلت لي نونس قاعد.
2: لا لا
1: فصاير كلش انت مخك.
2: لا نسولف يعني. عن واحد من العيال.
3: هو يسولف عن العويس انه بيروح المعسكر.
1: الصراحه طاق يا طيب خلني شويه بروح الشيء المهم يا جماعه، عندنا نهائي بين اسبانيا والارجنتين، وبدنا نرجع للجو، جو كاس العالم. اسبانيا والارجنتين كم مره تقابلوا؟ ست.
4: اوكي كم صح؟ ما ادري.
1: ست
4: مالت
1: ولا 12 ما تعرف كم مره تقابلوا؟ شباب كم مره تقابلوا اسبانيا والارجنتين؟ اتوقع ست. انا
4: ميسي اتوقع
1: هذا قدامنا الان. اي هذا
2: ست
1: 12 لان ست مرات فاز الارجنتين وست مرات فازت لا كم مره تقابلوا؟ عندنا ستة 12 14 مباراة تقابلوا. ست انتصارات الأرجنتين، ست انتصارات لإسبانيا، تعادل حظر في مواجهتين، والخسارة طبعا أكيد 6-6 بما أنهم كل واحد انتصر.
2: شفت الإحصائية يا شيخ؟ حتى الأهداف المسجلة والمتلقاة ما في فرق في
1: قدامك الإحصائية.
5: في تكافؤ تاريخي بس ما في تكافؤ على مستوى الفوز بكأس العالم. الأرجنتين لها بطولات وإسبانيا بطولة واحد، ولكن أعتقد أن كل هذا النهائي يدور حول شخص واحد في اعتقادي، ألا وهو صاحب 39 عاما، المبدع الرائع اللي كل سنة عن سنة الحين صرنا نفقده، ما نشوفه إلا كل أربع سنوات. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي بيعود يعني بيلعب ضد لاعبين فريقه السابق وكأنه يلعب ضد برشلونة. يعني أنت لما تلعب ضد الفريق اللي تأسست فيه نشأت فيه، ميسي راح لإسبانيا في عمر صغير، ترى تكلم عن 8-9 سنوات، فحجم العاطفة تجاه هذا البلد وحجم العاطفة من نفس أبناء هذا البلد لميسي كبيرة جدا. طوال 17 سنة خدمهم، ولكن ميسي ما ذاق الكأس، ما ذاق طعم الكأس الدولية مع المنتخب الأرجنتيني إلا لما غادر برشلونة، لعل الضغط خف عليه كبير. ولكن أعتقد أنه نهائي ينتظرنا في هذا، في جانب ميسي. في جانب لامين يامال واللي هو يعتبر خليفة ميسي، والرجل اللي يعني الصورة ذي الشهيرة اللي بين اللاعبين تحس أنها كذا، هذا مسلسل مو حقيقة، تحس أنه شيء مهد له. اليوم ينهي مسيرة ميسي بهذا النهائي مع الرجل اللي نشأ أو يكون خليفته في برشلونة.
1: طيب عبد الرحمن عندك بس دقيقة، 800 بس أقول الأرقام، 807 مليون يورو القيمة السوقية للاعبي منتخب الأرجنتيني مقابل مليار و220 مليون يورو
5: طبيعي
1: لإسبانيا.
5: طبيعي إسبانيا أعلى، ليش؟ لأنه اللاعب اللي في إسبانيا
1: أصغر
5: سنة، فوقها إسبانيا بلد اللاعب يصير سنة أعلى فيها،
1: صحيح.
5: مش في الأرجنتين الرقم لسه صغير. أعتقد أن النهاية متكافئة على فكرة، يعني المباراة بتكون صعبة للفريقين. إسبانيا اللي تلعب بصبر كبير راح تعاني مع الأرجنتين في ظني.
3: 14 مباراة سابقة ما بين إسبانيا والأرجنتين، 13 منها ودية. فقط مباراة واحدة كانت في كأس العالم في 1966، فازت فيها الأرجنتين على إسبانيا 2-1. فبالتالي اليوم تخيل كمية المباريات، بس واحدة فقط رسمية. نعتقد أن اليوم المنتخبين هم عارفين بعض، مباراة يمكن الكل كان يعتقد أنه ممكن يكون فرنسا موجود في النهائي مع الأرجنتين حكم قوة فرنسا والمستويات الكبيرة اللي أظهر فيها، عكس منتخب إسبانيا اللي ما ظهر فنيا بشكل كبير جدا لكن كان يمشي إلى طريق يعني النهائي مع ديلفونتي صراحة بشكل ممتاز جدا. اليوم نهائي كبير مرتقب. ما سألتني بس لو تسألني عن أمنياتي، أنا أتمنى طبعا منتخب إسبانيا.
1: عندي دقيقة ما بين حمد 30 ثانية وعندك ماجد حمد.
2: يعني ما ودي هالشهر ينتهي عبد الرحمن صراحة. مباراة بالنسبة لي مرتقبة منتظرة، بنستمتع فيها زي ما قال بندر. أنا بالنسبة لي أشوفه أعظم.

0: أعظم لاعب مر على تاريخ كرة القدم، ما هو الفترة الحالية من نشأة كرة القدم؟ ما في لاعب عبد الرحمن يعني يشيل فريق أو منتخب. أعتقد أنه كرة القدم جماعية، الاستثناء فقط في المعجزة ميسي اللي ممكن يشيل لك فريق.
1: ماجد
2: عبد الرحمن، شوف ترى بعض المنتخبات الأوروبية صراحة أنا أشوفها أنه يعني ما تحبذ اللعب بالشراسه والقوه اللي سووها امريكا الجنوبيه مثل الارجنتين. يعني الارجنتين انتصروا على انجلترا بهذا الاسلوب ترى، بالشراسه وبالبنغهام. انا اشوف رايي في هذا الموضوع، اذا اسبانيا لعبت على طبيعتها واستحوذت هي الاقرب للانتصار. اما اذا الارجنتين قدرت انها والله تلعب بالشراسه والقوه على مفاتيح اللعب في اسبانيا، فانتصار حليفه حيفا.
1: والله يا اسبانيا اتخذت خطوه جريئه خلال الفتره الماضيه بعد استقاله لويس إنريكي مدير المنتخب الاسباني وتعيين لافوينتي. اعتقد هي اجرأ خطوه في كره القدم، ولكن في ناس كانت تفهم كره القدم في الاتحاد الاسباني يوم يعينون لافوينتي. قصتها بكره بنقولها بشكل كامل بصراحه، وتستحق انها تروى للعلن. وصلت للختام، شكرا علي النزي، شكرا حمد صويلح، شكرا بندر المشرافي، شكرا ماجد هود، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام في نفس الموعد دائما على القناة السعودية. دورينا غير، في أمان الله.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جمال ومساء تفاؤل ومساء سر والحياة كلها
1: يلا انطلق
2: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
2: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA

0: صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب.
3: لورد كاش رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفضوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن، فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حار تحريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجان والعتاب والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعدى العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا، لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد دكاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945، محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاما عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لور دكاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنتي بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنتي بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لوردا كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ اللي أنت عاملها يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحيك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، اللي أنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودك عامل لي ميعادة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي ناردات في مهجتي وفامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما

0: مسكت النوت وكتبت لقيت 17 من 8. انا مش عبقريه ولا مكتشفه، انا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، اوقات بعمل نواخ، اوقات بعمل سماعي. قال لي انت عبقريه يا روح. قلت له يا استاذ هذا وسام اعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
1: يحسب للوردة كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داوود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لوردة كاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردة كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردة كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت: لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
1: احتراف لوردة كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جداً، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
1: الناقد فادل عبد الله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس أنه بألحانها هي في بحث أكتر، يعني في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أنها تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة، هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيألي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشاءها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه ويكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكنه ظل معها في ارتيادها الأسبوعي إلى الكنيسة المجاورة لفيلتها في مصر الجديدة حين كانت ترتل بخشوع، فقلبها لم يكن يرتاح إلا بالصلاة. عندما أشعر بالضعف ألجأ إلى الصلاة التي تملأني محبة، أصلي لشخص، لمرضى، أزور مستشفيات ودور عجزة وأحمد الله على الصحة الجيدة. لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.